0: بس اللون المبين يوجي كان جمل با هل قد فعل ستي ادين قال اللو سي كجل جمع الى لون الاظهار نجو الان سي دو سي جو قال اومل ولا جمع دين تاسكلون فيني
1: كبرين برفتاي ينا جمع يي على روحيه دولين كوينتا سكيلوم فين نما ان يي يي ذات دوري دنا من سجي تواصل كي دين تا سكيلوم فين نجوما بركاتا بانسكين نجوما ظاهريا اجبا الدوزر لاجين اعلان في دين لوم فين دين تواصل يي نكويل بارن انسان كي اوتونغا سكي رادا بشريه انجيل الالي نيلان ايبا يجوما ان سيجي كويل نرو دين على كينغان انما اتصال جيجويلا سان صالحين بين كيلون في كي دورا سينسين كي جومان دين دورا اوتونغا سونغا كي نس لون في من خلال الجمل التعامل لجري ان علاغان اتحاد روحي اللي لون في دين ديو يعني موجيسا عالين في na utonga tolenga kidgeni naji asjalgini ba yani nima majan uka atiya majani yageni naji zata dok dengere riaja ba wa min khilalu yakinja yangale mende nama barakayin na imaudu susunga tole alang duo yani juma kinsido alang duo fime mfia intawasul ruhi نحن لومبا الأري مباشر ال أتانا عن هيفيزن كونا سامن جو تلبت عن أي جوال ليلة أيسنجي حقيقة فيها كدورة إذا نمان سينسيني ن إن تلب جوم روك دلنا عن لومبا لام البلاك هنا مقبولة نبلعها كهنا مقبولة ولا لا كن بلعها نية تين كالنتا كنا لا وو جاينغ كوريني كن نية تين مقبولة جو واسيكي كين كدين سين بلة جوم جا نندوك ريدجوني الجديد لك أنا منجي جويل من الدنيا نماس كي بركة نانية ما جيسا صوفيا طبعا كنية ما يعني بجت دراسة كويل ندوغالان قادين سونغا كيرسونغول إدين سلوكا كينا سنصلي هيني ألان إصلاح حقيقي كريال إنو كيسينس ينا لنبا التبونجوني ولا ينا لنبا أساكي كيداين إرادة خيرن كندل كين baye niyama wala galalges wala galenin ko akidora ker kin al barakata khassa ge nalom fis insan si barakem fi din zaman duo tabia khatelenin aishi nansen dok ki khatiya bistamta bil khatiya marangyas lomba men kanja akela warle etaban insan al khatiya ba akeba din kinyetin ayak al gikari khuta kan مرانكي لومفين دي نيما انا لومفين خطيه لغي خلي سنفيا فران زمان دو بانكي خطيه بستمتع بالخطيه نياس لومبا
0: يعني بين جامي ما ارجولين
1: بيلو بالشهوات اجاسات نكي خطايا سين استمتعين اندل نسن تيملين في كي خطيه مرانياس لومبا كي لو اوتونا نما مرانجي دو باني سينا لومفين بركالجل نا اوتونا كي لطوري عن سيجيلا نمانين جاونتي انا حزين ان دي زمان دي طبيعه لا الظلام لكيانا نمن دين حزين ان دي انا زمان انا غنينا كين غنينا كين كان اورمالك الكام كين الخطيه سمجد في كين زمان دول الانسان خاطي دين جينلي خطيه بسورلو دوزنا منين سور kojo jonga na konjola na mani suringi na do aria rengel uto na kilma buto ngafu yanga ngabiren fi kinna ma khatiye na duldingu ese sur lo na khatiye la insan de le har rengen inna ma tajdid kwel inna ballo na khinzir al zibalan dio marmiren ya na dok alang teyaeng mehtaji yani yalan bauke biya na teyaka wana ki ka insana gal ki ruh kan ki kuonde andora ina rubba kenga min lahzad melad bitana nalan ki ila khatiya leka wana teyake imaudu nama inkwele lanji baraka khas yu enge lomfile na utonga de ke ngata te jama tale jere na guda ja utonga de ke ngi

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: يا شباب أخباركم؟
1: يا
0: خير
1: تمام
0: الحمد لله. كيف عاملين؟
2: ميزين تمامين
0: كويسين. مبسوطين إني جينا تاني مرة في الدراسة بتاعتنا المواصلين فوقها بتاعت الدراسة الكتابة الاستكشافية. المرة فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا محبة العداء, وحس المرة ده حن إن شاء الله حنتكلم في موضوع تاني. أنا واثق إنه حيكون موضوع أحلى وأجمل. في زول مجهز لنا قراية؟
1: أنا مجهز لكم مقطع القراية بتاعتنا في لوقا إصحاح 18 من عدد 9 لغاية 18, وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانا صعدا إلى الهيكل ليصليان, واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الذناد, ولا مثل هذا العشار, أصوم مرتين في الأسبوع وعشر في كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء, بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك, لأن كل من يرفع نفسه يتضع, ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا أمين, قصة حلوة جدا يمكن سمعناها كثير
3: مكيد.
0: لكن أنا هو أصغر إن الليلة حنمرك بنقاط كثيرة أحلى وأجمل. كويس, هل ممكن في زول تاني يحكي لنا؟
3: أوكي, أنا ممكن أحاول أحكي. كويس. وضع مثل بتاع الفريسي والعشار. برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم, قال لهم يا أخونا فيه, يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا واثقين من نفسهم شديد جدا, وهم شايفين نفسهم هم أبرار, وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس التانين, أو بيحسوا ذلك باحتقار من الناس التانين. قال إنه في نفرين, أو في نفرين مش شنو قام مش الحيكل عشان يعملوا شنو عشان يصلوا, مش الحيكل زي معبد كده يعني زي الكنيسة في وقتنا الحالي. واحد فريسي والتاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول يا هو زي زول دين كده والناي, والعشار ده زول عادي, أو زول الناس اللي بيلموا الضرائب في وقت الحالي يعني. قال الفريسي قام وقف إنه ده يصلي. أثناء بصلي قام قال يا الله أنا بشكرك لأن أنا ما زي باقي الناس التانين ديل, الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا, ولا زي العشار ده. يعني هو في صلاة بتاعه قاعد يقول أنا ما زي العشار ده. قال أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم عشور في كل ما أنا بلقاه كل أنا بقدم عشور كل ما أختني. في نفس الوقت قام قال إن العشار قام وقف من بعيد, وقف حتى في الكنيسة وقف من بعيد كده ودير يصلي. قال هو ذاته ما حاول إنه شنين يرفع عينه للسماء. قام شنو قام يعني في صدره كده بعدين يعني قرأ على صدره قال اللهم ارحمني, يعني يا رب ارحمني أنا إنسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عبارة عن كلمتين مثلا إنسان خاطئ. قام المسيح قال أقول لكم إنه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعك, لأن كل قال لأنه كل من يرفع نفسه يتضع, ومن يضع نفسه يرتفع. قال لأنه قال داك رجع إلى بيته شنو مبرر, هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا بحسب ما قال أخونا صابر زي إنه القصة دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس أبرار وما عندهم أي خطيئة, وبعدها قام ضرب لهم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار الليلة جانا مرة فاتت جانا العشار ظاهر عليه ده زول مكروه جدا والفريسي طبعا زول رجل دين, يعني معروف في الوقت ده كان زول رجل دين وزول بيصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشر معروف زول بتاع قروش عشان كده الناس بتكرهه وما بتحبه. كويس خلونا نشوف المقطع بتاعنا ده وين الله مذكور في المقطع.
2: انا ممكن نقول مثلا هنا طبعا مشكور بآية بآية 11 لما قال اللهم أنا أشكرك أني ليس مثل باقي الناس. يعني هنا هو ذكر الرب بأنه هو يعني ما زي باقي الناس العاديين.
0: وقت انت قصدك وقت الفريسي هاي اللهم صح وقت الفريسي كان بيصلي لله وقال له انا بشكرك ما زي باقي الناس الخطا والزاني والخطا فينا
3: كده. برضو في الجزء الاخير من الآية 18 برضو كلام ضمني انه قال اللهم ارحمني يعني
0: ده العشار
3: اثناء هو بيصلي لله اللهم ارحمني
1: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته كان هو يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
3: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله المذكورها. بالنسبة للإنسان
1: في الريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
1: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقل وقف قدام الله يا رب أنا بشكرك ما زي الناس التانيين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي أنت تفتخر قدام الله صح.
3: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لقوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
2: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل يصعدان طبعا هنا بقصد دي البريسي والعشر
0: بس أنا داري أتم نقطة على الصابر إنه قال وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنه هم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطيئة ما في أي ما عندهم خطية ما بدينون عليهم وقاعدين يفتخروا المسيح شافهم وكان بعدك حكى لهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشاء
1: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في من الناس الخاطفين في الكلام عن الزنا بيتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجودة يتشير إنه إنسان موجود.
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبني في الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عينه في السماء فوق
3: لم يشع
0: بدأ يدق في صدره صح
3: عشار قال لم يشع أن يرفع
0: سوري لم يشع أن يرفع عينه للسماء ما قادر حتى يرفع عينه ويعفو قال له اللهم ما كتر صلاته بسيط
3: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك أنا وأنا وأنا وأنا قاعد يقول لكن لا ده زي اللهم ارحمني أنا خاطي
1: العشر هنا بيلعب دور تاني في المجتمع كان مكروه هنا بيجي بيمشي بيته مبرر يعني شوف
0: سرعة عجيبة
1: الله بيتعامل بطريقة عكس فكرة الإنسان يعني.
0: وزار العامل نفسه بجدين مش
3: ما أعرف تقريبا زي هنا بيقول لك يعني إنه الله دير قلبك يعني هو ما دير الله ما دير قروش ما دير أفعالك ما دير يعني العشار ده عارف نفسه إنه هجن يعني هو غلطان من ساسه لراسه يعني هو كله خطيئة وجو إن هو جا هنا أو جا المعبد أو جا يصلي عشان شنو لأنه هو خاطئ وما جا المعبد لأنه هو كويس
2: هو ما قال الكلام قديم بس كلمة
3: أي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب أرحمني ليه لأن أنا خاطئ
1: بيعترف بالحقيقة بتاع أفعال ومكرون ده المجتمع والناس
0: كويس كلام صابر دخلنا في نقطة مهمة جدا شنو الحاجة اللي نحن نستفيد بها يعني صابر حاسس ذكر نقطة حلوة إنه ربنا عاوز قلبي صح الله عاوز القلب بتاعي ما بيهم الله إنه أنا قاعد أسوي في شنو أو أنا بعمل في شنو قدر ما بيهمه انه قلبي انا جوا كيف. واحلى حاجه بكل صراحه ويمكن حاجه نحن مرات كثيره حتى لو كنا كناس مؤمنين ومرات كثيره جدا الزول العام فوق المؤمن ممكن يبقى اكثر زول بعيد عن الله او ما عنده يعني شوق لله وكذا كويس. امين هي دي ممكن برضه هي دي تكون نقطه انه بالظبط ياخذ نظريه عن الله انه الله دار قلبي صح
3: اكيد
0: انه الله دار قلبي. الشيء الثاني اللي عجبتني انا بكل صراحه في المقطع ده الطريقه المسيح صلح بها الناس المتكبرين العاملين فضلا ان هم ما عندهم اي خطيئه. جا قال لهم انتم ناس خطاه وانتم ده ما قال لهم كده ضرب لهم مثل بعد ده خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
1: انت عارف لو كان وجه له التهمة على طول وجه له انه هو خاطئ ما كان حيقبل وما زول بيتقبل يعني على لما انت تيجي طوال تحاكم زول يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثة او لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكب والافعال هو بيعملها كثير من الناس ما بتقبله. لكن دي الحكمة بتاعت الله بديك مثل بيخاطب الافعال بيخاطب الحاجات اللي بتعمل فيها عشان تقدر تتجاوب بكده انت بتقدر الضمير يشتغل معك تخلي انك انت تبدا تحاسب في نفسك وكده ولا يعني كان يعني كان غالب يقول لي الفريسي انت اصلا كده كده ما كان غالب الله. لكن الصوره الرساله جاده بطريقه بسيطه جدا انسان صعد الى الهيكل واحد كده واحد كده.
2: يعني هنا ممكن اقول مثلا في ايه زي ما قال في ايه 14 الاخر ايه يعني اقول لكم ان هذا نزل الى منزلي مبررا. يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بكاتب
3: خاطب الناس كانوا قاعدين يسمعوا
0: الناس اللي عاملين فوق هم ابرار
3: هم طبعا قاعدين في النص
0: زي قال لهم انه الزول اللي هو خاطي ده قال اللهم ارحمنا انا خاطي ده مش مبرر اكثر من الناس اللي عاملين فوق انه ما عندهم اي خطيه.
3: وهنا برضه انا بحس انه سيد المسيح كان بيتكلم على انه يا اخوانا انا ما ادين الزول في شخصه يعني افضل انا ادين الافعال من ادين يعني شنو انت عملت قدمت اشور وقدمت هنا لا
1: انت عملت عشان زول
3: يعني انت بتعمل شنو افعالك انت
2: يعني انت ما توريه بان انت عملت كذا وكذا يعني زي زول كذا يعني داري اوري بان هو عنده
3: بيفتخر
0: كويس. ده بيقودنا لنقطة بتاعت انه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش دائما صابر ده صابر كيف نظرتنا عن الانسان يعني مو عليه صابر ممكن تذكرها تاني
3: انه يعني انا ما عدين الانسان لا انا ما عدين الانسان في في في منظر في شكل
0: يعني انه اشوف السوداء عامل
3: يعني افعالك هي الله عاوز يعني لانه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب بفضل القلب اي
1: بفضل القلب يتكلم
3: ف دل افعال اللي انا بحسه اساسيه البي يعني زي سمارك انت. لكن الشكل الانسان كده يعني مره احنا مثلا يعني ده بوجهه لنا هنا كثير بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول او بينتقدوا يعني انا ما انتقد الدين في زول لكن اشوف الدين ذاته بيقول شنو يعني الكتاب ده كتاب الزول من بده شنو انت ممكن يكون طبقت غلط انت ممكن عملت حاجه غلط
2: يعني هنا زي داري اوريك بانه الافعال الانسان هو اللي بيحدد شخصية الانسان يعني مثلا انت بتفعل كذا الناس بيشوفوا بينه بيحددوا الزول ده كذا
0: يلا انا بس دار انا متفق 100% معكم يعني مع السرب ومع الصابر برضو. لكن دار اقول شنو صابر هو فعلا اي حاجه تنتج مني ده نتيجه الشيء الموجود جواي صح يعني الفعل او كذا او كذا هنا لكن عارف مرات انا بس من النص ده عجبني انه انا ما ينفع ادين اي زول حتى ولو لو ظاهر فوق انه زول شرير او ظاهر فوق انه زول صالح لانه ما بتعرف انت صح يعني الاداء العشار بحسب نظر الناس ده خاطئ لكن الله قال لا ده مبرر. وبحسب نظر الله الفريسي ده زود دين ورجل دين وشر، لكن بحسب نظر الله لا ده ما تبرر أو ده كده. عشان كده مرات أنا ذات بلوم في نفسي، يعني حاسين إنه مرات كثير يمكن أنا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطئ وده زول مؤمن وده زول كده. يا أخي أنا ما من حقي أحكم على زول ولا من حقي أدين زول، حتى ولو كان الحاجة اللي بيسويها هو كعب ولا كويسة بعد ده الزول والله بعد. أوكي، شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشيء مثلا استفدناه في المقطع ده؟ أنا حاسس إنه فوق كلام كتير. شنو الشيء النقاط مثلا أن إحنا مرقنا بيها المقطع؟
1: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كده من شكلياته، ممكن ننزه الزول ونطلعه هو، لكن ما أظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الإنسان، طريقة حكما على الإنسان يكون ما بالمظهر الخارجي، لكن دواخل هي الحقيقة. واحدة من الحياة ممكن تكون مهمة نتعلمها في المقطع.
2: يعني برضو استفدنا بأنه الإنسان ما يقدم نفسه، يعني مثلا في أشياء هو يفعله أمام الناس. يعني الآن كده بوري الصورة العكسية، ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للزول يقدم نفسه،
1: يفتخر بنفسه،
2: يفتخر بنفسه، يقول أنا كذا.
3: أنا قلت في النص ده علمتني إنه بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا وأنا وأنا وأنا، أفضل حاجة بس إن أنا أقول له أنا إنسان خاطئ. يعني أنا أعترف بين أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه، أنا أكون عملته لكن ما جاب خبر إن أنا عملته. لكن ما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان، أنا خاطئ. في النهاية أنا دارش إن أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو اللي بيخلينا يتبرر صراحة. أجي أعترف لله إن أنا خاطئ.
1: حسن ما يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأن الله ما عارف عنه.
3: ناي.
1: يعني هو عارف في شنو ولا حصل فيه اللي بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريسة، عارف الفريسة. لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
0: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني، إنه الله يمكن هو صابر ذكرها بطريقة تانية، لكن أنا عجبتني بصورة تانية، إنه الله ما بيهمه أنا بسوي له شنو قدر ما بيهمه أنا قلبي كيف. يعني ما مهم إن أنا أعمل حاجات كويسة، ما مهم إن أنا أساعد الناس، ما مهم إنه أنا مثلا زوج جعان بأكله، ما مهم، قدر ما بيهم يهم الله أنا قلبي كيف. هل أنا فعلا خاضع لله؟ هل أنا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني أنا ما أعرف أعطيكم الفكرة بتاعتي، إنه ربنا بيهمه أنا قلبي شنو في الأساس، قدر ما قبل ما إنه أنا قاعد أسوي في شنو. مرات كثيرة جدا أن إحنا بنهتم بالحاجات الكويسة اللي بيسويها، الله يأخذ زوجته كويس لأنه عمل كده وكده، الله زوجته كده عشان سوى كده. لكن ربنا ما بيهمه إنه قلب الإنسان هو عامل كيف.
1: يعني شوف الأفعال اللي كان بيتكلم فيها الفريسي طبقت في الإنسان، وزي ما قلنا قبل جت تلخصت في كلمة واحدة، اللهم إني خاطئ. يعني في الخاطفين، يعني أنا أفضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجة دي، ما كان موجودة فيه ويجي في كده بس قال يا أخي أنا بدفع العشور، رجل دين يعني كل الحاجات دي ما بيعملها. لكن ده برضو ما ادى الحق إنه يكون مبرر من الخاطر الجل اعترف بكلمة. شوف العدالة بتاعت الله، شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نقيف كده بافتخار قدام الله، ما دار الفخر بتاعك، ما دار الشكل بتاعك، وما دار ان انت بتقدم عشان الناس، انت في نفسك دي ما خطيئة ذاتك، الكبرياء والزاد وكله احتقارك للناس دي خطيئة كبيرة جدا. يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه وقف بس بعين في ذلك بيدين في ذلك. انت طيب انت وين الصلاه انت اللي بتقدمها؟ اذا انت قزعت في محضر ربنا دي برا مشكله. يعني تجي تجيب كده تقارن نفسك في محضر الله بتقارن نفسك في الناس بلبسك بشنو. كثير مرات بنقع فيه بنجي نحكم على الناس في حتى في محضر الله بنحكم بالناس لانه مثلا عندنا خدمه عندنا شنو احنا مرنمين احنا شنو بنجي نقبها كده قدام الناس قدام ربنا وهي دي الخطيه الاعظم. شكله لبسه ذاته ما عجبنا فيه عبادة الله. فمشكلة مشكلة بالنسبة لك.
3: وانت هسه سوري يا ايمن انت لفت نظري لي حاجة انه يعني الفريسي كان بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين. انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني العشار مفروض في نفسه يقول انا انا انا انا خاطف انا زاني وانا كده. لا لا ده قال لي الاعتراف بدايه وهو في النهايه خلاص محتاج ثاني داري وشو ثاني ده قال لي اعتراف بدايه انا ودي الحاجات فعلا انا عندي. ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ. يعني هنا طبعا انا بيجي ده اقرار ان انا اقر بكده مش هنا قال قرار على صدري يعني خلاص ده انتهى من كلام قرار على صدري انا ارحمني انا خطا اللهم
1: زي
3: ارحمك زي دقع اعترف له وهو في النهايه سنى على كلام ده
1: عارف زي دول بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله. انا زي يقول لك انا سويت كده سويت كده وتجي تشيل قالوا لك ده تجيبه قدام ربنا وتعترف به نيابه عنه وفي النهايه يجي يقول له خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي.
0: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قال المسيح لأنه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يرتفع. يعني قاعد حسب أنت بتتكلم وهيثم كان بيذكر الخطاة والزنا والخطافين وقال لي يا أخي أنا ما قاعد أزني. قعدت أتخيل الحاجات دي لو أنا فعلا بسويها. أنا لا بزني لا بخطي لا بختف بصوم مرتين وقدم العشور ما خلاص أنا قديس صح؟ أو أنا شايف نفسي أنا زول بجد إلهي. لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه إنه زي هو عامل حاجة الزول يعني زي إنه كأنه أنا سويت شايف الأنا أنا مبرر أكثر. لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال أنا ما أعرف يمكن احتمال العشار ما سوى دين كلهم بس سرق قروش بس قال لا الله ما داري يتكلم عنه قال لا اللهم ارحمني أنا كل شي فوق ما كويس اتضع قدام الله. ودي حاجة كويسة إنه مرات يمكن أن إحنا نمشي نصلي زي أن إحنا بقينا مؤمنين لأننا أن إحنا سوينا كده. لكن لا لأنه الله بيحبنا ما يحبنا.
2: جميل. أنا كان داير أقول بإنه طبعا يعني الكتاب يورينا يعني كمية من النصايح وخاصة يعني هذا دي نظر الكبار نظر الكبار بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش برات تلقى حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات داري يقرب انه هو عنده يعني عاص بالمظاهر يعني فالجيتا بيورينا الأشياء دي.
0: كويس. الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا انه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشار. يعني احنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
1: يعطيكني يا خنا زي مجهز لكم الترنيمة.
0: لا تمام جدا. انا هيثم كويس قرر لنا وجهز لنا.

0: بقت تدريبة رهيبة جدا صح؟
1: لا جميلة
0: تمام جدا. خير يا جماعة نحن خلاص وصلنا وحنصلي نحن، لكن قبل ما نصلي أنا بس أذكر حاجة، يا ريت أي حاجة نحن سمعناها نشارك بها مع الناس الثانية، ولو حاجة بسيطة من الكلام تعلمنا الليلة إن نحن لازم نشارك به لناس ثانية. أوكي منو ممكن يصلي لنا حس؟
2: أنا ممكن أصلي لكم.
0: أوكي صلي.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونصلي من أجل الكلمات الحلوة اللي سمعناها وتعلمنا يعني كيف يكون الإنسان توادي وإنسان ما يزاهر نفسه، وبرضو نصلي ونشكرك بالكلمات الجميلة باسم يسوع المسيح. آمين
1: آمين
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. مع السلامة.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان، من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزم باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، شكرا لكم كثير يا جماعة للحضور الجميل واللذيذ ده، يعني العدد جميل جدا، فشكرا لكل الناس اللي دخلت معانا من البداية كده طوالي. ويا جماعة صراحة مشتاقين شديد، أنا ما عارفة ليه كم صراحة ما طلعتها، بس أنا لي زمن كويس كده ما طلعتها، فصراحة مشتاقة لكم جدا. والليلة حلقتنا لذيذة وحلوة وجميلة، لكن طبعا في البداية أحب أقول صباح الخير لترنيم. صباح الخير يا ترنيم.
2: صباح النور يا أنجي، وصباح الخير لكل زول بيسمعنا في الصباح ده يا جماعة، يعني حقيقي سعيدين بكم جدا، وسعيدين أن أنتم بتحضرونا في كل مرة إحنا بنطلع وبنتونس، وحضوركم فعلا حضور أنيق زي ما بيقولوا، حقيقي شكرا كتير. في الأول حابة يعني أقول لكم يعني تشجعوا أنه تكتبوا وتشاركونا ب الصباح بتاعكم كيف عامل. احنا هنشارككم زي ما احنا متعودين الونسة اللذيذة في البداية، ربع ساعة كده نتونس مع بعض، نحكي الأخبار والمستجدات، وكمان تكتبوا لنا يعني صباحكم كيف، أسبوعكم كان كيف عموما، عملتوا شنو في الأيام الفاتت، وشنو كانت التحديات اللي واجهتكم، وصحتكم وكل الحياة الحاصلة معاكم. فخلينا أسألك يا إنجي، أسبوعك كان كيف الأسبوع الفات؟
1: الأسبوع الفات أنا حسن سيناسي عموما الأسبوع الفات حصل شو صح الأسبوع الفات؟ كويس تقريبا،
2: مدام أنت ما متذكر حياة
1: متذكرة،
2: كان
1: عادي
2: طبيعي
1: عادي أي تقريبا، ما متذكرة صراحة، لكن كان كويس يعني كويس. كان الأسبوع لا تذكرته، لا ما كان كويس لا الأسبوع الفات كان ضاغط، كان ضاغط شديد، عشان يعني فجأة كده ناس الجامعة فجأة عملوا حياة يعني فاهمة، يعني أنا ما فاهمة ده شنو، بس فجأة كده ردمونا حياة، والمهم وناسنا دكاترتنا صعبين شوية، فعادة في المحاضرة لازم تسمع لك كلام ما بطمنك عموما يعني ما بطمنك او كلام غياظ يعني انت بتتغاظ يعني حتزعل، فكلام حيكون بزعل او حيكون ما بطمن او كده
2: بيحبطك.
1: اي بالضبط كده
2: بيطفيك،
1: بيطفيني اسف شديد اسف شديد فبس، لكن يعني في العموم لا عادي يعني كان اسبوع كويس، و يعني رايق يعتبر، زور قاعد في البيت شويه حب حلوين يعني،
2: أيوة
1: فبس يعني
2: حاجة كويسة.
1: أنت أسبوعي كيف؟
2: صراحة أسبوعي كان كويس، ما فيه حاجة صعبة شديد، كان لذيذ، كان عندي بعض الإجراءات اللي بعملها في الأسبوع الفات، كانت شوية ممكن أقول عليه كان اليوم المميز شوية على فكرة، لكن كان يوم حلو برضو يعني ما كان، بالرغم من أنه طبعا جماعة أنتوا عارفين يعني تكون عندك إجراء قدرت عامله شوية بتتعب، عينك بتمرك شوية كده، ما في حاجة بالساهل للأسف،
1: صح.
2: فبس لكن يعني كانت أيام كويسة، كان في أيام للأسف الواحد بيكون شغال فيها لحد الساعة 9 بالليل، ما عارفة تاني في شو صراحة، لكن يا جماعة يعني عايشين الحمد لله نشكر ربنا، صباح اليوم برضو حلو جميل رايق وكذا، يعني بشجعكم يا شباب تعملوا لنا زي ما احنا بنطلب منكم، طلب بسيط جدا جدا جدا يا جماعة، ما فيه أي تكلفة، إنه انتوا تشاركوا اللايف ده مع أصدقائكم، أصدقائكم وأحبابكم اللغة العربية اللغة العربية بعد شوية هتسمع بكتب لنا باللغة العربية ما حنعرف نقراها كويس
3: لكن يعني مكتوب تقريبا يعني
2: في لغة عربية
3: في وليد كاتب لنا اللغة العربية شيء تقريبا
2: يا سلام
3: نقرأ الحب والمحبة لكل من يوجد شفت يوجد في قلبه حب صباح الإخلاص لمن يعرف معنى الاكتفاء صباح الوفاء لمن يعرف معنى الاحتواء
2: يا سلام.
3: صباح الخير لمن يعرف قيمة العطاء صباح الورد لمن يلبي له القلب
2: النداء
3: صباح الاطمئنان لمن يعرف معنى الأمان صباح الخير لملكات وملوك الزوج والورد والحرف يا سلام صباحه هنا من قلبي أنا يا سلام يا وليد يا أخي صراحة يعني كلام حلو كده من الصباح جميل ولذيذ جدا صباح الخير عليك ونتمنى لك كمان يوم جميل ونتمنى إنه الحلقة دي تكون كمان حلقة لذيذة وجميلة لكن طبعا يا وليد ومارسيل وهبة كاتبوا لنا الحلوين الجميلين عاوزين أي زول يشاركنا صباحه كان كيف وغير كده الأسبوع اللي فات عموما كان عامل كيف وإحنا لنا زمن ما طلعنا سوانا وترنيم فشنوم فيعني برضو شاركونا أخباركم وأحوالكم لأنه أخباركم إحنا اتنين مع بعض ما عارفين لكن ممكن أي زول بصورة مختلفة عارفة بس شاركونا أخباركم وأسبوعكم كان عامل كيف وطمنونا عليكم عموما لو في زول يعني عشان الناس برضو قاعدين يعرسوا يعني فلو في زول الحي يعرس يقول لنا يا جماعة عشان نبارك له كان في زول مثلا يتخرج يقول لنا كان في زول مثلا اشتغل شغل جديد يورينا كان في زول قاعد في البيت عاطل حس حاليا يقول لنا
2: كان في زول عيد ميلاده
3: كان في زول عيد ميلاده مثلا يقول لنا كان في زول مسافر أي حاجة مهم أي حاجة شاركونا بيها وورونا أخباركم شنو الحاصل معاكم يعني
2: كمان في حاجة حلوة يا شباب في بعض من المتابعين بيعملوها حلوة شديد إنه بينادوا أصحابهم يحضروا معانا اللايف فممكن مثلا الناس الحاليا تقريبا عددكم 37 فأنا بشجعكم إنه يا جماعة تعملوا منشن لأصحابكم ليه لأنه الونسة بتبقى أحلى لما يكون في عدد كبير ده بيقول رأيه ده بيقول رأيه ده بيقول سؤال ده بيقول الإجابة يعني شنو الونسة بتبقى ألذ وأحلى وأطعم وإحنا أصلا كده كده كلنا أسرة مع بعض فعايزين أسرة دي تكبر الطلبة الثانية يا جماعة يعني ما مشكلة يا جماعة إحنا هنقول لكم طلبات بسيطة جدا جدا إنه الجديد فيكم أول مرة يحضر يقول لنا يا جماعة أنا اسمي كده وأنا أول مرة أحضر معاكم ليه؟ عشان إحنا نتعرف عليه ونعرف الاسم ونعرف يتعرف علينا كيف من خلال شنو كده فطبعاً دي كده بس شنو طلباتنا بسيطة جداً جداً وبعد شوية كده يعني شنو هخش في الموضوع وإنتوا
3: عادي ممكن عادي تلقوا في طلب تاني جاء بطريق عادي جداً
2: أي ما إحنا أسرة مع بعض
3: بالضبط كده
2: في مارسيلا
3: أيوة
2: مارسيلا بتقول لنا صباح الخير للجميلات شكرا كتير يا جميلة ومبسوطين بك جدا في الصباح ده نتمنى إنه يا مارسيلا كمان تكتبي لنا عن أسبوعك كان كيف وتحكي لنا وتودنسي معانا كده بكل رياحية وحنكون أكيد بنقرأ تعليقك هبة أختنا الغالية شديد بتقول لنا صباح الخير جميلات راديو سمر وأميراتي صدقيني يا هبة يا أخي شكرا للتصبيحة الجميلة المميزة وسعيدين بك جدا دائما بتنورينا صراحة بتعليقاتك المشجعة جدا للراديو ولينا إحنا شخصيا ونتمنى إنك أنت يعني تكملي معانا الحلقة لأن أنا متأكد إن أنت عندك أفكار كثيرة جدا ممكن تشاركينا بها كمان أخونا حسن ميكائيل بيقول صباح الخير يا حلوين كيف حالكم إن شاء الله كويسين أخباركم شنو إن شاء الله كويسين كل سنة وإنتوا طيبين وصحة وسلامة تعود أيام يحقق الأماني يا رب شكرا كثير يا حسن كمان أكيد حنكون الفترات الجاية دي في كثير من أخواننا وأخواتنا حيكونوا بيعيدوا العيد عيد الأضحى فبنهنيكم برضو لو في شخص بيعيد ولأنه أنت حسن عيدت غايته فدي حاجة حلوة منك بنشكرك عليها شديد وإحنا كويسين يعني إحنا أحوالنا طيبة زي ما سمعت يعني كان في شوية ضغطة من الجامعة وضغطة من بعض الحاجات الأخرى لكن الدنيا ماشية يعني في كمان أخوتنا نيانيوك بتقول لنا صباح الخير يا جميلات منورين ربنا يديكم العافية والصحة آمين يا نيانيوك مبسوطين بك جدا وربنا يديك كمان الصحة والعافية وتكون حلقة الليلة مميزة بالنسبة لك وبشجعك كمان تنادي الأهل والأصحاب والجيران وكلهم يكونوا بيحضروا معاك الحلقة دي يعني في كمان صلاح الدين بيقول صباح الخيرات راديو سمر، صباح النور يا صلاح، إن شاء الله طيب، إن شاء الله كل الأمور ماشي معك كويس، ونتمنى أنك أنت تكون معانا لحد نهاية الحلقة. يعني أبو أنفال بيقول صباح الورد والياسمين مع الناس الحلوين. يا أبو أنفال صباح النور عليك، أنا ما أعرف إذا أنت أول مرة تحضر معانا ولا لا، أو أول مرة تعلق، لكن يعني لو أنت أول مرة يعني قول لنا إنه دي أول مرة، أو ما قاعد أجي طوالي يعني، لأنه اسمك بالنسبة لي شوية مميز يعني. نيانيوك بتقول كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يحقق أمانيكم. شكرا يا نيانيوك، مبسوطين بك شديد. شكرا كمان للأمنيات الطيبة. أخونا بشوي بيقول صباح الخير، صلوا وأطلبوا من ربنا يرسل سلام على الأرض، سلام على الأرض. آمين يا بشوي. دي حقيقة صلاتنا إنه ربنا يملأ قلوب كل واحد بسلامه، حتى لو إحنا ما شايفين السلام زي ما إحنا متعودين في بلادنا في شعوبنا وكده، بس نكون فعلا عايشينه من جوا، لأنه ده هو الأهم يعني. فشكرا كتير يا بشوي لأنك أنت ذكرتنا بالحاجة دي، نحب جدا إنه نكون فعلا بنصلي من أجل السلام يعني. في بدر،
3: أوكي بدر محمد بيقول صباح النور والسرور، كيف صباحكم؟ بكل خير وسعادة، طولنا منكم يا ترنيم وتسنيم. أوكي
2: يا زول كويس صديق، تسنيم دي جديدة
3: دي جديدة شديد. طيب دي ترنيم وأنا أنجي، فلكن شكرا كثير يعني، تسنيم حلو برضو. ربنا يحفظكم ويديكم العمر الطويل إن شاء الله. شكرا كثير يا بدر محمد، مبسوط بك جدا، وشكرا لمشاركتك وتفاعلك الطيب. كمان كمل معانا الحلقة لأنه حيكون عندنا موضوع لذيذ جدا، وتشاركنا كمان برأيك في الموضوع. أوكي حمد بيقول صباحكم زين وللجميع ولجميع متابعي راديو سمر. صباح النور عليك يا حمد، مبسوط بك جدا. في فيليب إبراهيم صباح الخير، أنا أول مرة أحضر معاكم، تم دعوتي من قبل هبة حسن. يا سلام يا هبة يا أخي صدقيني يعني، شكرا لك كثير. ويا فيليب يعني حقيقي منورنا جدا جدا جدا جدا، ومبسوطين إنك أنت لأول مرة تكون بتحضر معانا الحلقة دي، فدي حاجة يعني بتفرحنا جدا، ومرحب بك، وكمان عاوزين انك تكون معانا دائما. واحنا على مدار الاسبوع بيكون عندنا حلقه الصباح من الساعه 9:30 لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان، فاحضرنا وتابعنا. حنكون مبسوطين جدا ونقرا اسمك تعرف المرات الجايه يعني. وكمان معانا حلقه دي للنهايه لانه عندنا موضوع حلو، فحنحب جدا نسمع رايك في الموضوع. ابراهيم بيقول راديو سمر منبر الوعي والاستناره، بجد لنا زمن
2: متابع
3: معاكم، استفدنا عبركم. شكرا كثير يا ابراهيم، واحنا سعيدين جدا انه نكون يعني حلقاتنا تكون حاجه جميله بالنسبه لك، وتكون حاجه اضافه بالنسبه لك، دي حاجه بتعني لنا كثير. الحافظ ابو بكر صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا الحافظ، منورنا جدا. اسماعيل حماد بيقول صباح النور والسرور، يا سلام شكله برنامج اوكي برنامج يعني، اعتقد قصدك برنامج جميل. شكرا كثير يا اسماعيل، صراحه لو انت لاول مره تكون بتحضرنا مرحب بك برضو، وشاركنا كمان برأيك. احنا هنكون بنتكلم في الحلقة عن موضوع جميل جدا اللي هو عن الحاجات اللي بتطفينا، فخليك معانا وشاركنا كمان برأيك في الموضوع. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، تحية خاصة لمقدمي برنامج صباح بلدنا الرائعين، ولكل المتابعين والمستمعين في كل شبر من أرض السودان وخارجه. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ اللي احنا محتاجين نتمسك به والليلة أكثر من أي وقت فات. تشخيص المشكلة، البطفينة شنو؟ لما نسأل البطفينة شنو، البطفينة هو التعب المالقة ركة أو تقريبا راحة.
2: أيوة
3: البطفينة هو الحزن الصامت على بيوتنا وشوارعنا وناسنا فارقناهم. البطفينة هو الإحساس بعدم اليقين وبكرة مخبلين شنو، وتكرار الخيبات والصدمات والمتلاحقة اللي بتخلي الزول يحس إنه مستنزف تماما وما عنده طاقة يقدمها حتى لنفسه. نقاط للعلاج والمواجهة، كيف بنور تاني عشان نفتح نقاط واضحة للعلاج ونشوف بنرجع نور النور. كيف محتاجين نشتغل على حاجات حقيقية؟ أولا الاعتراف بالوجع، ما عيب نكون مطفيين وتعبانين، درت فعل طبيعي لظروف ما طبيعية. أول خطوة للعلاج إننا ما نضغط على نفسنا لتمثيل القوة. ثانيا جبر الخواطر والتكافل الإنساني، النور بيرجع لما نولع شمعة بعض شمعة لبعض. أوكي. لما نتفقد جيراننا ونتكلم مع زول مضايق ونقيف مع المحتاج. الإنسانية والمواساة هي الزيت اللي بيخلي قنديلنا يولع من جديد. ثالثا، صناعة الأمل من تفاصيل صغيرة. محتاجين نركز على اليوم، اللحظة دي بس، بكرة ده في يد الله، لكن الليلة في يدنا نعمل حاجات صغيرة تفرحنا أو تفرح حوالينا، ولو كلمة طيبة أو ابتسامة. رابعا، التمسك بالونسة واللمة. الحرب والظروف بتعزل الناس، والعزلة هي الصديق الأول للانطفاء. اتونسوا، اسمعوا لبعض وفضفضوا.
2: الهم
3: بانتشاره بين القلوب الحنينة بيخفف الحب أولا، والإنسانية دائما فضل كجو. يا فضل صراحة، يعني دائما كلامك حلو، دائما كلامك on point. شكرا كثير جدا لرسالتك الحلوة. صراحة دخلتنا في الموضوع، لأنه بجد كلها نقاط فعلا بتخلي الشخص يكون مطفي. ودي كل حاجات بتخلي الواحد يعني حاله كده يكون يحس انه حاله مهدود. فكده نخش في الموضوع يا ترنيم.
2: حقيقي يا فضل كتر خيرك، دائما بتدخلنا كده في بجد عمق الموضوع. حلو انه فضل كمان ذكر الحاجات اللي بتطفينا والحاجات اللي ممكن تساعدنا بعد ما ننطفي. بنتفق معك في كل النقاط، انا شخصيا بتفق معك في كل النقاط يا فضل. والعجبني انه يعني حقيقي الموضوع ده بمر به كلنا. ما في زول فينا مثلا بيقول لك يا اخي ما في فتره كده في حياتي حسيت نفسي مطفي. ف يعني ممكن نشرح مع بعض يعني شو أكون مطفي أصلاً. بعد كده نشوف مثلاً بيجي من شنو، بعد كده نشوف حنعالجه كيف، زي ما فضل متسلسل في الموضوع. يعني إنه أكون شخص منطفي يا فضل، ببساطة إنه أنا ما أعرف أنا منو مثلاً. ما قادر أعيش اليوم بالحياة الحلوة فيه. بتلاحظ إنه الزول المنطفي ده كأنه يعني ما المصدر كان بيجي منه الطاقة بتاعته تقطع. زي في الطبيعة الشجر لو قطعناها، الليفز والصفق لو تقطع من الروتس حيكون زبلان يعني، وحيكون شكله باهت، الخدار اللي فيه حيبقى باهت لحد ما يبقى ناشف ويتحتحت كده في يدينك.
3: بالزبط.
2: فخلاص بيجي شنو ما موجود. ففي مرحلة، موضوع ما بيحصل فجأة، في يعني تدريجيا process. في بروسس بيحصل، لو انت ما منتبه هتلقى نفسك يوم ورا يوم يوم ورا يوم بتنطفي بتنطفي بتنطفي، لما يكون ما عندك اي طريقه انك
3: غذاء عموما،
2: ما عندك غذاء وما عندك طريقه اصلا تلتصق بحاجه. يعني حاجه لما بتموت، الحاله لما بتموت بتموت، يعني عشان ترجع ليها الحياه من اول وجديد. دي معجزه، دي معجزه، دي حاجه يعني ممكن اقول الانسان بيختلف عن الطبيعة شوية من البلانتس والحاجات دي، لكن في وجه شبه برضو، إنه في حاجة بنتشابه فيها، إنه في مصدر أنا انفصلت منه لأسباب كثيرة شديد حنكون بيتكلم فيها، وبيقى واضح في الشخص ده إنه الزول ده مطفي. فهي حاجة صراحة بمر بها معظم الناس، وعندها أسباب واقعية شديد يعني،
3: بالذات إحنا كشباب كمان. يعني لأنه إحنا كشباب عموماً، أنا بشوف إنه شبابي عنده تأثير كبير على يعني بعدينك لما أكبر. لو أنا في شبابي النوع اللي كنت مش بقول بنطفي كتير، لأنه أكيد دي حنمر بيها كتير، بس الانطفاء ذاته هو درجات. يعني وصلت لي درجة من الانطفاء، ففي انطفاء اللي هو أنا حس حاليا ما عندي طاقة، ما قادر أكون بتعامل مع الناس، ما قادر مثلا أكون بسوشالايز، ما بقدر أقابل ناس، أمشي مثلا إيفنتات أو أمشي برامج وكلام زي كده. فحاسس إنه أنا ما قادر أحتك كتير بالناس ولا بأجواء يعني صاخبة أو يعني فيها حركة كتيرة. أنا حابة أكون قاعد في البيت مثلا، أكون بس ماسك تلفوني مثلا أو ماسك لابتوبي، قاعد قصاد التلفون، التلفزيون مثلا، المهم يعني بس قاعد قصاد حاجة بتشتغل هي براها وبتملى لي وقتي. وزول المطفي ده بيكون فاقد الإحساس بالحاجات اللي حوالينه، يعني ما قادر أحس يعني شنو مثلا في زول توفى مثلا، أو ما قادر أحس حتى إنه مثلا في زول اتزوج، ما قادر أحس مثلا في الوضع الراهن ده مثلا، يعني مثلا في مشكلة اقتصادية، أو حتى مثلا إنه في حاجة مثلا حصلت حتسهل لي أنا حياتي بصورة ما. يعني مثلا في فنفترض خط بتاع مواصلات جديد ما كان موجود, وده كان مثلا ممكن يوصلني مثلا الشغل بتاعي, فنفترض يعني فما حاسي بالحاجات اللي بتحصل حواليني, ما حاسي بانه قدر شو هي مفرحه او قدر شو هي محزنه. فده شخص مطفي. لكن في درجه بتكون ابعد من كده, انه اللي هو انا وصلت لمرحله من الانطفاء لدرجه انه انا ما عاوز كمان ارجع للقديم. يعني انا ما عاوز ارجع لانه انا بحس بالحاجات, ما عاوز ارجع لان انا بحس بالانجازات بتاعتي, ما عاوز ارجع للحته دي اصلا. داير يكون كل الحاجات بالنسبه لي ما فارقه, عشان انا اتأذيت قبل كده او فقدت حاجات وانقطعت مني حاجات, فما عاوز انه مثلا اتالم تاني مثلا لو في حاجه انا فقدتها. وما عاوز برضو افرح شديد, عشان دايما بعد الفرح في حاجه حتوقعني. يعني فاهمه الزول انطفى ده اتخزل كثير, اتخزل كثير, وحاسه انه هو لما حيفرح شديد حيجي حاجه قوية محزنة بالنسبة له ومحبطة جدا, فما عاوز يفرح شديد. في نفس الوقت ما عاوز إنه لو فقد حاجة تكون بتفرق معاه أو تكون بتألمه شديد. والحتة دي حتة صعبة شديد, حتة فيها يعني أنا ما بقيت إنسان, لأنه الإنسان بطبعه أو الإنسان الشيء الطبيعي فيه إنه هو يكون بيفرح, يكون بيحزن, يكون بيتألم, يكون بيحس بالطاقة, يكون بيحس بالحماس, يكون بحس بكل الحاجات اللي حوالينه, بالحب, بالاحتواء, يقدر يدي وياخد, ده الإنسان. فللأسف الانتفاضة بفقد الشخص الإنسانية اللي فيه. يعني
2: كمان الحتة اللي هي صعبة شديد إنه الواحد يكون واعي ليها, حتة إنه ما قادر يسمي حتى مشاعره, لأنه الإنسان جزء منه في مشاعر. فليعتمد أنا بحس بمشاعري, ليعتمد أنا بديها فرصتها في الحياة. يعني أنا الفترة دي حزينة, أقول أوكي تمام أنا حزينة. حزينة من شنو؟ حزينة من الحياة فلانية دي. يعني أنا حتى لو ما قادرة من كثرة الحزن أعبر عن الحاجة دي هي اللي حزنتني, ما مشكلة يتوكي, ما هي حاجة دي درجات. يعني الليلة ما إلا في نفس اليوم أعرف وأنا حزينة, بعد كده أتأكد من إنه أنا حزينة عشان ده حصل وأبرر. لا يتوكي, يعني ما كلنا واحد. في واحد من كثرة الحزن بتكسر, فده بيحتاج إنه شنو وقت لحد ما يوعى. فالحزن الشديد ممكن يديك إحساس إنه أنت تاني حتى مشاعرك دي ما عايز تقدرها, ما عايز تشوفها, ما عايز تعترف بها أصلا. يعني لا مشاعر فرح, لا مشاعر حزن, لا مشاعر حماس, لا حب, لا أي شيء, لأنه أنت كتمت نفسك. فلما أكتم نفسي وعموما أكتم كمية من الحاجات جواي, حطفي حطفي غصبا عني, لأنه أنت إنسان جواك في ده جزء من طبيعتك. يعني أنت ما هتقدر تكون خارق وتقول يا أخي أنا فلان وفلان ده ما عندي مشاعر, ما عندي أحاسيس. كذاب كذاب. وفي كثير مننا على فكرة بيوصل الحتة دي, قال إنها دليل على القوة. وللأسف ده ما دليل على القوة, ده دليل على الانكسار القوي. أنا في وجهة نظري الشخص اللي بيقدر يعترف بمشاعره صح قدام نفسه, ما إلا قدام البشر كلهم, قدام نفسه يكون عارف إنه يا أخي أنا انكسرت, انا ضعيف في الحته دي, انا موجوع من الحاجه دي, انا حاسي بالخزلان في الحته دي. بالعكس دي قوه. ليه؟ لانه انا اعترفت بيها, لانه انا شايفه وشايف انه انا انسان صح. الانسان ما ممكن يكون ما عنده مشاعر. دي ما حاجه يعني ممكن اقول عليها صحيه اصلا, لانه ربنا خلقنا عندنا مشاعر وعندنا فكر وعندنا طاقه عايزين نعيش بيها, وعندنا حاجات كثيره شيء بتحركنا. فكوني إنه أنا أكون شايف إنه أنا ما محتاج أحزن مع الحزنانين, ولا أفرح ولا أنبسط ولا أشيل هم, يعني دي كل حاجات طبيعية. الما كويس إنه أنا أجي أقول لك أنت ما ينفع تشيل هم في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تزعل في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تكون بالطريقة دي في يوم من الأيام. وحتى يا شباب يعني ما بنقول إنه أنت ما ينفع تنطفي في يوم من الأيام, لا الحلقة دي ما عشان كده, عشان نعرف الممكن يطفيني شنو وأحاول أبعد عنه. زي لما نجي نقول عايزين نتكلم عن الحاجات بتسبب لنا حزن, ما معناته إنه ما عايزين نحزن, لكن عايزين نذكر النقاط اللي بتسبب لي الحاجة دي عشان أنا أبعد منها, أو عشان لما تجيني أكون واعي لها. لأنه في النهاية الوعي ده ما في أحسن منه. يعني تكون واعي بنفسك على الأقل, وتكون عارف روحك أنت منه, ما في أحسن من كده. يعني
3: أنا كمان بحس إنه يعني الحياة اللي بتطفينا, يعني زي ما قلتي مثلا, في ممكن زول يقول لك يا اخي انت مفروض ما تنطفي, او انت مفروض اصلا ما تكون في الحالة دي أو ما في حاجة أصلا بتستدعي إنك أنت تعمل كده. فللأسف في موضوع الانتفاضة ذاته في ناس كثيرة بتلعب دور في إنه هي تطفي, يعني في زول ممكن يطفي زول, ودي بالذات بالذات بالذات لما تكون من الدائرة القريبة. يعني الدائرة القريبة عندها تأثير في إنه هي يا إما تطفيك
2: بالزبط.
3: يا إما إنه هي تكون بتقومك. ف والأقرب من القريب هو البيت, يعني البيت ده من أكتر الحاجات اللي هي حتلعب دور كبير جدا في إنه يا إما تطفي الشخص يا إما إنه هي تكون بتقوم الشخص مرة تانية. فبنحتاج إنه نكون واعيين إنه الزول اللي ممكن يكون هو بيطفيني بالضبط هو شنو ومنو. ده مهم جدا إنه أنا أكون واعي للحتة دي, مهم جدا إنه أنا أكون بأقر بالحاجة دي بيني وبين نفسي وأعترف بها, لأنه مرات إحنا برضو بنحس نفسنا إنه ما في زول عنده تأثير علينا, أو بنحس إنه إحنا خارقين زي ما أنت قلتي, وما ممكن زول يكون بيأثر علي, أو ما ممكن إنه زول يا أخي مثلا تصرفه يكون بيفرق معي, أو تصرفه يكون هو اللي بيعمل لي ده كله. يعني معقولة الحركة دي تعمل لي ده كله, تعمل فيني ده كله مثلا؟ مستحيل. فأكيد أنا العامل فيني كده مثلا الظروف مثلا أو أي حاجة تانية, لكن شخص يعمل فيني مثلا أو كده, في الحقيقة إنه إحنا اللي حنتكلم أكتر شيء حنتكلم عن الأشخاص أكتر من إنه إحنا نتكلم عن ظروف أو نتكلم عن وضع عام أو كده. لكن لأنه التأثير الأكبر هو حيجي من الإنسان للإنسان أكتر من إنه الوضع الخارجي ممكن يكون عامل كيف أو أكتر, أو كانت ممكن تكون جرحتها فيها جرحتها بسبب زول, ما بسبب إنه مثلا الدنيا عاكستك أو مثلا كده. دي حتكون بتألم بس ما حتكون على درجة إنه مثلا زول أثر فيك بصورة معينة. فهي دي الحتة الحساسة أكتر, أو دي اللي حنكون بنغوص فيها بصورة أكبر. يعني
2: مهم كمان نعرف إنه يعني الحتة دي أكيد حنتكلم فيها أكتر بصورة أوضح, حتة إنه أنا في النهاية ما عايز أقول إنه أنا ما بس بتأثر بالحاجة الكعبة, لكن حتى أنا كشخص بتأثر بحياتي كويسة برضو.
3: كويسة
2: يعني يكون fair enough إنه الحياة كويسة زي ما الليلة, يعني لأنه في ناس ما بتقبلوا فكرة إنه فلان ده بأثر علي سلبيا. أنا اللي حأثر عليه وأنا ما حأتأثر أصلا. لو جينا فكرنا فيها ببساطة, يعني أنا الليلة لو جيت قلت لك يا إنجي أنت أشطر واحدة في الحياة فلانية دي, أنت حتكوني فرحانة شديد, أنت تأثرتي بكلامي. نفس الزول أنا جيت قلت لك يا إنجي أنت الليلة شاطر, هقول لك يا إنجي معلش أنت ضعيفة جدا في الموضوع ده, حتحبطي في الوهلة الأولى كزولة طبيعية, حتحسي إنه بالجد أنا كده. يعني على الأقل حتى لو أنت ما شايفة نفسك كده حتكوني زعلانة إنه أنا كيف شايفاك بالنظرة دي. لو أنت حتى واثقة في نفسك في الشعراية بتاعت زعل, لو أنت بقيتي خلاص قوية شديد واثقة في نفسك حتكوني إحساس إنه أوكي يعني أنا عارفة نفسي أنا شاطرة شديد في الحتة دي, ما محتاجة يعني أنت تثبتي لي. لكن يعني كوني إنه أنت شايفاني بالطريقة دي حاجة حتزعل. فيعني هو الاثنين
3: بالضبط.
2: لو أن إحنا برضو بنتكل جدا على كلام الناس, على رأيهم فينا, على أثرهم الشديد فينا, لا فريز لازم نفحص نفسنا, لأنه المصدر زي ما قلنا قبل بتاعنا ما هو الناس بصورة كان يقول ده مصدر أساسي. لو انقطعنا منه حياتنا بتجيف, فحيتونس أكتر أكيد لقدام نشوف المصدر حقنا شنو. لكن نقرأ تعليقات الناس. في أحمد عوض بيقول صباح الفل وردات راديو سمر توأم روح منورين السوشيال ميديا, أنا ما فهمت موضوع الحلقة بطفينا. يا أحمد أنا ما أعرف إذا بعد الونس البسيطة دي أنت فهمت حاجة ولا لسه, لكن نوضح لك إنه إحنا حنكون بيتونس مع بعض كلنا وانت اكيد برضو عن شنو الحاجات الممكن تكون بتطفينا. يعني شرحنا انه يكون شخص مطفي شخص فاقد لمتعة الحياة, يعني ما في حاجة حلوة هو ما شايف انه في حاجة. مبدئيا اتفقنا على انه ممكن يكون ما مدي اصلا وقت وبيعترف بمشاعره, ما مدي وقت لمشاعره, ما قادر يحسها, ما قادر يشوف مشاعر كويسة ولا كعبة, ما قادر يفسرها, ما قادر يتقبلها, ما قادر يتكيف بيها. فده شخص ممكن نقول عليه مطفي, لأنه من هنا حنشوف إنه حياته ذاته ما قادر يحقق أهدافه, ما قادر يحقق الحياة هو كان نفسه يسعى عليها أكتر وكده, لأنه هو انطفى. فشرحناها زي كأنه الزرعة لما نقطعها من الجذور بتاعتها بتموت, وبتموت تدريجيا. يعني ممكن يكون في الأول لونها أخضر عادي, بعد شوية تبقى باهتة, بعد شوية تكرفس معاك كده وتتحتى معاك. فيعني نحب نعرف انت رايك شنو في الحته دي. الموضوع لسه ما واضح عندك يا احمد؟ قلنا لسه ما واضح عندي. عادي جدا جدا, نحاول نشرحه لك تاني. ابو انفال بيقول اي نعم اول مره, يعني
3: يا سلام يا
2: مرحبا بك حقيقي, مرحبا بك جدا جدا ومبسوطين بك جدا يا ابو انفال. يعني نتمنى انك انت تكون صديق للراديو وجزء يعني مهم جدا جدا معانا في الراديو, تكون طوالي بتتابعنا, ونتمنى انك انت تكون مبسوط يعني بالنقاشات وبالونسات الحاصله. يعني هبه حسن بتعمل منشن لاصدقائها ريما ريم ايوب رحمه وديانا, يعني يا بنوت نحب نشوفكم معانا ونحب فعلا تلبوا الطلب بتاع هبه. يعني هبه دي ما تخجلوها يا جماعه, تعالوا احضروا. إبراهيم بيعمل لنا قلوب, إبراهيم جبرائيل, وكمان يانيوك بتعمل لنا قلوب. وشكرا شديد يا شباب للمشاركات دي, يعني لأن كنتوا بتعلقوا لنا. في كمان حيبو أو حبيبو.
3: حبيبو
2: حبيبو
3: أوكي. حبيبو بيقول صباح الخير يا حلوين, كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين, أخباركم إن شاء الله كويسين, كل سنة وإنتم طيبين وصحة وسلامة ويعود الأيام ويتحقق الأماني. شكرا لك كثير يا حبيبو. أنا حاسة أنه رسالة مكررة.
2: أي هي مكررة. أيوة.
3: أوكي تمام. فيبي ماتس بتقول صباح نور وتوفيق من ربنا, صباح يشرق بأمل جديد وتفاؤل, صباح جميل لكم, أتمنى لكم يوم سعيد يحمل كل الخير, أحلى ثنائي منورين الحلقة. شكرا لك كثير يا فيبي, وشكرا للكومنت الجميل ده, صباح النور عليك. وطبعا يا فيبي منتظرين رأيي كمان في موضوع حلقة الليلة. الليلة بنتكلم عن موضوع مهم جدا, اللي هو الحياة بتطفينا. فحابين انك تكوني بتشاركينا كمان برأيك في النقطة دي, وشنو هي الحياة ممكن تكون بتطفينا, وشنو حياتها هي ممكن تكون بتقومنا تاني يعني من جديد. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر, وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم ولأنجي ولكل متابعي برنامج صباح بلدنا, الحب أولا والإنسانية دائما, ده المبدأ البيه, وبنقدر نواجه أي ظروف الموضوع اللي بيطفينا وعلاجه. أوكي طيب, لما نسأل اللي بيطفينا شنو, اللي بيطفينا هو تراكم الوجع وفقدان الأمان والإحساس بالخوف من بكرة في ظل الظروف الصعبة اللي عايشينها الليلة. وعشان نفتح نقطة واضحة للعلاج ونرجع للنور تاني, الحل في كلمتين, المواساة واللمة. البطفينة بتعالج لما نلقى زول يسمعنا ويفهم وجعنا بدون أحكام, وبنور تاني لما نتمسك بالإنسانية ونجبر خواطر بعض ونقيف مع المحتاج ولو بكلمة طيبة. والخاتمة الانطفاء الجوانة, ده حالة مؤقتة لأنه جمر الطيبة والإنسانية في قلب كل سوداني ما بيموت. بالحب والتكافل حنرجع ننور, وبلدنا حتنور بيننا من جديد. كل المحبة لكم جميعا, الحب أولا والإنسانية دائما, فضل كجو. شكرا كثير جدا لرسالتك يا فضل, وحقيقي يعني كلامك جميل وأون بوينت دائما. أدومة والدنوبة بيقول صباح الخير, صباح النور عليك يا أدومة, مبسوط بك جدا ومنورنا شديد. شاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة. أمنية بتقول صباح الفل جدا جدا للغاليات, متشوقة جدا لموضوع حلقة اليوم, يا ريت أقدر أتابع لنهاية الحلقة. يا أمنية لازم تتابع لنهاية الحلقة. يعني عاوزينك تحضر معايا للنهاية, ونتمنى أنه بس فعلا ما يكون في حاجة بتعارض يعني أنك تحضر الحلقة للنهاية, والموضوع جميل جدا. وما بس كده, لكن عاوزين كمان نسمع رأيك في الموضوع بتاع حلقة الليلة. رامي اسماعيل بيقول صباح الخير راديو سمر, شكرا على برنامجكم الشيق, دائما بيخليني ريلاكس. يا سلام يا رامي يا اخي, صدقني يا اخي ان شاء الله دائما كده تريلاكس بينا او
2: بدون. دي حاجه حلوه شديد,
3: اهم حاجه تكون ريلاكس يا رامي.
2: يعني كون انك انت تكون يعني ريلاكس في برنامجنا دي حاجه
3: علينا كثير
2: شديد, لان احنا ذاتنا صراحه بعض مرات يعني بنحب نحضر برامج تخلينا ريلاكس, وفي حيات كده مرات ما بتخليك ريلاكس, بتشد اعصابك زي هذا. نتمنى ان احنا ما نعمل فيك كده يا رامي, لكن نخليك كده تكون مستمتع ورايق ومبسوط, وبتلقى حاجه تستفيد منها. يعني ما بس تستفيد منها يا رامي, كمان افيدنا برايك, لانه احنا حقيقي بنحتاج نسمع ارائكم ونتونس معاكم ونعرف انتوا ذاتكم بتفكروا كيف. يعني دي حاجه اكيد حتكون بتوسع كمان طريقة تفكيرنا. أخونا مصعب محمد بيقول صباح النور والسرور, بداية يوم جديد تجلب معها فرصة جديدة للنجاح والفرح, كل سنة وإنتوا طيبين ودائما بصحة وسعادة. شكرا كثير يا مصعب, سعيدين بك جدا حقيقي, يعني متأكدين أنه في كل يوم جديد ربنا بدينا فرصة أنه نعيش زي ما هو يعني بيتمنى ان احنا نكون بنعيش زي ما حسب مشيئته وحسب قصده في حياتنا يعني. فاتمنى انه فعلا كل واحد فينا بيسمع حسي حاليا يكون فعلا بيعيش الحاجه دي ويكون مستمتع برحله حياته, وفي كل صباح يكون فعلا مؤمن انه ربنا عنده به قصد وعنده به خطه حلوه شديد وقصه حلوه شديد. فيبي بتقول لنا حاجات كثيرة بتطفينا: الانفصال من الذات, الإهمال, لما نكون عايشين ماذا يقول الناس عننا, لما أستمر في علاقات تستهلك طاقتنا, وبتقول كمان عدم التعبير عن الحاجات اللي بتزعجني والحتغاز بكل الضغوطات. أوكي, يعني حقيقي يا فيبي أنا بتفق معاك شديد في حتة إنه لما نزول يكون مفصول عن نفسه وعن ذاته, ودي حاجة ما بتحصل فجأة يعني, دي حاجة برضو زي ما بقول بتحصل بستبس, في خطوات, في حاجات واضحة يعني. أنت ما بتنوم تصحى تلقى نفسك مفصول عن ذاتك, بمعنى إنه ما فهم أنت منو, بتعمل في شنو, هل أنت بتعمل في حياتك أنت عايزها ولا بتحقق في رغبات ناس تانين أنت ما عندك فيها دخل, بتتغير عشان تكون مقبول, عشان هم الجماعة المعينة ده يشوفوك أنت الشخص المريح بالنسبة لهم. فالانفصال عن الذات أنا صراحة شايفاه بيلعب دور كبير شديد لما تكون أنت حتى مهمل في نفسك, يعني في نفسك ما بس بشكلك الخارجي, لكن حتى مهمل في زي ما قبالي قلنا حتة المشاعر ما مديها مساحتها. والغريب يا إنجي زي ما بيقولوا يعني الزول ممكن يكون ما بيقدر مشاعره, لكن تلقاه بيقدر مشاعر الناس التانين. يعني أنا ممكن أكون ما مهملة لأنه فلان ده محتاجني, فلان ده نفسه يسمع مني كلمة طيبة, فلان ده متعشم فيني شديد محتاج أنه أنا أقيف معاه, زعلان أطبطب عليه, فرحان أفرح معاه, عنده مشاوير قضية معاه, عنده شنو كده ما عرفلك أعملها معاه. دي حاجة طيبة, دي حاجة حلوة شديد, لكن هل فعلا ده الأهم والمهم؟ إنه أنا فعلا أكون بجد ما مهملة في نفسي, ما مهملة في في في في الحياة اللي أنا مثلا بتضايقني, أكون قادر أقول إنه حياتي بتضايقني مثلا, الحاجات دي بتكسرني, الموقف الفلاني ده أحبطني جدا. يعني أنا بشوف دائما في طبيعتنا كشعب سوداني طيب جدا جدا جدا, بنقيف مع الزول للآخر, لكن ما بقدر أقول كمان إنه برضو بنقيف مع نفسنا للآخر. يعني في في في شعراية بين الأنانية وبين إنه أنا أكون بقدر في نفسي, في حاجة بسيطة شديد بتفصل, لكن مهم أكون مدرك إنه أنا كمان إنسان, يعني هو إنسان وأنا إنسان, هو عنده احتياجات وأنا عندي احتياجات, احتياجاته لو ما بتأثر علي بصورة سلبية أنا قادر إني أقف معاه وأكون معاه لذيذ للآخر, لكن احتياجات الشخص الآخر أو المجموعة الفلانية دي لو بتأثر معي أنا بصورة سلبية وين المشكلة إنه أنا أعترف بالحاجة دي وما إلا أقبلها زي ما هي؟ احتمال في الفترة دي هي بتأثر معي بصورة سلبية, بس لقدام لا, الحاجة دي أنا ما عندي فيها مشكلة. فحتة إنه أنا أكون مهمل في نفسي دي يعني حتدمرني بصورة فظيعة, وحنشوف بعد فترة زي ما قلنا بعد فترة الليلة بكرة بعديه إنه أنا انطفيت للأسف, إنه أنا بقيت ما قادر أعيش الحياة اللي أنا كنت بتمناها لنفسي, ما عشان الظروف جبرتني, لكن عشان أنا ما قدرت أجيب في حق نفسي, ما قدرت أجيب في الحتة الواضح فيها إنه يا جماعة أنا حياتي صراحة ما بتخارج معي, ما قادر أشوف إنه أنا مبسوط في الحتة دي anymore. ففي حاجات بتجبرني وفي ظروف عامة بتجبرني, لكن في حاجات أنا كنت مخير فيها, لكن أنا ما اخترت الراحة, ما اخترت إني أقدر الحاجة دي. يعني
3: في حاجات يعني في مرات فعلا إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا, يعني إحنا ذاتنا السبب في إنه إحنا نطفي. وغير الإهمال اللي هو المشاعر إنك تعبر عن جواك والكتمان والكلام ده, غير الحتة دي الإهمال في الروتين نفسه يا ترنيم. يعني أنا مرات كثيرة إحنا ممكن مثلا العامل النفسي أو العامل اللي هو مؤثر علي ده يأثر على نومي, يأثر على أكلي, يأثر على شرابي, يأثر على حركتي, يعني يأثر على لو أول حركة المفرطة كمان. يعني يبقى مثلا بدل ما أنا مثلا ممكن أكون أنا الحاجة دي مؤثرة على إنه أنا مخلياني أرتاح شديد اللي هو الكسل، امشي لمرحله الكسل انه انا اكون كسلان، ما بتحرك، ما قاعد اعمل شيء بدني واضح يعني. وده هنا في الوقت انا قاعد ادمر في نفسي، انا طبعاً. دي من ضمن حياتي الان بطفي بيها نفسي. ومن الجانب الثاني كمان انه اكون بتحرك بصوره مبالغ فيها بدون راحه تماما، واربط نفسي في كذا حاجه عشان امنع التفكير مثلا، او امنع انه انا الاحظ لي انه انا متالم، او الاحظ لانه انا في حاجه جايه علي. فانا بقوم بتحرك بصوره مفرطه جدا، بتصرف تصرفات اوفر يعني اوفر شديد في الحركه، في الرياكشن برضو، بحيث انه انا عاوز نظام، انا بلفت انتباهي لحاجه تانية غير الحاجات التانية هي محتاجه برضو لانتباه مني. فانا مرات انا عندي دور كبير جدا في انه انا اطفي نفسي بنفسي. دي كلها حاجات لما انا اكون بشتغل، ما عشان مثلا الفتره دي ضاغطه، لكن طول حياتي انا بضغط نفسي، هنا ده محتاج اقيف وقفة جادة. مش اللي هو ما في فترات أكيد كلنا بنضغط، يعني مثلا أكيد في فترة الشغل حيضغطك فيها لأنه دي فترة بتاعت شغل كتير مثلا. في فترة أنت مثلا عندك كذا برنامج مثلا جو مع بعض مثلا في نفس الوقت، فأنت ضغطت، دي عادية،
2: ده طبيعي.
3: نعم. وده نورمال ولازم يحصل برضو يعني، لأنه مهم البالانس زي ده. لكن لما أنت تكون أنت مقرر من نفسك أنك عاوز طول الوقت تكون مشغول، هنا في الوقت ده محتاج تقف مع نفسك وقفة جادة. أنا شنو قاعد أحاول أتجاهله؟ وتسأل نفسك أسئلة حقيقية، أنا شنو يعني بحاول أتجاهله؟ وليه أنا بتجاهله؟ هل أنا شايف ما في حل؟ هل أنا شايف أنه أنا ما بقدر أوقف الحاجة دي؟ فأنت محتاج تسأل نفسك أسئلة جادة. وحتى لو أنت مثلا شايف ما في حل، ليه ما شايف في حل؟ الحياة في يدك شنو وما في يدك شنو؟ دي حياة كلها هتساعدك توصل لحاجة. ما في واحد ممكن متجنب ان هو يوصل لحاجه لانه حاسس انه ما في حل وخلاص، بس انت لو قعدت مع نفسك ممكن تلقى انه لا، في حل عادي جدا. انه في حاجات اي فعلا هي ما في يدي، بس في حاجات تانية في يدي بقدر اعملها، في حاجات انه ببساطه مثلا اقدر اتكلم. تمام. فدي ممكن تجيب يعني ممكن زول التاني مثلا انه هو مسبب لك الم، ما شايف انه هو مسبب الم للدرجه دي لك. فانت ممكن يكون الموضوع عندك كبير جدا، بس عنده هو ما شايف الكبر
2: صح
3: للدرجه دي، فانت محتاج برضه انك تتكلم. في حيات في يدك، في حيات ما في يدك. فالمهم والأهم من ده كله أنه أنا ما أهرب. من ضمن الحياة التانية برضو بحس أنه بتطفي الإنسان المقارنات. المقارنات دي بحسها من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكون بتأثر بصورة كبيرة جدا، إذا كان زول بقارني بزول، أو إذا كان أنا ذاتي بقارن نفسي بزول تاني. فدي بحسها برضو من ضمن حياة اللي أنا محتاج راعي ولاحظ لنفسي كويس جدا، لأنه بشوفه كتير، وانفتحنا اتجاه بعض أكتر وأكبر، وانفتحنا للعالم عموما أكبر بكتير. فإذا كان بقارن وضعي بصورة شخصية، أو إذا كان بقارن الوضع العام بوضع تاني، فاهمة؟ دي كلها حاجات بتطفيني لما أحس أنه أنا يا أخي أنا ليه بلدي هي كده والدول التانية كده، يعني فاهمة؟ المقارنة دي إذا كان وضع العام أو إذا كان حتى أنا بصورة شخصية، في العموم هي بتطفي،
2: هي بتطفي وبتعطلك يعني. أنت بتنطفي وبتتعطل للأسف يعني. لو كانت حاجة لحظية هقول ما مشكلة، ما خلاص ده زي الزعل الخفيفة دي اللي هي بتجي وبتنتهي بعد 24 ساعة مثلا، لو أنت بتزعل لمدة طويلة أو كده فبتعطلك. لأنه مثلا جينا دارين نمسك حتة المثل قلتيه إنه ليه أنا سوداني، بجد في أوقات كثيرة شديد أنت كشاب أو شاب سودانية بتجيك لحظة الإدراك إنه في خواجي هناك عايش حياته عادي جدا جدا. اللي أنت بتسعى له ده مجرد شيء بديهي، ده الطبيعي، ده الحياة الطبيعية في يده أصلا. هو يعني ما حيكون بيفكر في يوم من الأيام الحاجة دي حاجة دي قيمة شديد، يعني عنده موية، عنده كهرباء، عنده بيت، عنده تأمينات، يمشي يتعالج، يمشي يعمل في حياة كثيرة شديد. يا أخي بيسافر، عنده فايض لما بيسافر، جوازه براه بتحليه إنه يعمل حياة كثيرة شديد. أنت يعني مسكين في حياة كثيرة شديد ما قدر تعملها بسبب إنك أنت سوداني. فللأسف لما يعني مثلا مسكنا المثل ده، الزول ده حيكون حياته كلها متعطل في التفكير انه هو للاسف من البلد الفلانيه دي، عنده حاجات كثيره شديد ما قادر يسويها، وحيقعد محبط ومطفي ومكتف، ما عايز ينجز ولا حاجه، لانه هو خلاص ثبت في راسه انه هو كان قلب هو وكان عمل اي حاجه، هو ما حيصل لاي شيء. فما جاي عن قناعة ولا رضا، جاي عن إحباط وجاي عن عدم يعني عدم رضا. يعني أنا ما راضي وخلاص، مدام هي كذا كذا أنا ما أقدر أتحرك ولا شبر. في حين أنه ممكن زول تاني سوداني من نفس الظروف بنفس البيئة اللي قام بيها فلانة التاني ده، أدرك أنه في حياة حلوة شديد موجودة في الثقافة، موجودة في الشعب، موجودة في البلد في حد ذاتها، في أرضنا، في كذا. ففي حياة حلوة أنا ممكن أستفيد منها لو أنا عملت واحد اثنين ثلاثة، أتعب شوية بس أتعب شوية، لأنه إحنا ده واقعنا يعني، ما حتكون فعلا حتغير بين يوم

0: نفسك احسن من زول تاني برضو بتدمرك، لانك انت ما حتصل لشي وما حتقدر. وان قلنا انك انت فعلا عندك امكانيات اكتر من فلان وفلان ده، لما تيجي تسمع نفسك الحاجه دي يعني انت ما استفدت شيء، امكانياتك دي ما زادت،
1: هي حدتك للاسف،
0: حدتك. وانت مدي نفسك قيمه لروحك في حاجه ما هي اللي بتدي قيمه فعلا. يعني ما انت مش ربنا خلقك بشكل وهو خلقه بشكل، انت الاثنين مخلوقين على صورته. يعني ما في حاجه انت عندك فيها قيمه، يعني انه انت فلان ده انت الله خلقك بشكل معين، شكلك رهيب شديد، مميز، قال فلان وفلان ده مميز. انت جبت الثقه دي من وين يعني؟ فهماني؟ بالعكس انت لافته ولافت روحك. وبالعكس يعني كمان جواك يعني حاجه مدمره جدا جدا، نوع من الكراهيه، نوع من انك انت شايف نفسك اكبر من فلان، متعالي، فانت ما استفدت شيء وما فدتنا بحاجه ببساطه. ف يعني لما انا اجي اقارن، بتذكر كان في حلقه كان طلعتها مع الزميل الغالي جدا سارديس، كان بيقول انه يعني قرا كتاب انه الحاجه اللي لفتت انتباهه انه انا ما اقارن نفسي بزول، اقارن نفسي بنفسي انا كنت شنو امبارح وبقيت شنو الليله. اقارن زماني كنت ما قادر انجز انجاز، ممكن اقول انجاز بسيط حتى، يعني ما الا انجاز واو يعني رهيب شديد. في مثلا انا كنت شخص باوفر في ردات فعلي، فانا مع الايام اتعلمت انه لا، انا اكون راكز ببساطه، الامور بتهدى، الامور بتتزبط كده، وغيره من حاجات كثيره شديد. لانه لو انشغلت بقصص ناس تانية، قصتي الحلوه الرهيبه اللي ممكن تكون قصه مميزه جدا، ما حتلقى مكانه فيني، ما حتلقى مكانه في حياتي، ما حديها اهتمام، ما حديها تركيز، وما حقدر أطلع من الدنيا دي وأقول يا أخي أنا شكرت ربي على الأيام اللي عشتها دي، عشتها بفهم وعشتها بطريقة كويسة جدا جدا، كنت شاكر وراضي في حاجات كثيرة شديد. يعني
1: والمعادلة هي على فكرة يعني مفروض إن هي ما تكون بالصعوبة دي، بس هي للأسف هي صعبة، لأنه التأثير برضو بتاع الناس اللي حوالينا مخلينا إنه هي صعبة. بس ببساطة جدا الجاب الحاجة منه، يعني الجاب لو مثلا المقيمني مثلا قروش، فلنفترض أجاب القروش منه أنا أو أبوي مثلا، المهم أجاب القروش إنسان عادي جدا، تمام. المخليني مثلا قادر إنه أنا أتعالج مثلا في أحسن أماكن، مخليني أعمل ده شنو؟ أنا اللي عملت الحاجة دي ذاته، يعني أنا بالقوة والطاقة اللي ربنا أداها لي أنا عرفت أعمل الحاجة دي وعرفت أوصل للنقطة دي، تمام. فلما أجي أخد إنه الحاجة اللي أنا جبتها هي مقيماني، على فكرة المشهد ده للأسف الشديد يعني ممكن الكلام يعني ناس تحس إنه التشبيه ليه مش للدرجة دي، بس يعني زي لما كان الزول اللي بيعمل صنم بيعمله بيده، تمام، ويقول ده إله ويقول إنه ده الله بتاعه. نفس الفهم بالمناسبة، هو نفس الفكرة، إنه أنا أكون جبت الحاجة بيدي وأخوت إنه هي دي الحاجة المقيماني أو دي الحاجة اللي هي بتخليني أنا أكون أحسن من شخص أو أكون أنا أفضل من شخص أو دي تديني مكانة عموما. هي نفس الفكرة، يعني لما أجي أقول إنه العربية هي المقيماني ولا البيت هو المقيمني ولا الوضع المادي أو البلد أنا عايش فيه أو whatever أو الشغل اللي أنا بشتغله، فحب أقول لك إنه لو انت بتنتقد الشخص اللي هو بيعمل صنم وبيعبده، انت في الوقت ده هتحتاج انك انت تراجع نفسك انك انت ذاتك قاعد تعمل شنو. فللأسف الشديد احنا مرات فعلا بنجيب الحاجة وبنخليها هي اللي تكون بتقيمنا، في حين انه الحاجة دي هي نفسها في لحظة ممكن تروح، في لحظة هي ممكن تمشي. فمن ضمن الحاجات الممكن تكون اعمق كمان من كده الخوف من انه افقد الحاجات اللي انا جبتها. والخوف عموما في العموم جزء كبير جدا من الانطفاء اللي أنا ممكن أكون بعيشه، إنه أنا خايف أفقد حاجة أنا جبتها أو أفقد ناس في حياتي. أفقد ناس في حياتي دي منطقية أكتر من حياة أنا جبتها، لأنه في النهاية اللي جبته ده حاجة لو راحت ممكن أجيبها مرة تانية، في النهاية قدرت أجيبها في يوم من الأيام حتى وإن تعبت شديد لأنه أوصل لها، بس هي ممكن تجي وممكن أجيبها، أتعب تاني وأسعى وحجيبها. بس طبعا في جزء ثاني اللي هو الأكبر بكثير، اللي هي الحاجة ممكن تكون مفيدة لنا، اللي هو زول

0: أفقده، زول يموت مثلا أو يسافر يهاجر تماما أو بسبب مواقف مثلا اضطرينا إنه مثلا ما نكون تاني بنفس الجروب زي زمان ففقدته. فدي بحسها هي أعمق، ودي بحسها إنه هي الأكبر وحيز كبير جدا من الخوف الجوانا هو الحتة دي، إنه أفقد زول عزيز علي عموما. دي ما في زول ما عنده الحتة دي. بس في في حاجة مهمة جدا ومهم إنه أنا أدركها كمان، إنه طيب الحاجة دي هي اللي أتمدى ما أخذ حيز، وهل الحاجة دي حاجة في شيء ممكن يطمننا على النقطة دي؟ دي حاجة مهمة إنه أنا أكون بسألة، لأنه سؤال يعني، لأنه الموضوع ده هو للأمانة لو أنت حاسس نفسك إنك أنت ما مطمن أو ما في حاجة بتطمنك مقابل ده، فأنت حتحس بالخطر، حتحس بأنك أنت ما قادر تعمل حاجة ومطفي ومتعطل وممكن تجي في حياتك كثيرة ما تقدر تقدم كل المجهود اللي عندك. فالحتة دي مهم أنه ندرك أنه كمان في حاجة بتطمننا ورا ده، يعني وإن أنا فقدت زول في حياتي، وإن أنا فقدت شخص بقى تاني ما موجود في دنيتي أنيمور، مهم أعرف أنه في حاجة بتطمني، والحاجة بتطمني ده المرجع الأساسي والرئيسي اللي هو أنا محتاج أصلا فعلا أكون برجع له، اللي هو المرجع أنا بلقى منه القيمة وبلقى منه الطاقة وبلقى منه الإطمئنان، بلقى منه أنا منه. ده المرجع ده هو الحياة، عارف إنه يكون بيحل كل الحاجات اللي أنا ممكن أكون خايف منها، أو الحاجات اللي أنا بسمعها، أو الحاجات اللي بلقاها في حياتي، أو الحاجات اللي هي ممكن تكون بتطفيني وبتعطيني من الحياة. في مرجع هو بيقدر يعوض ده، في مرجع ممكن يطمنك قصات الحياة التانية ممكن تكون بتلاقيها.
1: لكن في حاجة يعني إحنا للأسف بنقنع بها نفسنا. أنا ما بقلل من خوفك إنك أنت تفقد زول، كلنا زي ما أنت قلتي بنخاف من الحاجة دي، بس في حاجة بنقنع بها نفسنا إنه دي حاجة مادية وده إنسان. يعني أنا هخاف أفقد قروش، على فكرة ما بس قروش وأشياء مادية، بس في ناس عندهم القيمة بتجي من المعرفة. يعني أنا من كثرة ما أنا قريت وتعلمتها أنا كذا، يعني عارف في ناس بالنسبة لي من هو ما عارف حاجة معينة بحسب الإحباط، وإنه أنا ما نافع، وإنه أنا ده شو الجهل اللي أنا عايش فيه ده، فبيعيش نفسه في فكرة إنه المعرفة دي أهم حاجة في الحياة، أنا حأسعى للتعلم ومن المكان الصح من المصادر الصح. ما بس كده، لكن الإصهار لإنه أنا عارف كل حاجة، عشان لما يجي يقولوا يا جماعة بتعرفوا هذه أنا بعرفها، ما حنسأل أي زول إلا الزول ده عارف أي شيء. ممكن في ناس تعمل حاجة بنية حلوة لأنه هم عندهم المجال ده، يعني مخهم بيسع كمية من المعلومات، لكن في ناس خوف من إحساس إنه فلان ده ما عارف، في حين صدقوني يا جماعة ما في زول شغال بك يعني دي الحياة بتطمن إنه بأمانة جد، يعني ما في زول شغال بين للدرجة دي، ما في زول حقيقي مهتم يعيش كل تفاصيل حياتك زيك، فيعني نطمن نفسنا من الحتة دي. فده جزء ممكن في زول يكون فعلا بيخاف انه يفقده، وفي ناس عندهم بمناسبة الخوف من فقدان الذاكرة بصورة فظيعة، لانه بالنسبة لهم ذكرياتهم دي يعني
0: اهم حاجة
1: صح. هو عايش فيها اصلا، فده كله للأسف ما كويس. ففقد انه انا اخاف ان انا افقد زول ضد شيء طبيعي، لانه انت في النهاية فلان وفلان ده انت بالنسبة لك عزيز جدا جدا، ما حاجة سهلة. الفقد فعلا بيقول فقد عظيم فعلا ما بنصغر منه ابدا، لكن لما انا اكون بفقد زول وحياتي بتنتهي في الحته دي، لا معلش يعني هنا ده في مصيبه حاصله، حياتك بتنتهي تماما ولا دي فتره؟ اذا فتره يا اخي صدقيني ده شيء طبيعي، ما انت انسان يا جماعه، يعني ما بنقول لك جمد مشاعرك الغيها ما تزعل ما تحزن، ده غلط ده ما صحي زي ما قلنا قبل، لكن انا لما اكون حياتي متمحوره حول زول، الزول ده كويس جدا جدا، ممكن يكون الوالد الوالد الزوج ولدي وبنتي، زول كويس ما فيه حاجة، لكن بالضبط. أنا يعني أنا ليه ما شايف غير الحاجة دي في حياتي؟ وأنا ليه أصلا شايف أنه أنا حياتي في الشخص ده بس أو في الأشخاص ديل بس؟ ليه ما قادر أتقبل فكرة أنه يعني لكل شيء وقت؟ والحاجة الثانية يعني في ناس اختياراتهم كده، يعني أنا اخترت إنه أنا ما أعيش مع الشخص ده، اخترت إنه أنا أنفصل عن الشخص ده، فوين المشكلة لو أنا فعلا يعني اتقبلت الفكرة دي إنه فلان وفلاني قرر إنه ما يكون معاي، أو يعني هو ده وقت انه هو موجود معي لانه توفى مثلا او مات. فالادراك انه انا ادرك انه في حاجات انا ما عندي فيها سلطان او ما عندي فيها حتى الكنترول انه انا اعيشك تاني معي كم سنه او اخليك بالغصب تقعد معي حتى لو انت ما عايز. فهنا انا للاسف بقول انه ممكن يكون في تعلق مرضي زياده عن اللزوم، لانه انت لما تكون شايف انه ده محور حياتك ومنها تلاحظ انه فلان ده قصص كثيره جدا جدا، وكلنا معرضين لها صراحه. يعني كلنا احنا ذاتنا معرضين لها انه ننكسر، يعني كسره شديده لما نفقد زول. بس انا حابه يعني زي ما انت كنت بتقولي قبل، حابه انه نطمنكم انه نطمن نفسنا برضو انه مصدرنا شنو؟ مصدرنا هو الله، هو اللي خلقنا، هو اللي بيهتم بينا، هو اللي عارف الاحسن لنا شنو. ونحن قدر ما نحاول نحافظ على الناس في حياتنا حنلقى انه يا باختياراتهم هم قرروا انه ينفصلوا مننا، يا بانه ربنا هو يعني خلاص شايف انه الشخص ده يعني ما هيعيش تاني خلاص. فأنا بالنسبة لي إنه أنا أنشغل بمنو، هو دي الفكرة كلها عشان ما أنطفي. أنا أنشغل بشنو؟ بنفسي زيادة عن اللزوم، ما برضو ما بشجع إنه أنا أنشغل بنفسي زيادة عن اللزوم وأقول أنا خلاص قررت إنه أنا مشاعري دي فوق الكل، فوق أي حاجة وفوق أي شيء. أنا ما بشجع لحاجة دي، وما بشجع لعكسي كده برضو، لكن بشجع إنه نكون يعني ملتصقين زي ما بيقولوا وقريبين جدا جدا جدا من المصدر. نرجع نقول احنا كائنات ربنا خلقنا زينا زي يعني الطبيعة طبعا، يعني برضو ربنا أوجدها وصمم انه هي تكون بتاخد غذائها بصورة معينة، لكن الانسان which is الاسمى والاغلى في عيون ربنا هو البشر والانسان. فواضح جدا جدا انه احنا مصدرنا هو، ووضح الحادي كثير شديد ولمصلحتنا.
0: بالضبط كده،
1: الحاجة دي لمصلحتنا. يعني أنا ما ممكن أجي أقول الحاجة دي ما لمصلحتي، لأنه أتجرب إنه يكون قريب جدا من المصدر ده هيقدر يقول بفم مليان إنه هنا في راحة، هنا في سلام، هنا في اطمئنان، هنا لما كل شيء أنا فقدته كنت أستيل قادر أقيف على الرجل. يعني
0: الحال بتطمن أكتر كمان يا ترنيم في النقطة دي، إنه يعني لما نحن نعرف فعلا نلتصق بالمصدر هنعرف يعني شنو أنا أطمن أصلاً. حس الكلام مبهم شديد بالمناسبة، الكلام مبهم لأي زول بسمع الكلام كده لأول مرة. بس الحقيقي إنه فعلاً أنت بتطمن كيف؟ لما تعرف إنه قدر شنو ربنا فعلاً بيحبك، وقدر شنو ما حباك أنت بس، لكن حب ناس كتار، وأثبت ده مع ناس كتار في قصص ناس كتار. لما تعرف قصصهم وتعرف ربنا عمل معاهم شنو، وكيف التفاصيل، وكيف إن هو غير في حياتهم، وكيف إن هما لما انهاروا قاموا تاني، وكيف كانوا قوتهم كانت من ربنا، وكيف إنه كان علاقتهم كانت كيف مع ربنا أصلا. فلما بتشوف دي أنت هتعرف يعني شنو أنا حطمن معاه. لما أنت شوف ده هتعرف إن هو ده الإله اللي بيحبني، هو برضو بيحب أهلي، هو برضو بيحب أصحابي، هو بيحب الدائرة الحواليني. وإن فقدت الشخص، وإن أنا حاسي إنه أنا ممكن أكون لأنه مرات برضو إحنا بنخاف على الزول كمان، فالخوف على الشخص بيدينا إحساس بالانطفاء اللي هو إنه أنا خايف على الزول ده. طيب حس كان مشى مثلا في المكان الفلاني، يعني مثلا كان مشى للناس الفلانيين ديل، يعني أفضل له يكون معي، أو أفضل له يكون في الدائرة بتاعتي، أحسن يكون في المكان الفلاني مثلا، فهماني؟ فالخوف على حتى الناس التانيين بيدي إحساس لين إحنا بالانطفاء في جوانب كثيرة وبالتعطيل. فالحتة دي لما ندرك إنه ربنا برضو ما بيحبني أنا بس، لكن بيحب برضو زول اللي أنا خايف عليه، وده بيحب برضو الناس في دائرتي دي. فلما تعرف إنه قدر شنو إلهك محب، قدر شنو إلهك ده بيحبك أنت وبيحب كل الناس اللي حوالينك، وعنده خطة لحياتك وفي معنى من حياتك ومقيمة جدا، هتعرف إنه في حاجات كثيرة أنا شايلهم، وحاجات كثيرة مؤثرة علي وطافياني، ما مفروض تكون للدرجة دي، المفروض تكون للمدى ده. فممكن نرجع نقرأ كومنتات الناس وبعد كده نرجع نكمل في نفس الموضوع. يعني هبة بتقول النور جوانا يعني الحماس، الشغف والراحة النفسية، الإحساس إنك حي وعندك معنى وقيمة، يعني محب ومهم، يعني محبوب يعني تقريبا. شنو اللي بيطفي النور جوانا؟ الضغط والهم المكتوم، لما تكتم زعلك وتعبك وتقول ما مشكلة على كل شيء، النفس بتتعب وبتنطفي. الروتين الميت بلس الوحدة، نفس الشغل نفس الناس نفس الجدران من غير تجديد ولا كلام من القلب. الوحدة بتقتل الحماس حتى لو كان لو كنت بين الناس. المقارنة والسوشيال ميديا، تشوف حياة غيرك وتقول أنا ناقص، فتقلل من نفسك وإنجازك. الذنب واللوم المستمر، تعيش تجلد نفسك على الغلط فتخاف تتحرك مرة تانية. العلاج شنو؟ ما في زر واحد يرجع النور، بس في 4 أشياء لو بدأت بهم بترجع بالتدريج. أرجع لشي كان بفرحك زمان حتى لو 10 دقائق باليوم، رسم، كتابة، مشي، أقرأ كتاب مقدس، أو شوف برنامج في راديو سمر، أغنية قديمة. النور بيرجع من الأشياء الصغيرة اللي كانت بتشبهك. أحكي لإنسان بتثق فيه، وأهم شيء لا تنتظر تحس بالحماس عشان تتحرك. أبقوا عافية حبيباتي أنجي وترنيم. يعني يا هبة كلامك حلو زيك كالعادة، يعني كلامك جميل و on point دايما، وشكرا انه بتنصح الناس بانه احنا ممكن نكون في جزء من البرنامج ده. بس في حاجة مهمة كمان حلوة جدا قالتها هبة، في حاجات فعلا بسبب انه احنا انطفينا خليناها، في عادات كانت حلوة خليناها، وده جزء برضو من العلاج يا جماعة، انه انا اكون برجع فعلا لعادات كويسة، عادات حلوة ارجع مرة تانية. يعني ما أحس بأنه يا أخي بقت ما منها معنى أو ما منها
1: فائدة، أو بس أشوف نفسي كبرت عليها. يعني عارفة يعني للأسف إحنا بعض مرات بنكون شايفين أنه يا أخي أنا خلاص كبيرة شديد على برنامج ده، في حين أنه صدقوني يا جماعة يعني هي ما مجرد فلسفة، لكن هي حاجة حقيقية وعن تجربة. يعني فعلا لما ترجع الفرحة بتاعت الطفل الجواك دي، يعني حتحس أنه بجد الدنيا دي يعني أبسط من ما أنا مكبرة مواضيع. يعني للأسف إحنا لما بنكبر بعلمونا نشيل هم، ما بشوف ليه طفل بشيل هم، يعني ما قاعد أشوف طفل قاعد مهموم وخدت يدين فوق راسه وبيقول أهل ليلة يا رب حناكل شنو، أنا حعيش كيف، أنا لا، الطفل فعلا عنده ثقة ممكن يكون في أهله، وممكن يكون ما عارف أصلا يسميها إنه أنا واثق في أهلي، بس هو مطمن. الطفل ده مطمن لأنه شايف بهنا ماما بتأكله، بيجاي بابا بيجيب الألعاب، بهنا في حاجة حاصلة، أخوي الكبير بيهتم بي بيشيلني بيلعبني، خالي لما يجي حيجيب لي معه حلاوة. يعني وأنا هسه حاليا معي ورقة وقلم قاعد أرسم وشخبط وشايف نفسه أكبر رسام في العالم طبعا. يجي يقول لك يا ماما شوفي ده زور، وتتكون شايفة عبارة عن تفاحة مثلا فأماني، يلا الأم تقول واو حلوة، الفرحة اللي بتخش جواه من حاجات بسيطة. فيعني هبة ذكرت لنا حاجات كثيرة شديد ممكن فعلا تعملها في يومك، 10 دقائق في يومك تعملها بحماس اللي انت كنت بتتحمسه زمان. يعني تلعب تنبسط، الأولاد طبعا بيحبوا يلعبوا بلاي ستيشن، بيحبوا يلعبوا فيديو جيمز، بيحبوا يشوفوا يعني يلعبوا كورة وفي الميدان في الحوش، البنات بيحبوا يرسموا ويلونوا، يساعدوا أمهاتهم في المطبخ، يحاولوا يعني يبرزوا المواهب البسيطة الما مكلفة، لأنه بتساعدنا في أنه نكون فعلا شايفين أنه الدنيا دي بجد بسيطة، ما في داعي نكبر المواضيع. ولو كبرنا الموضوع، لو ما كبرناه، هي المشكلة لو قاعدة يا جماعة، المشكلة لما تكون فيه قاعدة حاول نقول لك ما تشوفها، لكن في حاجات صدقوني ما بتتحلى في نفس الوقت زي ما إحنا نفسنا، وفي حاجات ما حتتحلى أصلا. فإحنا بنشجع أن الناس تتكيف مع الظروف اللي ممكن تكون شوية صعبة، لكن الظروف عمرها ما تخليها تطفيك ولا تخليها تحبطك ولا تغير في في في بساطتك وفي البهجة الجواك وفي في الفرح الجواك بسبب ظروف، لأنه صراحة ما حنستفيد شيء، ما بجد ما في زح يستفيد حاجة. يعني لو ركزنا في الحاجات البسيطة حنلقى إنه في معنى حلو، والمعنى ببساطة إنه أنا رسمتي دي ما مش تعلقت وجابت لي قروش وكذا، لكن أنا مبسوط إنه أنا وبلون دي حاجة حلوة شديد، أو أنا وبتمشى دي حاجة رهيبة يعني، أو أنا وبتونس بشرب في جبن، بشرب في شاي مع زول أنا بتكيف له. خلاص يا جماعة
0: تاني في شنو؟ ما في أكتر من كده،
1: فيش يعني تاني في شنو؟ يعني ناس تبسط الحاجات يعني. فشكرا كتير لك يا هبة. وكمان عندنا أحمد بيقول لنا صباح الخيرات والمسرات، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، لكم الحب والتقدير يا أحبابي، ونتمنى ربنا يصلح البلاد السودان، وإن شاء الله نسأل الله في أيام مقبلة التوفيق والسداد الدائم. شكرا كثير يا أحمد، آمين ربنا يصلح حالنا وحال أهلنا جميعا، وشكرا كثير لك. وكمان نحب نعرف رأيك في موضوع الحلقة يا أحمد، أتمنى أن أنت لسه بتسمعنا. يعني مادبو بيقول صباح الخير يا حلوين، احنا سعداء جدا ببرنامج صباح بلدنا، وبرنامج دائما جميل وبتمس قضيات وهموم المواطن، نسأل الله لكم التوفيق والسداد. امين يا مادبو، شكرا كثير لك. البرنامج ده يا جماعة صراحة قايم عليكم انتو، ما قايم على اي حاجة، والمواضيع بنجيبها دي قد تكون بنسبة كبيرة جدا جدا مقترح منكم او رسالة من واحد فيكم، منها بنلقى انه احنا يعني استلهمناها منكم يعني، فشكرا كثير لكم. صانع الأحلام بيصبح علينا بيقول لنا صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا جدا، وأتمنى أنك أنت كاتب لنا تعليق يعني تعبر فيه عن رأيك تحت. ونشوف أخونا فضل بيقول لنا شنو. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم وإنجي ولكل متابعين برنامج صباح بلدنا. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ البيه، وبنقدر نواجه أي ظروف.
0: معادة الرسالة صح ولا ما معادة؟
1: ما عارفة صراحة. هو بيقول أوكي يعني حقيقة شكرا يا فضل، إحنا قرينا رسالتك لكن يعني شنو حابين نشوف كمان آراء الآخرين زي ما بيقول. يعني عندنا يني، أستاذ يني بيقول مبدعين دوما اشتقنا لكم. يا أستاذ يني احنا سعيدين جدا جدا صراحة، أنا جايلك شفتك انك انت بتحضر، يعني جاتني هنا نوتيفيكيشن قلت أشوفك حتكتب لنا ولا ما حتكتب لنا، لك الحمد لله يعني شنو كتبت لنا يعني. عندنا أخونا مارك بيقول لنا المفاهيم المغلوطة عن الحياة بتسبب للإنسان إحباط، لأن الإنسان ترتفع توقعاته بشكل غير واقعي وينصدم بواقع مغير لما كان بيتخيل، وعندها يكون بين خيارين، إما يتغير وهو الخيار الصعب أو يكتئب ويهرب من الواقع والتغيير ويعيش في دور الضحية المغلوب عن أمرها. صراحة يعني رسالة جميلة صراحة، يعني منتفق معك أنه فعلا يا دا يا إنجي التغيير طبعا صعب شديد، متفق مع مارك صح. التغيير صعب شديد في انه مكلف يا انجي، لا تخيل انه انت في حاجات كثيره شديد هتشتغلي عليها. والتغيير انا بشوف الزول عنده عقليه التغيير ده يعني واثق وعارف انه هو عنده خيار، عارفه عكس دور الضحيه. دور الضحيه ما بشوف انه هو يعني مخير، شايف انه هو مسير، شايف انه هو
0: مغلوب
1: على أمره، وللأسف هو ما عنده اختيار، يعني ما قادر اختار، أنا جاتني كده حقبلها كده. في حين أنه بنشوفه أنجح وبنشوفه يعني بننبهر بحياته بقصته، هو الشخص اللي هو مدرك أنه هو بيقدر يختار حاجة في وسط الشيء اللي عايشه ده، عنده طريقة أنه يقول لا دي ما دي ما دي ما النهاية هنا،
0: بدون ما يحس بالتقليل،
1: بدون ما يحس بالتقليل،
0: يعني اتغير فحس أنه هو مثلا في تقليل حصل. بس برضو التغيير لأنه التغيير ممكن يحمل معنيين بالذات في المواقف زي دي، اللي هو التغيير اللي هو أنا أكون اللي هو أمشي اتجاه الأنانية، وأمشي اتجاه أنه أنا أكون شايف نفسي، وأمشي اتجاه أنه أنا ما الإنسان اللي هو كنت كويس مع الناس، والحياة كانت يعني أقول أنه دي هي كانت السبب في أنه أنا أتوجع وأتألم والكلام ده. ففي تغيير زي ده، وفي تغيير الثاني اللي هو أنه يا أخي مثلا في حاجات مثلا أنا محتاج أنه أشوف أنه دي ما هي محتاجة لتركيزي، مثلا بالصورة دي محتاجة لتركيزي بس بصورة ثانية، محتاجة يعني أكون مثلا، فنفترض انه مثلا عشان انا مثلا بحكي كل حاجه فدي خلت انه الناس توقعني من خلال الحاجه دي، فانا مش انه انا اكتم لكن اتكلم مثلا في حدود المعقول، واتكلم في اماكن معينه وفي ظروف معينه. مثلا التغيير انه مثلا كنت شايف نفسي انه انا دي الحاجه اللي انا قادر اعتمد عليها، بس اتغير لحته انه لا، انه انا عارف انه دي برضو ما هي الكفايه بتاعتي، او ده ما هو الحاجه انا ممكن اعتمد عليها لانه ممكن افقدها.
1: يعني ببساطه التغيير عن وعي، يعني عن وعي. في فرق بين التغيير عن وعي وأنا واعي على المواقف اللي حصلت لي وعلى أنا منو أصلاً وبقدر أقدم شنو وما بقدر أقدم شنو. هنا أوكي دي حاجة كويسة شديد, بس التغيير اللي أنت كنت بتقوليه وده اللي هو تغيير عن مثلاً مشاعر, مشاعر كويسة أو كعبة يعني عارفة معتمد عليها اعتماد كلي. إذا كانت حاجة حلوة مشاعر جميلة جدا طيبة ولذيذة ومشاعر حب وكلام جميل, أو مشاعر غضب وزعل وخزلان, فأنا خلاص مخي قفل في الحتة دي ما عايز أفكر فيه. وبالمناسبة يعني الواحد بينه وبين نفسه كده جوا جوا بيكون عارف إنه دي ما ألذ حاجة, دي ما أحسن حاجة, دي ما هتوصل لشيء. لكن يعني ممكن نقول في ركوب راس أو عايز يثبت انه الحياة دي حتيجي بالزعل بالحب, حتيجي او انا كده كده ما حتغير اذا خسران او اذا انا كسبان, انا كده كده. ف يعني حلو انه زول يكون مدرك انه يعني التغيير في حد ذاته يكون بيجي بعد ما انا اكون فاهم اللي بيحصل شنو واكون واعي على اللي بيحصل حواليني شنو والانا بقدر اقدمه والما بقدر اقدمه, المصلحة بتاعتي حتكون وين, الشيء الصالح يعني مصلحة ما بمعنى إنه شيء كعب, لكن الحاجة الكويسة لي هتكون وين. فإنه أنا أخذ المواضيع زي ما هي وأكبرها وأعيش الدور شديد, ولا وده بنسبة كبيرة شديد ضحية يعني برضو ضحية للموقف. يعني ده زول ما فكر, ده زول قرر إنه هو كده عشان موقف حصل كده فهو ماشي بالطريقة دي بس. فمهم إنه نعرف نفرق بين بين الاثنين. يعني في ريتشارد
0: أوكي, ريتشارد بيقول صباح خير لراديو سمر وأسعد الله صباحكم, لكم الثنائي أنجي وترنيم. نحن مرات بنطفي بعضنا ومرات العكس, والانطفاء يأتي تدريجيا لحد ما يكون عاتم. السبب هو التراكمية وعدم التقدير من الأهل. شكرا كثير يا ريتشارد للنقطة الجميلة دي, إنه فعلا في مرات إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا, وفي مرات إحنا بنطفي بسبب ناس في حياتنا وهكذا, وبسبب ظروف ممكن تكون برضو في حياتنا. شكرا كثير للنقطة دي. أبو الزقم تقريبا بيقول يسعد صباحكم بألف خير, صباح النور عليك ومبسوط بك جدا, وعاوزينك كمان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أحمد عبد الله بيقول المبدعات في راديو سمر كل عام وأنتم بألف خير, نتمنى لكم الإبهار والإزدهار والنجاح الدائم, محبات لكم من أحمد يارا. يا أحمد يا أخي منورنا جدا ومبسوطين بك شديد, وشكرا كثير لكلامك المشجع. وكمان بنشجعك يا أحمد إنك تشاركنا برأيك في الكلام اللي تكلمنا فيه اللي سمعته.
1: كتب تحت على فكرة,
0: كتب تحت
1: أوكي ممتاز خلاص. جدا جدا يا أحمد,
0: شكرا كثير يا أحمد. صدقني حنقرأ حس الكومنت بتاعك. زكريا بيقول أو عمل لنا قلوب, شكرا كثير يا زكريا للقلوب الجميلة دي. أوكي, في كاموت بيقول صباح الخير راديو سمر, عايز أعرف المقصود شنو من الطفيان. أعتقد يا كاموت ممكن تكون يعني ما أعرف لو أنت فهمتها برضو كلام الفات ولا لأ, بس كده شاركنا برضو لو فهمتها أو وصلت للمقصود ورينا, لو ما وصلت لها عشان نشوف نساعدك نشرح لك الموضوع تاني. أحمد عبد الله يارا ده الكلام تقريبا أو رأيه, البطفين هو البصلح البال, غالبا بيكون الرضا والصبر, وإننا نركز على الحياة الجميلة في الحياة.
1: أوكي, هو ده بيدينا حلول للزول الانطفى أصلا. فيعني
0: الحل ممكن يكون شنو. شكرا كثير يا أحمد بجد, يعني نقاط جميلة وإنك تتفق معانا وبتتفق كمان مع في إنه نركز على الحياة الجميلة في الحياة مع أخوتنا هيبة برضو كان ذكرتها فوق, فشكرا كثير. يا عقوب عثمان بيقول صباح الخير, في حاجات ما بنقدر نسيطر عليها لكن احنا بنركز مع الحاجات بنقدر نسيطر عليها. نقطة حلوة جدا يا يعقوب, وشكرا كثير للنقطة الجميلة دي. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا, نتمنى من جنوب السودان جوبا, نتمنى انتم بألف عافية وخير. البطفينة عندنا بنقول الحاجة اللي بتطفي النار او الحاجة اللي بتريح وتهدي الوجع, مرات بتكون كلمة من زول, مرات بتكون حل, ومرات بتكون بس إنك تفضفض. شايفك من قبل شايل هم وبكى وقلت أولادكم وسط اختلاف الأهل والغربة شكلها النار دي والعة جوا البيت أو في صدرك. أوكي يا دانيال, شكرا كثير أنك توضحت لنا الحتة دي.
1: هو نظر
0: للبطفين اللي هو بيهدينا يعني.
1: بيهدينا طبعا احنا عاكسين الحكاية جدا يعني البطفينة بمعنى انه الانسان ذاته بيقى ما عنده ما بيندهش ما بيشوف الحياة كويسة ما عنده رغبة ما عنده هدف ما عنده يعني طاقة يعيش بها وما قادر يشوف الحاجات الكويسة لأنه هو مطفي يعني
0: ما قادر يتفاعل ذاته مع الحياة عموما فدي احنا قصدنا بالشخص المطفي يعني زي يعني اللمبة يعني لما تطفي كده خلاص بقت الحيطة كده مظلمة ما في نور ما في يعني ما بتقدر تتحرك ما في يعني الحكاية مشلولة في شلل حاصل فده قصدنا من كلمة مطفي
1: ممكن صراحة يعني. حبيت برضو وجهة نظره يعني انه صح. ممكن نعمل حلقة تانية ونتكلم عن البيطفي الوجع شنو البيطفي الغلة الجوان شنو البيهدي الصدور المليانة حقد و حياة ما لذيذة شنو يعني فشكرا كثير لك وإحنا من هنا استلهمنا فكرة تانية زي ما قلنا قبلك بنجيب الأفكار بنجيب أفكار من رسائلكم صراحة
0: أوكي في ياسر بيقول صباح النور والسرور لأفضل مذيعات بلادي المكنات ترنيم وإنجي وكل تيم العامل في راديو سمر البطفين شنو أنا على رأيي هو الإنسان يصل مرحلة يصل مرحلة يلقى نفسه اتنازل عن مبدأ
1: مبادئ حقته
0: شوية شوية عشان يرضي شخص مهما كانت المشاعر بيناتكم وبعد مرور الزمن بتجي تراجع نفسك وروحك بتلقى نفسك اتنازلت عن ذاتك ونفسك في اللحظة دي بتختار يا تكمل بالأسلوب والشخصية الجديدة دي ولا تقطع كل شيء وترجع لأصلك وشكرا وكل التحية والحب للوالدة العزيزة والأخوان والأخوات وكل الأحبة في محلية شرق النيل مملكة الجحفان يا سلام يا ياسر حقيقي شكرا كثير لرسالتك الجميلة ممكن يعني برضو نقول حاجة في النقطة دي يعني مرات ممكن احنا نحس انه يعني يا اما هي كده يا اما هي كده يا اما انا اقطع مرة واحدة يا اما انا اكون مكمل بنفس الشخصية بس في مرات انت مثلا يعني عشان برضو بنقول انه العلاقات حاجة غالية والعلاقات حاجة حلوة واساسية وجميلة ومهم ان احنا نحافظ عليها مرات ممكن انا اكون دخلت علاقة معينة دخلتها بصورة غلط او انا ممكن اكون تصرفت فيها بصورة غلط بس ممكن نعالج الموضوع بدون ما حتى إنه أنا شنو أكون بفقد الشخص ده الحوار بيلعب دور الحوار مع نفسي مبدئيا إنه أنا أتحاور مع نفسي إنه أنا شنو الغلط أنا عملته ودخلت بيه والعلاقة دي شنو الحاجات أنا كنت داخل بيها غيرت في شخصيتي غيرت مثلا في تصرفاتي في الحياة بتزعلني أهملتها وهكذا أتحاور مع نفسي أقعد مع نفسي قاعدة جادة وأخذت النقاط اللي هي مزعلاني بس ما أول حاجة ألجأ لها أنه أنا أفقد الشخص أو أنه أنا أخسر الشخص اللي أنا في علاقة معه وبعد كده أمشي أتكلم مع الزول إذا كان صديق أو إذا كان whatever الجروب بالنسبة له يعني جروبه بالنسبة لي شنو أمشي أقعد معه وأتكلم معه وأفتح له قلبي والحوار عموما هو يعني هو الحل الحوار هو الحل دايما فالناس تحاور ممكن انت مثلا في حاجات حتى لو انت مثلا حاب انك انت تقول وتعبر عن انه الحاجة دي هي كانت مثلا من زمانك انت بتتجاهل انه هي بتزعلك بس هي فعلا كانت بتزعلك قولها للزوجة قدامك وممكن يقبلها فدايما ما نتوقع الشيء السيء او السلبي انه يا اما كده يا اما كده وخلاص بس في حل وسط ممكن يحصل بس اهم حاجة انه ما اول فكرة بتجي في راسي انه انا أفقد الشخص يعني ما أول شيء أخذته إنه أقطع مع الشخص ده تماماً أو
1: على فكرة ممكن نفسي الشخص يعني. ممكن الشخص برضو ما يقبل الحاجة أنا حقولها
0: بالضبط.
1: ودي ما خسارة لي ليه لأنه أنا حتحدى فكرة معينة في راسي مثلاً زول ده بيقول لي يا أخي الحاجة دي أنا وجهة نظري فيها كذا وحاجة دي زعلتني فأنا حأشوف ده تحدي يعني برضو إنه أنا أختبر المواقف اللي بتزعلني شنو أكون ثابت في الحاجة دي ولا أبتدى أغير في وجهة نظري شوية شوية لأنه في ناس يعني بيكونوا متمسكين جدا جدا بأفكارهم من غير ما يختبروها هي كده هي كده فلو في زوجة قال لا هي ما كده مثلا بالنسبة لي ولا لا يمكن تكون أنت جزء من حياتي لسبب انك انت اختلفت معي في الحاجه دي فدي ما مشكله دي ما مشكله لو هو قبيله لو هو ما قبيله مهم انا اكون شنو واضح وصريح ولذيذ يعني مش واضح ببجاحه لكن واضح بحب واضح بحكمه فعشان اقدر اصل لحاجه مع الزوج من غير ما انا اخسره وفي النهايه زي ما بيقولوا يعني الأسلوب هو أهم من كل حاجة، والطريقة هي أهم من كل شيء. يعني في أخونا حاكر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر، إحنا مبسوطين بك جدا يا حاكر، أهلا بك ومبسوطين بك وسعيدين جدا جدا بمشاركتك لنا، لكن كمان يا ريت لو بتقدر في آخر دقيقتين آخر 3 دقائق كده أنتوا بتسمعنا تكتب لنا رأيك. يعني هامبل بيقول صباح الخير، هامبل موجي بتقول صباح الخير، مبسوطين بك جدا وأسعد الله صباحك. رامي إسماعيل بيقول أحيانا الإنسان بينطفي عندما يجد نفسه عاجز عن فعل أي شيء، مثلا عدم إكمال الدراسة في الجامعة بسبب عدم السيولة، أحيانا في بعض المجتمعات بيتناول أو أنه يدمرك، بيحاول أنه يدمرك. نبحث عن المجتمع الصالح المشجع، وأكثر من يلعب في هذا الدور هو الصديق الحقيقي اللي يحاول أنه يطلعك من التوترات والإحباط بالتشجيع. الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي. صدقني يا رامي، يعني أنت اتفقت معانا في حتة أنه الناس ليهم دور في أنه هم يطفونا أو ما يطفونا، فحقيقي بنشجع أنه فعلا الناس تكون سند لبعض والناس تكون لطيفة على بعض، لأنه صاحبك أخوك جارك ممكن يكون مر بظروف صعبة جدا جدا جدا، لو ما حكى لك لو ما شرح لك عن هو حاسس بشنو، دي ما تكون مشكلة للعلاقة بتاعتكم، بالعكس تكون أنت بتصهر فيها محبتك له، وعلى قدر ما بتقدر تعامله تطلعه من التوتر زي ما بيقول أخونا رامي تعامله. يعني أبو دريج بيقول صباح الخير لكل مستمعين راديو سمر والتي أوكي العامل والتيم العامل أوكي أضبط فينا، يعني لما نكون احتياج أو توتر وبحثنا لحلول هنا بيكون القلب اتطفى، أو نقول بطريقة أخرى لما تحصل خلافات أيا كان خلاف والبال انشغل وفجأة تلقين نلقى الحل، فهنا يكون اتطفينا والحصل بينا. يعني صراحة يا أبو دريج حاولت أفهم الرسالة بتاعتك، ودي حاجة حقيقية شديدة إنه مثلا جزء من الحاجات دي التوتر، وبحثنا ونحاول بصورة مفرطة إنه نكون بنبحث عن حلول دائما، جارين جارين جارين وقت كله في إنه نصلح ده ونحل ده هتيجي وقت هتلقى نفسك فعلا انطفيت يا أبو دريج، وزي ما بنقول جبالك في حاجات فوق طاقتك وفوق إمكانياتك ما هتقدر تكون بتعملها، وما في إنسان حيكون بيقدر يعملها لأنه في معطيات ما عندنا لها. يعني أخونا بيشوي بيقول لنا مرات ما بننطفي مرة واحدة، بننطفي حبة حبة من كثرة الضغط، من كثرة السكات، من كثر إنك تفضل قوي قدام الناس وإنت جواك خلاص تعبتها. في ناس طفتها الخيبة، وفي ناس طفاها الروتين، وناس كانت محتاجة كلمة وما لقت. الغربة بتطفي والخزلان بيطفي، وإنك تحس إنك ما في زول فاهمك دي براها كفاية إنه تطفيك وتطفي روحك روح كاملة. أصعب حاجة لما تفضل تضحك وتتونس وفي الحقيقة أنت ما طايق نفسك ولا قادر تشرح جواك. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. حقيقة شكرا كثير يا بشوي، بنتفق معك جدا جدا إنه حتى التظاهر بأنك أنت كويس وما فيك مشكلة وأموره كلها ماشي كويس ده في حد ذاته لو يتكرر كتير جدا جدا وإنت ما بتتظاهر قدام الناس، بس حتى قدام نفسك بينك وبين نفسك ما معترف بمشكلة حاصلة أو بحاجة مزعلاك، في حد ذاته ده بيطفي زي ما أنت قلت. وشكرا كمان أنك أنت شاركتنا بالآية اللي بتقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. بنؤمن جدا أنه مصدرنا زي ما كنا بنتكلم إنه هو الله، وهو القادر إنه لو إحنا جيناه قادر إنه يشيل معانا الشيلة ويحل معانا حاجات كثيرة شديد إحنا لا يمكن نعرف نحلها. يعني تيموثي بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر، أهلا بك يا تيموثي، مبسوط بك جدا جدا جدا، يعني أنت بتحيينا بجاي وبتسلم علينا بجاي، وإحنا بعد 5 دقائق هنكون يعني انتهينا من اللايف للأسف. وفي صلاح
0: صلاح بيقول صباح الخير على الناس الحلوين وكل عام وانتم بخير انجي ورشيده. اوكي
1: يا سلام رشيده يا صدقي يا ريت لو رشيده قاعده معنا لكن للاسف ما موجوده.
0: قال رب ما يتم لامير ومها ان شاء الله نحن معزومين معاكم. يا سلام يا صلاح يا اخي انك انت متابع بس يعني الليله ما رشيده الليله ترنيم.
1: ايوه
0: فبجد شكرا لك كثير يا صلاح واكيد رسالتك وصلت خلاص لرشيده. يعني ملكة بتقول صباح الخير وبركة حبيباتي. صباح النور عليك يا ملكة ومبسوطين بيك جدا وشكرا لك جدا. أوكي ملكة قالت الحياة رحلة محتاجة قوة والقوة من الله. أنتم نور
1: العالم
0: أنتم نور العالم ونور الله يشرق فيكم. كونوا إيجابيين. الحياة ممتعة ومتعبة لكن القوة من ربنا. شكرا لك كثير يا ملكة. شكرا لرسالتك الجميلة. وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا. ممكن يعني فعلا الموضوع هو ما بس انه احنا فتحنا جروح وما بس انه عرفنا يعني شنو الناس بتطفينا ولا يعني شنو انه انا بطفي نفسي ولا يعني شنو الظروف اللي حواليني ممكن تكون بتطفيني. بس في حاجة أساسية ومهمة جدا مهم انه احنا نكون بندركها كلنا لانه كلنا بنمر بالابس اند داونز حقه الحياه وبنمر بالخذلان بنمر بالجرح بنمر بالانكسار بنمر بكل الحاجات دي. بس الاهم من ده كله انه انا اعرف انه انا المصدر بتاعي هو شنو. مرات كثيره بنشغل بمصادر تانية حوالينا ممكن مصادر يكونوا ناس حوالينا بيسمعونا كلام وبيقولون انه ده مفروض يكون مبداك في الحياه ويلا امشي بالطريقه دي. بس هو المصدر الحقيقي من المنبع الحقيقي اللي هو منه الارتواء الجد منه أنا بشوف فعلا قيمتي. ممكن كلام الناس يأثر فينا طبعا لأنه في نهاية بشر. بس الأهم إنه أنا أدرك بسرعة وأكون واعي إنه ما اللي بيحددني أو بيحدد قيمتي هو كلام زول عني لا حاجة بصورة كويسة بالإيجابي أو بالسلبي. بس اللي بيحدد قيمتي أكثر هو الخلقني واللي عنده الفائض من كل شيء من الحب والاحتواء والقيمة وإنه يشبعني ويشبع الفراغ الجواي. فمهم نكون مدركين لده وده أعتقد إنه هو ده حيكون الحل في البداية والطريقة اللي أنت تعرف بعد كده بشكل
1: ومن النتيجة واضحة يعني. فحقيقة يا شباب بنشكركم شديد على إنه أنتوا شاركتونا بالحاجات الفعلة ممكن تكون بتطفينا وجزء منكم كبير جدا جدا قدم حلول حقيقية. وأنا كمان حابة أشجعكم إنه من الحلقة دي ما معناته إنه أنت لازم تبقى إنسان جديد أبدا لكن أنت محتاج بس ترجع للمصدر بتاعك تقعد قدام ربنا. ربنا حيكشف لك حياة جواك حلوة جدا جدا وأطلب منه الطاقة دي. يا ربنا جدد طاقتي يا ربنا جددني جدد أفكاري جدد ذهني ساعدني كيف أكون عايش بهدف حلو. أنا مبسوط إنه أنا بعمل في الحاجة دي أنا مبسوط إنه أنا بقدم الخدمة دي أنا مبسوط إنه أنا بقدم طاقة ومجهود وحياة كثيرة شديد قصاد الحاجة اللي أنت شاغلني بها. فحقيقي بنشكركم وممكن بس نذكركم بالبرنامج بتاعنا الصباح بلدنا كله أحد اثنين ثلاث أربع خميس الساعة 9:30 بتوقيت السودان من 9:30 صباحا للساعة 11 حيكون في كل يوم بتشوفوا أوجه مختلفة. يعني ليلى أنا وإنجي بكرة حتشوفوا ناس مختلفين وهكذا مواضيع متنوعة وكمان ضيوف بعض مرات بيكونوا متنوعين يعني. فبنشجعكم بنشجعكم كمان ما بس تحضروا لكن كمان تعملوا زي ما عملت هبة الليلة شاركت اللايف مع الأصدقاء والأحباب. الحاجة اللي حابة أقولها لكم إنه اللايف ده موجود لمدة معينة بس في الفيسبوك لكن بشجعكم تتابعونا في اليوتيوب. حتلقوا إنه في لايف أوريدي محفوظ هناك وقاعد هناك بينزل أي ما بينزل الليلة طوالي يعني اللايف ده ما قاعد هناك طوالي الليلة لكن بتلقى في لايفات محفوظة وموجودة. بس للأسف طبعا ما حتقدروا تسألون ونجاوبكم في نفس الوقت لأنه أوريدي حاجة مسجلة ومحفوظة. في كمان برامج تانية ممكن تقوليها بودكاستات
0: طبعا أول حاجة بنشجعكم برضو أنه تتابعوا برضو اللايف الليلة مع أختنا إيناس الزميلة العزيزة برنامج ساعة سمر من الساعة 4 لساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان عندنا بودكاستات حاليا بيتم العرض بيتم عرضها الله البريدو وكمان بودكاست في المهجر الله البريدو مع أختنا إيفا مع ضيوف مميزين وجميلين جدا وكمان في المهجر مع أخونا مايكل مع ضيوف مميزين وجميلين جدا.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ حنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي حنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة حنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادق زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة أنا بيبقى حرام علي أنا أقول لك يا أخي ما تأكل بلح. كويس. إحنا هنأكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تأكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟
0: عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة أقول لك ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز ولو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين.

0: اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني لكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. أو لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوالي هيفوقه.
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت ليه.

0: وطين بلة زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميهم من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجي ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا، بنزيد يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني، خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية آخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. التلتمية دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الإنسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف إنه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن إحنا ما نغير الجرعات برانا، معلش، ده الأفضل، ده الأحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
0: احنا السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني ما سمحت شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني الضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو بكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي، يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط، لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات، لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام، فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع، ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشاي على الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ.
1: كل خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد دعاء بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من بولس إلى المؤمنين في روما. روما الأصحاح الأول. من بولس عبد المسيح عيسى: إن الله دعاني لأكون رسولا واختارني لأنادي بالبشرى. هذه هي البشرى التي وعد بها من قبل بواسطة أنبيائه كما ورد في الكتاب، وهي عن ابنه عيسى المسيح مولانا. فهو كإنسان ولد من نسل داود، ولكنه بالروح القدوس تبرهن بقوة عظيمة أنه ابن الله، وذلك بغيامته من الموت. إنه بواسطة عيسى المسيح ومن أجل اسمه نلت نعمة لأكون رسولا لأدعو الناس من كل الشعوب إلى الطاعة والإيمان، وأنتم أيضا من ضمنهم، لأن الله دعاكم لتكونوا لعيسى المسيح. وأنا أكتب لكم أنتم كلكم الذين في روما، الذين يحبكم الله ودعاكم لتكونوا شعبه الخاص، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. أول كل شيء أشكر إلهي بواسطة عيسى المسيح من أجلكم جميعا، لأن العالم كله يتحدث عن إيمانكم. وإن الله الذي أعبده من كل قلبي وأبشر بإنجيل ابنه يشهد لي أني أذكركم دائما في دعائي، وأسأله أن أتمكن بمشيئة الله من أن أحضر لزيارتكم في يوم من الأيام، لأني مشتاق جدا أن أراكم لكي أعطيكم بركة روحية لتقويتكم، أي أننا نشجع بعضنا بعضا وأنا عندكم، فأنا أتشجع بإيمانكم وأنتم بإيماني. وأريدكم أن تعرفوا يا إخوتي أني قصدت عدة مرات أن أزوركم، ولكني منعت لحد الآن. إني أريد أن تثمر خدمتي عندكم أنتم أيضا كما أثمرت بين الشعوب الأخرى، لأن علي واجب نحو كل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، المثقفة وغير المثقفة على السواء. هذا هو السبب أني أرقب جدا في أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما. أنا أفتخر برسالة الإنجيل لأنها القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، سواء يهود أم غير يهود، لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا كما يقول الكتاب:
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى.
0: إن غضب الله معلن من السماء على جميع ما يفعله الناس من شر وفساد، الذين بفسادهم يحجبون الحق، لأن كل ما يمكن للبشر أن يعرفوه عن الله هو واضح لهم، لأن الله أوضحه لهم ومنذ خلق العالمين. فإن صفات الله التي لا تراها العين، أي قوته الأبدية وطبيعته الإلهية، هي ظاهرة بوضوح وتدركها العقول من خلال مخلوقاته. إذن هؤلاء الناس هم بلا عذر، فهم عرفوا الله لكنهم لم يمجدوه كإله ولم يحمدوه، بل انحط فكرهم وأظلم عقلهم القبيح. يزعمون أنهم حكماء وهم في الحقيقة أقبياء، وبدلا من جلال الله الدائم يعبدون التماثيل المصنوعة على شكل الإنسان الفاني والطيور والحيوانات والزواحف. لذلك تركهم الله إلى شهوات قلوبهم ليرتكبوا النجاسة، فأهانوا أجسامهم بعضهم مع بعض لأنهم تبعوا الباطل بدلا من حق الله، واتقوا وعبدوا المخلوق بدلا من الخالق تبارك وتعالى إلى الأبد آمين. لذلك تركهم الله إلى شهوات فاضحة، فإن نساءهم استبدلن العلاقة الجنسية الطبيعية بممارسات غير طبيعية، وكذلك الرجال تركوا العلاقة الجنسية الطبيعية مع النساء واحترقوا بالشهوة بعضهم نحو بعض، وارتكبوا الفحشاء رجالا مع رجال، وبذلك جلبوا على أنفسهم العقاب العادل لفسقهم، ولأنهم رفضوا أن يعرفوا الله فإن الله تركهم إلى عقولهم الفاسدة ليعملوا ما لا يصح، مملوئين بكل أنواع الشر والإثم والطمع والرذيلة، ومملوئين بالحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، نمامين مفترين يكرهون الله، شتامين متكبرين منتفخين، بارعين في عمل الشر، لا يطيعون الوالدين، بلا فهم ولا شرف ولا حنان ولا رحمة. ومع أنهم يعرفون جيدا أن الله حكم بالموت على من يعمل هذه الأعمال، فهم يعملونها، وأكثر من ذلك يمدحون الذين يعملونها.
2: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: أعمال الرسل الأصحاح 24. وبعد 5 أيام نزل حنانيا رئيس الأحبار إلى قيصرية، ومعه بعض الشيوخ ومحامي اسمه ترتولوس، وشكوا بولس إلى الحاكم. فلما دعي بولس قدم ترتولوس الشكوى أمام فيليكس فقال:
2: نحن بفضلك نتمتع بسلام وافر، وإن الإصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود إلى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامة فيليكس، فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان. ولكي لا أطيل الكلام عليك، أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار. نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم، وهو زعيم طائفة النصارى، وحاول أيضا أن ينجس بيت الله، فغضبنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا. فجاء الغائد لسياس واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا، وأمر خصومه بأن يرفعوا شكواهم إليك، فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوانا ضده صحيحة.
1: ووافق باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح، فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال:
3: أنا عارف أنك تحكم هذه البلاد منذ سنين عديدة، لذلك أدافع عن نفسي بارتياح. يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن 12 يوما، ولم يجدني خصومي أجادل أحدا في بيت الله أو أسير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة، ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن. إنما أشهد إني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء، وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء، وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار. لهذا أبذل جهدي دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس. وبعد غياب عدة سنوات عن القدس رجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين. فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت ولم يكن معي جمهور ولا سببت أي فوضى، لكن كان هناك بعض اليهود من ولاية آسيا كان يجب أن يأتوا هم بأنفسهم أمامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي. أو هؤلاء الموجودون هنا، هل في إمكانهم أن يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه فيي لما حكمت أمام المجلس الأعلى؟ إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف بينهم وقلت: أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن أن الموتى سيقومون.
1: وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى، فأنهى الاجتماع وقال:
4: عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في قضيتك.
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة وأن يعطيه بعض الحرية وأن يسمح لأصدقائه أن يزوروه ويخدموه. وبعد عدة أيام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إليه، فكلمه بولس عن الإيمان بالمسيح عيسى. وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفة ويوم الدين خاف فيليكس وقال له:
4: هذا يكفي الآن، اذهب وعندما أجد الوقت المناسب أستدعيك.
1: وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيرا ويتحدث معه. ومرت سنتان ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بركيوس فستوس، وأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولس في السجن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يوحنا الأصحاح الخامس عشر.
2: أنا هو الكرمة الحقيقية، وأبي هو الكرام. كل غصن في لا يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر نقيه لكي يثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلام الذي قلته لكم. أثبتوا في كما أثبت فيكم. وكما أن الغصن لا يقدر أن يثمر من نفسه إن لم يثبت في الكرمة، فأنتم أيضا لا تقدرون أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأقصان. من يثبت في يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يرمى بعيدا مثل غصن يابس، والأغصان اليابسة تجمع وترمى في النار وتحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون فتنالوه. بهذا يتمجد أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا فيظهر أنكم تلاميذي. كما أحبني الآب أنا أيضا أحببتكم، فاثبتوا في محبتي. إن كنتم تعملون بوصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أعمل بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا لتفرحوا مثلي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لا توجد محبة أعظم من أن يضحي الواحد بنفسه في سبيل أحبائه. إن عملتم بوصاياي فأنتم أحبائي. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، إنما دعوتكم أحبائي لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي. أنتم لم تختاروني، أنا الذي اخترتكم وعينتكم لتذهبوا وتثمروا ثمرا يدوم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. فهذه هي وصيتي لكم، أحبوا بعضكم بعضا. إن كرهكم العالم فاعلموا أنه كرهني قبل ما يكرهكم. لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحبكم كأهله، لكن أنا اخترتكم من العالم فأنتم لستم من أهله، وهذا هو السبب أنه يكرهكم. تذكروا ما قلته لكم، ليس العبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا قد عملوا بكلامي فسيعملون بكلامكم أنتم أيضا. وهم يفعلون كل هذا بكم بسبب اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم

لما كان عليهم ذنب، لكن الآن لا عذر لهم في ذنبهم. من يكرهني يكره أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت معهم معجزات لم يعملها غيري لما كان عليهم ذنب، لكنهم رأوا معجزاتي وكرهوني أنا وأبي. وبذلك تم القول الوارد في كتابهم: كرهوني بلا سبب. ومتى جاء المعين الذي أرسله لكم من عند الآب، روح الحق الذي يأتي من الآب، هو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من الأول.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى صوت مكتوم.
1: صباح الخير الأحباء المستمعين في كل مكان، سعيدين بوجودكم معانا الليلة في راديو سمر. أنا سمعان محجوب وحتكون معي الزميلة العزيزة إيفا صالح، وبنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا من داخل وخارج السودان. حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وحنتكلم معاكم في موضوع جديد أتمنى ينال إعجابكم، وأتمنى كمان نسمع آراء الناس اللي بتسمعنا ونسمع وجهات النظر المختلفة. راديو سمر دائما راديو لكل السودانيين. بقول لكم صباح الخير ويوم جديد بتمناه يكون يوم طيب وممتع ومثمر لكل الناس. منتظر طبعا مشاركات الناس والإجابة على سؤال حلقة الليلة. هنتكلم عن المنافسة وكيف المنافسة ممكن تكون من وجهة نظرك، ودايرين نسمع رأيك. لكن قبل ما أبدأ النقاش برحب بالأستاذة إيفا صالح. صباح الخير يا إيفا، ازيك؟
2: صباح الخير سمعان، ولكل الناس الجميلين اللي بيسمعونا وين ما انتوا كنتوا، صباح الخير عليكم. ان شاء الله يا رب تكونوا في امان وتكونوا ما فيك ومعوجة ان شاء الله يا رب، تأمين والأمين يا سمعان. فترة طويلة جدا،
1: نعم.
2: بجد مشتاقين ليكم، مشتاقين انه نسمعكم، مشتاقين لرسائلكم، مشتاقين انكم تطمنونا، مشتاقين اننا نقعد في بيتنا الكبير رادي سمر، نقعد تحت شجرة شنو يا سمعان، التبلدي ولا تحت شجرة النيم، ونتونس ونشرب كوباية شاي مع بعض، ونتفاكر طبعا في واحدة من الموضوعات اللي بتهمنا كلنا كسودانيين. والليلة عايزين نتكلم في موضوع جديد، وموضوع المنافسة ده موضوع خطير جدا وموضوع كبير جدا، وموضوع يوميا يكون موجود في حياتنا، وكل يوم نحن يا منافسيننا يا منافسين. وتعالوا نخش الحلقة نشوف المنافسة، هل المنافسة هي شنو المنافسة؟ المنافسة تحدي، المنافسة إصرار، المنافسة عشان أنجح، المنافسة نضارة، المنافسة أكون أنا أحسن وإنت أسوأ. شنو المنافسة في فهمك؟ شنو المنافسة في تصنيفك للمنافسة؟ هل مريت بموقف اتنافست فيه مع زول وكان الحاجة دي مدمرة بالنسبة لك؟ هل المنافسة في كل مرة بتكون مضرة، ولا في مرات المنافسة بتكون لفائدتنا؟ هل المنافسة في وطننا الكبير الوسيع السودان، هل في كل مرة بتكون للخير، ولا في منافسات بتكون ما فيها خير أحسن ما ندخل فيها؟ سمعان حلقة المنافسة حلقة كبيرة شديد، لكن نحن زي ما قلت لكم بهمنا جدا إنكم تقولوا لنا آراءكم، إنكم تكونوا بتفتوا معنا في الموضوع، لأنه الموضوع يا سمعان موضوع تقيل، يعني موضوع
1: بالتأكيد يا إيفا موضوع كبير وموضوع شائك، لكن كل اللي بنتمناه نفهم المفهوم الصحيح يا إيفا للمنافسة، وكيف أنا وإنتي يكون بيننا منافسة شريفة بروح السماء وقيم الكتاب، وما تكون منافسة كمان يعني فيها نوع من الحقد والكراهية والانتقام والغيرة المرة، ولا رأيك شنو؟
2: الحاجة اللي فيها الكلام الصعب الكثير اللي انت قلته، وانا ما ارضوا الناس
1: من الصباح
2: الحاجة اللي فيها الكلام الصعب الكثير اللي انت قلته، اكيد دي ما بتبقى منافسة، اكيد دي حاجة تانية اسمها قيرة، اسمها اي حاجة تانية، لكن ما اسمها منافسة، لانه المنافسة دايما بتكون شريفة يا سمعان. المنافسة دايما بتكون للخير. بتذكر لسه يا سمعان ايام الامتحانات لما كنا بنتنافس اننا نكون في العشر الاوائل، نجي
1: في العشر
2: وانه ما في زول يجي قدامك، وانه انت لازم تكون الاول، ولو جا معك زول تاني الاول مشترك بتكون فرحان؟
1: بصراحه لما يجي معي زول مشترك ما بحب الحاجه دي، بحب دائما انفرد، لكن في نفس اللحظة ما بتكون جواي يعني مشاعر للحقد زي ما أنا قلت، لكن بتمنى كنت أكون الأول. طبعا كل زول يعني بيحب الحاجة دي، لكن ده ما يكون الطاغي إنه أنا أبقى الأفضل بوسيلة غير مشروعة. تكون بيناتنا المنافسة وأقبل نتائج المنافسة، ودي بالمناسبة يعني حاجة مهمة جدا. نتائج المنافسة دي ليها دور كبير جدا في شكل المنافسة نفسها، ولا أنت بتشوف الكلام ده كيف؟
2: أكيد طبعا، والمنافسة دي ذاتها اللي بتخلينا ننجح أيام الامتحان. لكن برضو استمعنا، أنا حابة أقول لك إنه أنا مختلفة معك شوية في الرأي. لو زول جاء معايا الأول أنا ما كنت بزعل، لكن المهم عندي إني أنا أجي الأول بس. يعني إحنا جبنا نفس المجموع،
1: ما مهم يكتبوا لك مين اللي كانوا بيكتبوها بالقلم الأحمر،
2: ما مهم يكتبوا لي مشترك، ما ضروري إننا نكون بنشترك 10 في المرتبة الأولى، لكن المهم إنه أنا أكون جيت الأول، المهم إنه أكون أحرزت مجموع كويس. وفي ناس ثاني كمان برضو جابوا نفس المجموع ما فارق، لكن المهم إنه أكون جيت معهم في يعني جيت معهم زي ما قالوا في نفس المستوى، ما يكون أقل، لكن هم برضو مستواهم معي ما بيفرق، ما حينقص من ما حينقص من المكان
1: اللي ما حينقص أي شيء. وإنتي حتفضل في مكانتك متفردة بحاجاتك وبتفاصيلك الخاصة. تعالي ننقل الكلام ده للناس اللي بتسمعنا، رأيكم شنو في منافساتكم اللي حصلت بيناتكم، بين الإخوة، بين الزملاء، بين الأصحاب في المدرسة؟ بتفكروا في شكل المنافس مفترض تكون كيف؟ شاركونا بتجاربكم. داير يا إيفا إنه نحن نشرك الناس معانا في النقاش، إنه كيف أنا وإنت نكون عندنا شكل مناسب وشكل جميل للمنافسة بدون ما ناخد من حق الناس، نطلع بالطرق الكويسة والصحيحة يا إيفا. أنا شايف كده
2: مفروض إننا زي ما قلت بدون ما ناخد من حق الناس، ودي أسمعان بتفرق كتير. يعني بدون ما ناخد من حق الناس دي بتفرق، زي ما أنا قلت في بداية كلامي إنه أنا لما أكون يعني أنا ناجح وغيري ناجحين، مفروض ده ما يعمل لي قصة. يعني ما أكون أنا بس بقول لا، لازم أنا أكون ناجح وأنا أكون متفرد والباقين ديل ما يكونوا ناجحين والباقين ما يكونوا متفردين، وليه كلنا نجي الأوائل وليه يكون في مشترك في العشرة؟ يعني ده بسيطة العبارة. في حاجات كتيرة جدا في الحياة، في منافسات كثيرة جدا في الحياة.
1: نعم.
2: منافسات بتهدم حاجات جوانا نحن قبل ما تكون بنهدم في البنافسنا، قبل ما نكون بتكسر حاجات جوانا قبل ما نكون بنكسر في الزول البنافسنا. خلينا ما نبدأ بالحتة الصعبة، ما نبدأ بالحتة الكعبة، لكن تعال نبدأ بالحتة الكويسة. لو نحن بنتنافس في منافسة والمنافسة دي
1: احتدمت
2: مثلا، لو أنا ما كنت بقرأ وانا عارفه في ناس تانين قرايين وبيحفظوا، وانا دي حاجه كانت تحدي بالنسبه لي
1: وبصاهروا
2: وبيدعبوا جدا، فانا اكيد حازيد ساعات المذاكره بتاعتي، حابدا احفظ عشان انا ما بحب الحفظ، لكن في ناس هناك بيحفظوا فحيجيبوا درجات الحفظ كامله، فانا حابدا احفظ، حابدا اقرا، حابدا في شتى ضروب الحياه. لما يكون في منافسه ده مفروض يكون دافع كويس انه انا اكون بقدر يعني احسن من مداركي، أوسع مداركي، أكون بحسن مستوى تحصيلي، أكون بحسن مستوى الأداء بتاعي، أكون بعرف أكتر، أكون بتوغل المعرفة. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ كده تعالوا نتناقش في حلقة الليلة. هل مريت بموقف بتاع منافسة أنت حسيت إنه الموقف ده هدمك؟ هل في منافسة خلتك تتبني وتعيد حساباتك من جديد؟ رأيك شنو في المنافسة؟ هل المنافسة في كل مرة بتكون للهدم ولا للبنيان؟ هل منافسة ولا غيرة؟ البنات برضو يا سمعان عندهم الحتة بتاعت المنافسة دي
1: طبعا حاجة تانية خالص، ودي لا قاعدة براها طبعا،
2: يعني احنا متهمين بينهم.
1: لكن تقدر تبرر طبعا.
2: لا انا ما داير ابرر، انا قلت هو حتى الاولاد يعني انتوا هسه برضه ما بيجيتوا تتنافسوا في اللبس، بيجيتوا تتنافسوا
1: لكن منافسه
2: الشعر، بيجيتوا تتنافسوا
1: مهما كانت ما حتصل للمنافسه بتاعتك،
2: بتتنافسوا في الشيله والحاجات اللي بتجيبوها. الواحد يمشي برا يقوم يخترب يا سمعان كده، ويجي من هناك فبكون بينافس الجماعه الباقين. يعني انتوا عندكم حاجاتكم حقه المنافسه، لكن احنا برضه عندنا حاجاتنا حقه
1: يعني.
2: تفاصيلنا حقه المنافسه، بس احنا حاجتنا كمان بتكون ظاهره للعيان. يعني منافستنا بتكون قدام الكل، بنتنافس في الشكل، بنتنافس في طريقة الكلام، بنتنافس حاجات كثيرة كثيرة شديد بنتنافس فيها كلنا، سواء شباب ولا شابات، أولاد، بنات، حتى العجائز الكبار ساعات برضو بيقعدوا كده براهم قاعدة تلقاهم قاعدين تحت شجرة ولا قاعدين في ديوان، تحس إنه في روح بتاعت منافسة. لكن يا سمعان روح المنافسة اللي كانت في السودان يعني روح مفتقدينها الآن، ما قاعدين نشوفها كثير. روح يعني كانت بتختلف المنافسة زمان من المنافسة حقت هسي دي. يعني حتى الشياب الكبار ذاتهم بيتونسوا كده بطريقة يعني فيها تشجيع لبعض، فيها بيدفع، تلقاه بيدفع أخوه الثاني يا خس معايا أنا، يعني لو في البلد بيزرعوا مع بعض تلقاه بيقول له يا خس معايا ما تكسل، أنا المرة اللي فات عارف أديت حواشت لي زول زرع يا أخي جاب لي كده. الثاني يقول له يا خس معايا أنا شفت دكاني ذاك هاي عملت فيه كده. يعني تحس إنهم هم منافستهم دي كشكل من أشكال التشجيع، إنه أنا عملت الحاجة دي فإنت لو عملتها حتنفع معاك، أو أنا بفتخر إنه أنا عملت الحاجة دي عشان أقوم أشجعك إنت برضو تعمل. لكن المنافسة اليومين دي بقت تاخد منحنى تاني، يعني أنا حاسة كده في وناساتنا اختلفت شوية.
1: أنت رأيك شنو؟ يا إيفا، الأجمل في منافسات أهلنا والمنافسة قديما إنها كانت بتاخد طابع الحب الجميل والدافع الإنساني والتطلع دائما للأفضل. أنا ما بنافسك عشان أنا ما دايرك تمشي لقدام، لكن أنا داير أطلع أجمل ما فيك من إبداعات ممكن تفيد البشرية. الحاجة الثانية، الناس كانت بتسعى لتطوير المجتمع، لكن أنا في رأيي الآن يا إيفا إنه أشكال المنافسة اختلفت. وبعدين هنتكلم في الجزئية دي، داير نحن نرحب بالناس اللي انضمت لنا ويدخلوا معنا في النقاش. احنا ما دايرين نتكلم برانا، لكن نسمع كمان آراءكم. ابو حمود بيقول لنا صباح الخير، انا طبعا مستني من كل الناس اللي بتسمعنا الان، متوقع الناس تكتب رسائل في هذا الموضوع المهم جدا. الاخوه في المتابعه كتبوا لنا سؤال جديد، المنافسه ممكن تودينا وين؟ نحن ممكن نصل وين بالمنافسه؟ اسئله كثيره محتاجين نجاوبها. وشكل المنافسه قديما، شكل المنافسة الآن، طرق المنافسة، آلياتها، كيف نقدر نكون بنصنع مجتمعات متنافسة من أجل التشجيع. يا إيفا قلت كلام مهم جدا، إنه كان في تشجيع، كان في تطلع لمستقبل أفضل، كان في حب للخير للآخر، وكان في تطوير للمجتمع. ولكن ماذا عن المنافسة اليوم؟ بتفتكر يا إيفا والناس اللي بتسمعنا إنه في حاجات تغيرت؟ ولو في حاجات تغيرت السبب شنو اللي خلانا إحنا ما قادرين نقدم منافسات بقيم كويسة تهدم معايير العالم المختلة وتبني منظور جميل وأفضل وأرقى من الحاجات اللي كانت يعني الموجودة الآن؟ ذهنية العالم عن المنافسة، تفكير العالم، نموذج كيف يفكر العالم عن المنافسة، وكلمة ربنا بتقول لنا شنو؟ لا من أنا أجي أنافس. هل المنافسة المليانة بالغيرة المرة، إنه فلان ما يتقدم، فلان ما يمشي قدام، أنا أكون أو الخراب والانهيار والدمار، ولا أنت ممكن تكون سبب أنه أخوك يمشي قدام؟ تعرفين أنه المنافسة ممكن تقودنا لأماكن صعبة جدا لو أن إحنا ما عرفنا الآليات الكويسة الممكن نبني بها أنفسنا في موضوع المنافسة. إيفا، بقى عندنا وهم المنافسة أنه أنا بس أطلع والبقية ما بيهموني، بغض النظر أنا طلعت كيف، ولا رأيك؟
2: طعم ما تحفيني من السؤال.
1: أسئلة كثيرة
2: وأسئلة صعبة، لكن حقيقة إحنا كده لازم نسأل نفسنا السؤال ده. لازم أنا أقول، يعني أقول لنفسي أنا طلعت وبعدين؟ هل القمة دي لو شالت 10 أشخاص يعني بيفرق معايا أنا في شنو؟ ما هم قاعدين معاي، ما هم بيقدموا معاي، أيوة، ما هم بيزيدوا في الخدمة معاي، ما هم بيزيدوا في الصرحة اللي أنا فيه معاي، ما هم بيزيدوا في البلد معاي. ما هو لو نحن كلنا بقينا كويسين المشكلة وين؟ يعني ليه لازم يبقوا في ناس كتار كعبين وناس بسيطين كويسين؟ نحن كلنا لو بقينا كويسين
1: تبقى
2: وين المشكلة؟ نحن لو عملنا زي أبهاتنا زمان، اللي بيشجع أخوه إنه يزرع، واللي بيشجع أخوه
1: كان داير الخير له،
2: واللي بيشجع أخوه إنه يجري ولده، شوف أنا قريت ولدي، وسي ولدي بيقى مهندس ولا بيقى دكتور، رأيك شنو أنت كمان ترسل ولدك للمدرسة عشان يقرأ؟ ما بيقول أنا بس المفروض ولدي يقرا وباقيت أولاد الناس زي يكونوا أمين عشان ولدي أنا اللي يقول.
1: اللي هي فكرة الخروج من الذات.
2: أيوة. لكن أنا قريت ولدي رأيك شنو تقري ولدك والمدرسة دي كويسة. ده في زمن كان أبهاتنا فيه في السودان زمان ما بيقروا فيه مجتمعات معينة في السودان كانت محرومة من التعليم. لكن خليني أقول إنه هم شجعوا بعض إنه هم شالوا بعض إنه المكان اللي بيكفيني أنا المكان اللي أنا فيه وده ممكن يكفينا نحن العشرة وممكن نطور نحن العشرة وممكن يبقى أحسن حتى العائد ممكن يكون أفضل يعني
1: وأكبر.
2: إحنا لو كنا لو كان في سوق جنبيتنا لو كان في مكان جنبيتنا واحد بيبيعوا فيه خضروات خلاص المكان جنبيتنا اللي بيبيعوا فيه خضروات ده لو جزول تاني جنبه برضو فرش خضار ما تفتكر إنه دي منافسة سلبية ما تفتكر إنه دي منافسة سيئة ما تفتكر إنه الزول ده قلدك ما تفتكر إنه الزول ده حياخد رزقك لا كده بيجوا في اتنين بتاع خضار بكرة حيجي تالت ورابع بعد شوية حيبقى سوق بعد شوية حيبقى سوق حيبقى في ملابس حيبقى في حاجات تاني كتير المنطقة كلها حتتنمى لما يبقى في سوق لما يبقى في سوق هنا معروف فاتح 24 ساعة بيبقى في زوار كتير للسوق فكلنا بنبقى بنبيع بتبقى في دعاية لنا كلنا مع بعض بيكون معروف إنه الحتة ديك لو أنت عايز أي خضار في أي وقت حتمشي تلقاه هناك لو عايز لبس حتلقاه لو عايز أي حاجة من حاجات البيت حتلقاه هناك فبيبقى نحن كلنا مع بعض نجحنا ليه دائما نحن في السودان بنفتكر إنه أخوي لو بيعمل نفس الحاجة معناته حيضيع يعني أنا فأنا قبل ما يقوم هو يتغدى بي بيقول شنو في المسألة يا سمعان قبل ما يقوم أيوة أنا أفطر بي قبل ما يغدى بي فأنا أقوم شنو أطلع من المكان ده عشان تبقى الحتة لي أنا براي وبعدين لما بيجت الحتة لي أنا براي فما قدرت أديرها
1: لكن يا إيفا لو معلش أنا للمقاطعة وحشرك الناس في حاخد رسالة مهمة جدا كتب لنا آدم عثمان زكريا أستاذ آدم أشكرك جدا لصراحتك وشاركنا بموضوع مهم جدا في حياته وأشكرك لصراحتك وإنك تقول حاجة فيك ودي ما حاجة سهلة إنك تشارك يعني ضعفاتك قدام الناس دي حاجة مهمة جدا وإحنا كلنا بنبني بعض أشكرك جدا لثقتك وللحاجة اللي أنت كتبتها لكن قبل ما أقرأ الرسالة دار أطرح سؤال جديد وإحنا ماشيين ونتكلم لأنه كل ما نتكلم بيطلع أسئلة كثيرة بتساعدنا في النقاش اللي هي دوافع المنافسة الدوافع اللي بتكون أنا ما داري أسميها الشريرة لكن الدوافع النابعة من قلب يعني ما بيحب الآخر ممكن الدوافع الما كويسة دي تكون سبب إنها تخلق منافسة غير شريفة وتكون المنافسة دي سبب في دمار مجتمع دمار أسرة دمار علاقات بين الأصدقاء يا إيفا قبل ما أقرأ رسالة آدم وعثمان فأنا في رأيي بشوف إنه لو كانت الدوافع سليمة جميلة للبنيان للتطوير ده بساعد جدا أسر ومجتمعات وأصحاب وعلاقات تدوم لسنوات طويلة
2: ده في حالة المنافسة بقت منافسة في حالة المنافسة بقت بينه وبين سمعان عشان نحن نجود آدائنا عشان
1: أفضل.
2: نحن نحافظ الاثنين على نفس المكان ونبقى أمين. الاثنين أفضل
1: أمين.
2: أو أنا أديه فرصة معي إنه هو يبرز ذاته يعني يبقى هو بيقدم حاجاته وأنا برضو أقدم حاجاتي فالأحسن واحد فينا هو اللي يمشي وأنا أكون مبسوط إنه أخوي هو الأحسن فهو اللي حيمشي وهو حيعود دي حاجة بتختلف شديد لما المنافسة تتحول لحرب لما المنافسة بيني وبين سمعان تتحول لأنه أنا بحارب في سمعان عشان أنا أجي وأتقدم وسمعان رغم الإمكانيات اللي عنده رغم الحاجات اللي عنده لكن أنا بظهر في كل الأوقات بدل ما أنا أكون بساعد في أنه تبرز هذه الإمكانيات أنا بكون في كل وقت بساعد في أنه يخبو نجمي سمعان في أنه يقع سمعان في أنه يتكسر سمعان في أنه أنا أطلع على أكتاف سمعان وأمشي هي دي الحرب على فكرة اللي إحنا فيه في السودان بدأ بمنافسة وانتهى بحرب انتهى بدمار انتهى المنافسة بتبدأ بمغارنة منو فينا الأحسن أقعد أغارن نفسي بالناس ليه فلان عنده امتيازات ليه أنا ما عندي لازم الامتيازات اللي ادوها لي فلان ده يدوني لي أنا طيب انت ما عندك مقدرات
1: ما عندك الملكة
2: ما عندك المقدرات في حاجة اسمها مقدرات
1: ربنا ده وزنة
2: وضف.
1: يعني مختلفة من الثاني كويس أنا عندي حاجات أنت يعني بقدر أبدع فيها ممكن إيفا ما بتعرفها وإيفا عندها حاجات تقدر تبدع فيها سمعان ما يقدر وكذلك الناس اللي بتسمعنا، لأن إحنا ما نصل لمرحلة إنه الوزنة والموهبة والحاجة للدالين ربنا تكون هي سبب أبني بيها أخوي الثاني الدائر يطلع وكلنا نمشي للغمة. ليه ما نتعلم فكرة الاتضاع كما اتضع الرب يسوع المسيح له كل المجد؟ ليه ما نتعلم منه؟ لأنه قال تعلموا مني فأنا متواضع، متواضع وديع القلب، فنلقى راحة عنده. يعني لو اترسخت فينا فكرة الاتضاع إني أمسك بيد أخوي الثاني ونمشي لقدام، بلدنا هتتغير يا إيفا، بلدنا هتكون في وضع تاني خالص ونقدر نمشي لقدام.
2: يسوع قال كلام واضح، قال لو أنت عايز تكون في الأول خليك خادم،
1: تخدم الناس،
2: تخدم الناس. لما تخدم الناس، الناس هم اللي بيرفعوا،
1: تبقى عظيم،
2: بتبقى عظيم في عين الرب. وحتى الناس المخدومين بالنسبة لك ديل برضو هم بيشوفوا فيك مقدرات حتى مرات انت ما شايفة في نفسك. فكلام يسوع واضح، لكن احنا لازم في كلمة مهمة جدا لازم نقولها، الأمانة. لازم نكون أمينين في منافستنا، نكون أمينين في حاجاتنا، نكون أمينين في إننا ندي التاني اللي بيتنافس معانا فرصة
1: ودوافعنا تكون سليمة،
2: إنه يبرز مقدرات. وقبل أنا ما قلت لك وزنات، قلت لك مقدرات. الوزنات كل زول ربنا أداه وزنه، وكل زول هو عارف وزنته وين وعارف وزنته في شنو. في الزول اللي بيعرف يتكلم في الميكروفون، وفي الزول اللي بيعرف يخرج الصورة، وفي الزول اللي بيعرف يكتب الكلام اللي بيتقال، وفي الزول اللي بيقدر يكون رئيس، وفي الزول اللي بيقدر يكون جندي وزنته إنه هو بيحب الجندية، وفي الزول اللي بيعرف يبيع خدار، وفي الزول اللي بيعرف يبيع جرايد، وكمان
1: العيش.
2: في الزول اللي بيعمل لنا العيش، وكمان وكل زول في المجتمع عنده وزنه، وكل زول ربنا اداه مقدرة واداه وزنه. الوزنة هي الحاجة الفطرية ربنا خلقها فيك اللي انت بتعرف تعملها، لكن المقدرة هي الحاجة اللي انت اكتسبتها، قدرة ربنا اداك ليها بعد ذاك، نميت الوزن اللي عندك، نميت الموهبة اللي عندك. انا بعرف ارسم، ربنا خلقني بعرف ارسم خلاص، لكن ما بفهم في الالوان. مشيت وقريت عن الالوان وشفت دافينشي بيرسم كيف، وشفت غيره بيرسم كيف، بعد كده جيت عرفت ارسم لوحة جميلة اجمل مما كانت انا برسمها. دي المقدرة اللي انا بتكلم عنها. فانت متى ما كانت عندك الوزنات، انت محتاج برضو انك تصغر الموهبة اللي عندك بمقدرات بتكتسبها بعدين، وربنا بديك القدرة دي انك انت تفهم وتعرف وتكتسب. فانا لو عندي موهبة وانت عندك موهبة، بس انت عندك مقدرة وانا ما عندي مقدرة، انت عندك القدرة انك تستخدم الموهبة دي بقوة، لكن انا ما عندي. انا عندي صوت جميل خلاص، كنت بغني، لكن انت اتولدت بترنم مثلا، وانا ما بعرف ارنم، ما مليان بالكلام اللي بقوله ده مثلا، فانا عشان عندي صوت جميل حطلع المسرح، حطلع ارنم، حقول هاي صوتي جميل، لكن ممكن احساسي ما يصل للناس، ممكن ربنا ما مستخدمني في ده. فدي الحاجات اللي بنتكلم عنها هسي، انك انت لا بعد كده ذاته انت ادي الناس فرصه معاك. يعني انا ما عارفه، لكن
1: السودان ما كبير يا اخي،
2: السودان كبير وفي حاجات كثيره طيب ممكن تعملها. خلينا ناخذ زي تقدر تاخذ
1: بعض الرسائل والكلام معاك طبعا جميل،
2: وانا مشتاقه للناس
1: جدا، يعني
2: عايزه
1: اسمع منهم. بالمناسبه للناس اللي بتسمعنا من كل مكان، هذا البلد الجميل المتنوع، لو ان احنا قدرنا ندير هذا التنوع الجميل وبيقى بيناتنا منافسات شريفة، بلدنا حتتطور وحتمشي لقدام. لكن كل ما كانت دوافعنا تجاه بعض ما سليمة، تأكدوا حنعيش في حرب ودمار وخراب ونزاع وأشياء كثيرة جدا. لكن الله داعينا إننا نعيش مع بعض ونحب بعض ونقبل بعض ونكمل بعض. لكن لين إحنا دايرين دائما نبعد الآخر الممكن هو ما مننا. أنا وإنت نقدر نحب بعض، نقدر نقبل بعض. بالمناسبة دي واحدة من الحاجات الممكن تعالج مشاكلنا وأزماتنا في السودان. إيفا تعال نأخذ بعض الرسائل وأسمع الناس وبعد ذلك نكمل. خلوني أبدأ برسالة قبل ما أخذ رسالة ياسر. أنا كنت وعدت صديقنا آدم عثمان، هاخد ثلاثة رسائل نعلق عليها وبعد ذاك نرجع نكمل كلامنا، وحنتكلم في نقطة مهمة جدا اسمها الإمكانيات والمنافسة. الحلقة مليانة بالنقاش، أنا كنت بفكر إنه نتكلم في هذا الموضوع في عدد من الأيام لو الزمن يعني أو رتبنا في الأيام الجاية، لأنه نفتكر إن واحدة من مشاكل بلدنا لو أن إحنا ما أدرنا الحاجات بشكل صحيح أمورنا حتجود زي ما إحنا بنقول. آدم وعثمان بيقول يا أعزائي الكرام صباح الخير، صباح النور يا جميل، وبيسلم علينا. أنا عندي مشكلة في الحياة، عدم الصبر على أي شيء، كان كيف أحل المشكلة دي؟ أحل المشكلة دي كيف؟ والسلام. شكرا يا آدم، زي ما أنا قلت لك إنك شاركتنا بالحاجة اللي عندك. أنا هتكلم مع الزملاء الموجودين أو بيسمعونا الأحبال بيسمعونا الآن، نساعدك ونديك بعض الخطوات العملية البسيطة إنك تعالج مشكلة عدم الصبر. آدم قال ما بقدر أصبر للحاجات، صعب صعب إني أصبر واستنى الحاجات. نحل آدم المشكلة دي كيف؟ بالمناسبة لو كل واحد فينا اعترف للتاني بالذلات بالأخطاء بالضعفات، إحنا بنسند بعض ونمشي لقدام. دي الحاجة اللي نحن دايرينها، إننا نحب بعض ونكمل. أخذ الرسالة الثانية بعدين نعلق، ولا تحب شنو يا إيفا؟
2: أنا أحب جدا جدا أسلم على آدم.
1: آدم بعدين نكمل. أوكي
2: آدم جداً. يعني صباح الخير عليك آدم، بجد أنت إنسان قوي جدا جدا جدا جدا، والرسالة اللي أنت كتبتها دي فرقت معي شخصيا شديد جدا، يعني فرقت معي، يعني أخذت علي أنا، يعني تشفيني من حاجات، لأنه ساعات كثيرة كمان في المنافسة بكون عندنا ضعفات وعندنا حاجات ما بنقولها. لو مشينا أنا وإنت نقدم لوظيفة ما حنكون زي آدم، أقول يا أخي اسمع، أنا مثلا ما بجيد اللغة الفلانية، أو أنا ما بعرف أعمل المهارة الفلانية. ليه؟ لأنه بكون خايفة إنه سمعان يكون بيعرف يعمل المهارة دي فتروح علي الفرصة، فبعدين يقوم يدوني الوظيفة فأنا أقوم شنو اكتشفوا لي قدامي إنه أنا ما بعرف أعمل المهارة، فأكون أنا ضيحت الفرصة، ضيحت المؤسسة، ضيحت حاجات كتير جدا. لو كلنا بقينا زي آدم صدقوني السودان ده كان بيبقى بخير. لو كلنا بقينا بنقول أنا ما بعرف الحاجة دي، أنا ما بقدر أعملها، ساعدوني عشان أتعلم أعملها، ما كنا قعدنا في الجهل والضياع سنين كتيرة جدا، ما كنا وصلنا للوصلنا له، من شتات، من فرقة، من حرب، من دمار، من حاجة غضت على الأخضر واليابس. لو كنا بنحترف بالغلط زي آدم كان كل زول كان احترف بالجزء بتاعه اللي هو غلطان فيه، وكنا وقفنا المنافسة، وكنا وقفنا التراشق بالكلمات، وحاجات كثيرة جدا مؤثرة علينا وجدانيا، مؤثرة علينا روحيا ونفسيا وماديا وكله. ليه؟ السبب فيه إنه نحن بنتنافس منافسة للأسف ما شريفة، والمنافسة الما شريفة ما بتعرف تقول أنا ناقصني الحتة الفلانية عشان أنا
1: واتنازل
2: لأخوي، خلوه هو يجي في المكان ده وأنا بعد ذاك لما أعرف المهارة دي حاجي معه.
1: طيب أستاذي آدم زكريا، أول حاجة بشجعك إنك تدخل لنا في الخاص، وأكيد الزملاء وإحنا حنتكلم معاك في آليات جميلة جدا تساعدك إنك تتعلم مهارة الصبر. العالم مليان بضيق، العالم مليان بشدائد ومصائب كثيرة جدا، ولكن دائما الذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. أشجعك أدخل لنا في الخاص ونقدر نتكلم أكثر عن موضوع الصبر، وكمان ممكن نعمل حلقة نتكلم فيها كيف نقدر نصبر في الشدائد الكثيرة اللي بتمر بينا ونقدر نطلع إلى بر الأمان بسلام. أخذ رسالة من صديقنا ياسر. ياسر بيقول صباح الخير لمحجوب وإيفا، أهلا وسهلا كل التيم العامل في راديو سمر، البرنامج الهادف والجميل. شكرا لك، شكرا، دائما بتلهمونا إننا نعمل برامج تقدر تفيد الناس. بيقول المنافسة شيء جميل وسمح وحلو شديد، زمن يكون الإنسان بيعمله صح، زي مثلا منافسة الطلاب العشر الأوائل في الفصل، كل مرة بتلقى في كم واحد دخلوا العشر الأوائل، وتاني منافسة الأبناء على السعي على رضا الوالدين. والله المنافسة حلوة شديد، بس عايز الزول يصفي نيته كويس يا إيفا ويخليها على ربنا، بس الزمن غير كتير، غير كتير، وفي ناس غير كتير في الناس. وشكرا لكل شكرا لكم، والتحية لكل الأهل والأخوان في شرق النيل والحاج يوسف. أنت من شرق النيل؟ لو أنت من شرق النيل أنا طبعا افتخر إني من شرق النيل الحاج يوسف وتولدت فيها، أعتز جدا بانتمائي لهذه الجمهورية الجميلة كما نقول يعني. وتحياتنا لأهلنا في الحاج يوسف، ربنا يحفظهم ودائما ويرد غربة الناس اطلعت من الحجوس بنعمة ربنا. خلينا نقف يا إيفا في رسالة ياسر بيقول المنافسة كانت شريفة لكن هل الزمن غير ولا إحنا تغيرنا؟
2: شكرا جدا. وبيطبع ناس الحجوز هم مبدعين يعني في أفكارهم في رسائلهم في الحاجات اللي بيقولوها دائما يا سمعان هو الحجوز فانتجت سمعان يعني فأكيد أي زول بيجي من الحجوز
1: في أعمال الكبار يعني
2: أيوة أي زول بيجي من الحجوز في يعني جمهورية اسمها شنو أنا في لغب كده ما مذكية جمهورية الجحفان أي زول بيجي من جمهورية الجحفان دي زول مبدع. شكرا لك يا صديقنا من الحجوز لأنه نبهنا الحتة مهمة جدا مهمة جدا في المنافسة منافسة الأخوان في رضاء الوالدين ودي الحتة المرة بها يوسف والمنافسة دي خلته يترمي في البير
1: بغيره عليه
2: بيقيره فعشان كده قبل قلنا في فرق بين المنافسة والقيرة. يعني تخيل انه واحد يكون عنده 10 أولاد وطبعا 10 أولاد دي يعني ما تصدقوا يعني احنا يعني 10 أولاد طبعا في الوقت عندنا في ناس بتاع حماية الأسرة والطفل وانا طلعت قبل كده في برنامج يا سمعان قلت 10 أولاد كتير لكن برضو تخيلوا زول عنده 10 أولاد
1: والعشرة أولاد ديل
2: والعشرة أولاد ديل كلهم بيتنافسوا انهم يرضوه بيتنافسوا منافسة شريفة يعني ما كل واحد بيجي يقول له يا أبوي شفت أخوي الثاني ده كعب وما بيحبك وما عارف شنو الكلام اللي بيعملوه الأخوان مرات الكذبات اللي بيقولوها أولادنا كذبات صغيرة عشان يكسبوا بها رضانا ويبين إنه أخوانهم كعبين. ودي حتى شكرا يا صديقنا لأنك إنت نبهتنا ليها لأنه المنافسة حتى نحن في أسلوب التربية الأسلوب اللي بنربي به أولادنا في البيت ده بخليهم بعدين يطلعوا يبقوا ياتوناس وفهموا للمنافسة شنو. لما أنا طول الوقت أكون بشجع واحد من الأولاد بيجيب لي أخبار أولاد أخوانه دايما أخوي ده عمل أخوي ده سوى أخوي ده قال أخوي ده فعشان يكسب رضاي ساعات كثيرة جدا ممكن يكذب ممكن يختلغ ممكن الكسر الكوباية منه فلان ما عارف دفقة منه فلان طيب السفة اللبن بتاع البودرة منه فلان
1: في واحد كده
2: محاولة التغرب للأم بأنه يكون بيقول لها ولا للأب بأنه يكون بيقول له فلان ده بس هو الكعب وانا كويس. فننتبه للحاجات دي للسلوك ده في أولادنا لو نحن ربيناهم على المنافسة الشريفة أنه الأحسن أحسن أنه أحسن بكلكم بتحبوني أنا كلكم بحبكم لكن كلكم بتتنافسوا عشان ترضوني ده شي كويس في الزول اللي بيدق لي خاتم وفي اللي بيجيب لي ثوب وفي اللي بيجيب لي دستة كوبايات وفي اللي بيجي بس بيخدمني وفي اللي بيجيب لي كوزموية بارد إن شاء الله مين الزير وفي اشوف على لما نيجي جارين على ابوهم تلقاهم خدمات مختلفه في اللي بيجيب له سفنجة البيت وفي اللي بيشيل منه الكيس وفي اللي بيجيب له جاك مويه وفي اللي بيجي بيقعد بيونس وبيقول له ابوي ما شفت الليله طبعا طبخوا لنا عملوا لنا ملحبان وفروكه سمح خلاص. فكل واحد فينا بيرضي ابوه بطريقته. الحته دي حته مهمه جدا جدا في تربيتنا ولانه الاسره يا سمعان بيقوم عليها المجتمع كمان.
1: بالتاكيد لو اسره صحيحه مجتمعات حتكون صحيحه. لو احنا علمنا اولادنا إنه رضا الآب تكون الدوافع فقط دوافع الحب والمنافسة نفسها تكون الدوافع دوافع الحب. إيفا ندي مساحة أكبر للناس ونحن نعلق على الرسائل. شكرا جدا للحاجات اللي أنت بتقوليها. أكيد نقاشنا الليلة
2: إحنا ما محتاجين لمحاور لأن هم ما شاء الله
1: طبعا بالتأكيد عشان كده أنا بقرأ
2: يلا يا ناس باقي الجمهوريات الثانية ولا الولايات الثانية ناس مدرمان يعني أنا لحد هسي ما شفت منكم زول يعني
1: بالتأكيد تقدر تورونا أنتوا بتسمعونا من وين. كل الناس اللي بتكتب لو حبيت تكتب اسم المنطقة بتاعتك ما في مشكلة كلنا واحد بغض النظر كنا من وين. في النهاية نحلم إنه نكون في سودان جميل يجمعنا بغض النظر عن مناطقنا وقرانا وبوادينا وحوارينا ومدائننا المختلفة. رسالة أبو تيمان. أبو تيمان يا جميل إزيك صباح الخير عليك وأتمنى تكون بخير وسعيد جدا بطلتك الصباحية وأشجعك إنك تسمع صباح بلدنا في كل يوم من راديو سمر. أبو تيمان بيكتب صباح مبارك بوجود المباركين. شكرا لوجودك يا بركة. يمكننا منافسة الآخرين بطريقة عادلة. أول حاجة خلينا نكتبها هنا لو سمحت بطريقة عادلة ننافس لكن بطريقة عادلة من خلال وكمان يورينا الطريقة من خلال تطوير أنفسنا وبذل جهدنا دون ظلم أو غش دون ظلم أو غش. ولو في طلاب يسمعوني أتمنى وإحنا بننافس في بعض في المدارس احنا ننافس الزول اللي قدامنا بحاجاتنا اللي احنا واجتهادنا ومذاكرتنا منشيل البخرات. وطبعا اتمنى التوفيق لطلاب المتوسطة الممتحنين في هذه الايام، ربنا يوفقهم ويوفق كل طالب موجود في اي بقعة من السودان، الرب يحفظ طلاب السودان ودائما متفوقين. اكمل الرسالة: دون ظلم او غش او التقليل من الاخرين، المنافسة الصحيحة تكون بالاجتهاد بالاحترام بالالتزام بالقواعد. انا ممكن اجي الاول، لكن هل التزمت بالقواعد؟ عندك طبعا تعليقات كثيرة، خلينا نكمل الرسالة. رسالة مليانة، شكرا يا ابو التيمان. الالتزام بالقواعد وليس باخذ حقوق الناس دون افساد فرصهم، وبالتالي قارن نفسك بنسختك السابقة اكثر من مقارنة نفسك بالناس، واذا ربحت فرصة تأكد أنها جات بجهدك وكفاءتك لا بالواسطة ولا بالظلم. حقه يا أبو التيمان، نقفل وخلاص ونتلاقى بكرة في حلقة جديدة، ولا رأيك شنو؟
2: أكيد، وأنا زي ما قلت لك يعني مستمعين سمر يعني
1: ناس رائعين جدا،
2: ناس رائعين جدا، وناس بيناقشوا يعني من أرض الواقع وبحكمه ببساطة جدا مريحة.
1: شكرا شكرا.
2: يعني في كذا حتى هو ذكره وقاله،
1: أنا وقفت في كم
2: نقطة منافسة. أول حاجة طبعا أنا في ذاكرتي طبعا واحدة من المواقف الصعبة جدا، كنا في امتحان الثانوي،
1: ما تقولي لما خطت ليكي منافس عادي،
2: كنا في امتحان الثانوي، لا كنا في امتحان الثانوي، بعدين يعني بصراحة وأنا هو بحترف على الهواء الناس دفعتي قروا معي إحنا غررنا إنه نكشف يعني الزمن ده بقول لك نكشف من البخرة.
1: يعني أنت هسا نجحتي في المتوسطة،
2: ما في المتوسطة ده في الثانوي، مش أنا نجحت، هو إحنا كده دفعة مع بعض يعني. قعدونا جنب بعض فإحنا غررنا إنه نكتب بخرة ونشيلها معانا يعني. أنا ما حقول لكم سنة كم طبعا عشان ما فضح باقي الناس. ففي اليوم ده
1: حنراجع شهاداتك.
2: أسمع، في اليوم ده قمنا شلنا البخرة دي، والبخرة كان هي كان شنو ظهرت الحركة بتاعة تصغر الطابعة تقوم تديك بخرة صغيرة، فكانت في واحدة شايلاها، فالمهم قمنا بخرنا طبعا معنا يا جماعة عشان ما تفهموني غلط خلاص، فقمنا بخر يعني قاموا الناس بدوا شنو البخرة بدأت يتداولوها يعني كل زول يشيل يديها للتاني يشيل يديها للتاني، فكانت عندنا واحدة صعبة شديد. فهي بعد ما خلاص قامت كشفت، أول ما قامت كشفت ولما البخرة وصلت لزول تاني قامت طوالي نادت المراقب.
1: فضحتكم لأنكم استخدمتوا آلية غير صحيحة.
2: ما هي استخدمت معانا نفس الآلية الغير صحيحة، ما نحن متفقين
1: عن محاولة التقرب لزول اللي عنده السلطة يعني.
2: ما نحن متفقين اتفاق من برا إنه يا أخواننا ديل يا أخي العربي ده واقعين فيه شديد خلاص، فالناس إحنا حنكشف يعني، بس مكتوبة القواعد تحت العربي يعني ما عارف الأفعال شنو حاجات زي كده يعني، فإحنا حنكشف الجزء ده يعني إحنا واتفقنا على الحاجة دي خلاص يعني إحنا كلنا حنستخدم نفس الحاجة دي، فاستخدموها نص الناس. أنا غايته من الناس اللي ما جاتني البخرة يعني، لكن نجحت في امتحان العربي، وقررت أدرس لغة عربية خلاص بعدين يعني. فالمهم أنا من الناس اللي ما جاتهم البخرة، ليه؟ لأنه هي حضرتها بعد ما خلاص كشفت قامت طوالي نادت المراقب قالت له الزولة ديك معاها بخرة، الزولة ديك معاها بخرة، والزولة دي طبعا ادوها صفر في مادة العربي، واضطرت إنها تعيد سنة كاملة
1: عشان بسبب منافسة
2: ومنافسة ما كانت حساباتها صح. مرات كثيرة سمعان إحنا بننافس منافسة ما بتكون بحسابات صحيحة بالنسبة لنا يعني، لو كان خلت زميلتها دي نجحت في الامتحان كان ممكن من برا ترفض الفكرة، كان ممكن من برا تقول يا إخواننا نحن ما
1: نبخ
2: فيرا والآلية دي غلط، أو ما نستخدم بخرات في الامتحان، أو اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، أو خافوا ربنا في اللي بتعملوه، أو أو أو أو في خيارات كثيرة كان ممكن تعملها، لكن لأنه هي من الأول كانت يعني مع البنات ما علاقتها ما حلوة في الفصل، كانت ما الناس ديل اللي حتصليهم البخرة دي ما عارفة في نفسها كان في شنو يعني، صراحة كان موقف صادم جدا، حاجة صعبة جدا. فأنا مرات أستخدم نفس الآلية لكن في المنافسة لما نزول تاني يجي استخدم الآلية دي ذاتها فأقوم عيبة، دي واحدة من الحاجات بعد ما أنا استخدمتها. لو هي طيب لو هي كانت غلط أنا ما استخدمها من الأول، لو هي كانت غلط، لو كان الآلية اللي أنا مستخدمة عشان أنجح دي غلط من الأول ما استخدمها، ولو أنا عندي رأي في إنه الحاجة دي ما تستخدم من الأول أكون واضح في رأيي، لكن ده اسمه رياء على فكرة.
1: التظاهر إني أنا كويس.
2: التظاهر إني أنا كويس أو أنا معاكم موافق، نقعد نتفق على حاجة بعدين شنو اسمها خيانة الحاجة دي. فأنا ما بعرف واحدة من الحاجات بتحت المنافسة برضو إنه الزول بيخون، يعني دي واحدة من المواقف جات في ذهني وأنا ما متذكرة وأقرأ رسالة يا سمحان طبعا حق الزول، لكن أنت أول ما قريت وجات
1: أنا هكمل فيها. لكن يا إيفا يعني أن إحنا لو ما غيرنا آليات المنافسة في بلدنا تأكدي تماما أجيالنا حتضيع، دي حاجة. حاجة تانية زي ما قال أبو التيمان في الرسالة بتاعته، نصنع يعني أرضية كويسة. أنا بضيف الحاجة دي يعني إنه إذا توفرت الآليات المناسبة للمنافسة والإمكانيات زي ما بتتوفر لك أنت يا إيفا، تتوفر لي الحاجات، تتوفر لأبو التيمان، تتوفر لي آدم، تتوفر لي زول في السودان، لأنه في زول عنده الإمكانيات قادر ينافس وفي زول ما عنده، ما إنه عنده كل الإبداع وعنده الحاجات لكن ما عنده الآليات اللي بتساعده إنه يصل. فليه ما تتوفر لنا زي ما بتتوفر للناس؟ فدي واحدة من المشكلات والأزمات الكبيرة اللي نحن واقعين فيها كسودانيين، إنه الحاجات ما بتتوفر لنا بصورة عادلة. بتي ما نتكلم في النقطة دي، إنه لابد يكون في عدالة، منافسة ما تكون بصورة يعني قوانين تمنعني إني أنا أصل. الحاجات اللي ممكن تكون مناسبة معك أنت ما مناسبة معي أنا، فأنت بتوفر آليات بتناسب واقعك وبتناسب بيئتك أنت في الزمن اللي أنا بتوجه فيه.
2: لازم يكون في تكافؤ، يعني في المنافسة لازم يكون في تكافؤ، لازم يكون الشخصين اللي بتنافسوا زي ما عندنا في لعبة الكورة يا سمعان، يعني لا. فريق فيه 11 نفر، فريق فيه 11 نفر، ما حقول لي واحد انتوا ألعبوا بثمانية أشخاص والتانين ألعبوا بحداشر، صح؟ أنا ما بفهم في الكورة كتير، لكن نفس الفريق في تكافؤ
1: بتتوفر له نفس الحاجات،
2: بتتوفر له نفس الحاجات، بتتوفر له نفس الإمكانيات. فأنت ما ممكن تقول لي زول تعال اتنافس وما في تكافؤ في المنافسة دي، أديت زول امتيازات وديته حاجات وما أديت التاني حاجاته. يعني لم يعني لما تظلم، لما تحجب إمكانيات من شخص حيتنافس ولا حيخش منافسة كده، دي ما يسمع منافسة كده، يسمع أنت مهدت طريق لزول تاني يطلع بالساهل، وما يكون وممكن داك يكون عنده مقدرات ويكون عنده خبرات ويكون، لكن زي ما أنت قلت ما قدر يوصل
1: لأنه أنت ما وفرت له،
2: لأنه أنت ما وفرت له.
1: مرات معلش أنا للمقاطعة، إنك قال لو ربحت فرصة، جاتك فرصة، اتأكد يا عزيزي يا غالي إنه المنافسة دي جاتك بجهدك أنت، بكفاءتك أنت، ما بالواسطة ولا بالظلم. يا أخي زي ما أنت بتوفر للناس الموجودين في الحجوس في الحاجات، وفر للناس الموجودين في الرياضة الحاجات، وفر للناس اللي قاعدين في عبر، اللي قاعدين في دنقل، اللي قاعدين في حلفة، اللي قاعدين في الجزيرة، اللي قاعدين في الدمازين، اللي قاعدين في جبال النوبة، اللي قاعدين في الغرب، زي ما أنت بتوفر الحاجات للناس. فيلا بالطريقة دي يا إيفا بلدنا هتختلف. بالمناسبة في حاجات لو نحن قدرنا نحلها، يعني أنا ما بصنع موانع للناس عشان ما تصلني لأني أنا خايف. بالمناسبة برضو كل ما كانت الدوافع خوفي على مستقبلي، على مكانتي، على سلطتي، على حاجات كثيرة بتخليني أصنع موانع إنك ما تصل أنت.
2: أكيد، وهذا كمان بيسموه يعني احتكار السلطة والثروة. نحن ما دارين نتكلم في السياسة سمعان، الله يهديك، ما دارين نتكلم في السياسة، لكن
1: لا نتكلم بشكل عام، يعني
2: لكن بشكل عام كل ده اسمه احتكار، ده اسمه
1: حتى الحقيقة ذاتها. يعني أنا عشان أصل للحقيقة وفر لي الحاجات،
2: ده اسمه احتكار مثلا يا سمعان. يعني خلينا الحاجات الكبيرة، لكن نقول مثلا، نقول في زول عنده دكان، قام جاب زول تاني، الدكان ده يعني زي المهم دكان كبير شويه، فجاب زول تاني قام قال له يا اخ ساعدني في الدكان ده، بيع معاي وكده. فبعد يومين الدكان كبير شويه، قام جاب زول تاني عشان يبيع معاه. عارف الراجل الاول اللي بيبيع ده لو ما عنده الكفاءه، لو ما واثق في نفسه، حيسعى جاهدا انه يطرد جابه هسي ده، عرفت؟
1: نعم.
2: ليه؟
1: لانه بيهدده،
2: لأنه ذاك لو بيجا تعامله مع الزباين أحسن، صاحب المكان حيثق فيه أكتر، حيسلم الدرج بتاع القروش، حيكون عنده، وخصوصا إذا كان الأول ما أمين
1: بيسحب منه البساطة،
2: ما حيكون الأول لو كان ما أمين، لو كان بيشيل الفكة بيزيد في السلع شوية قروش ما بيتعامل أيوة. فالجابه جديد ده حيجي شنو حيجي ضايقه فهو حيكون ما داير. أي زول بيرفض المنافسة الشريفة ما حيكون زول أمين، لا حيكون زول أمين، حيكون فيه جوانب قصور مخفية نحن ما شايفينها. زول ده بيكون زول ناقص في حتت كثيرة، يا إما بيكون ما قدر المكان اللي هو فيه، أو كمان بيكون أو بيكون ما أمين في الحاجة دي، فما داير زول يجي يضايقه، ما داير زول يجي يفضح عيوبه، ما داير زول يجي يكون معه في نفس المكان، ما داير منافسة شريفة عشان هو ما حيقدر بالطريقة العديل، فحيستخدم طرق ملوية كتير. حيمشي لصاحب المحل ويقول له يا أخي الزول ده ما بيعرف يبيع، والزول ده ما بيعرف يتعامل مع الزباين، والزول ده أنا شفته شال درج، والزول ده بيقول إنك أنت بتعلي السعر بتاع الحاجات، والزول ده والزول ده والزول ده، فبتاع المحل حيرفض، حيطرد حيطرد الزول اللي جابه جديد. ليه؟ لأنه واسخ في ذاك وذاك قديم وذاك محل. فلكن برضو خلينا الناشد نقول للناس كده، كل المؤسسات اللي في بلدنا، كل المؤسسات السودانية مفروض تنتبهوا للبياع التاني اللي بتجيبه بعدك ده.
1: لو ما انتبهنا يا إيف أمورنا هتبقى صعبة. طور نفسك، عالج كل مشكلة موجودة جواك عشان تقدر بكرة تلقى فرصة أفضل. وللناس اللي كمان ماسقين الحاجات في يدهم بنوصي وبنشجع إنكم توفروا الحاجات لكل الناس. الرسائل كثيرة، يلا زي ما أنا وعدت الناس حقرأ كلها، ما همشي من هنا وإلا قريت كل الرسائل بنعمة الله. طيب نقرأ ونعلق سريع جدا. آدم وعثمان بيقول ممكن سؤال تاني؟ طبعا طبعا يا آدم، تقدر تسأل ألف مرات، وراديو سمر ليك أنت ولكل سوداني، تقدر تسأل والله يدينا قدرة إننا نقدر نجاوب على كل سؤال حسب الرجاء الذي فينا. طيب كوكو بيقول صباح الخير صباح بلدنا الجميل، أتمنى لك يوما يملاه الحب والتفاؤل. أستاذة إيفا أستاذ سمعان محجوب لكم التهاني والتبريكات، شكرا لوجودك معانا. بتعاين للمنافسة كيف؟ بتفتكر إنه بلدنا السودان فيها منافسة شريفة كويسة، ولا وجهة نظرك في هذا الموضوع كيف؟ شاركنا وأنا مستني طبعا رأيك. طيب بيشوي أهلا وسهلا، لو أنا قريت الاسم صح، المنافسة الحقيقية مش إنك توقع غيرك، لكن إنك كل يوم تبقى أحسن من النسخة القديمة منك. في ناس فاكرة المنافسة حرب، وإنه النجاح لازم يكون على حساب حد. في ناس بتفتكر كده، في ناس بتفتكر إنه عشان أنجح لازم أطلع على حساب زول. ليه يا زول؟ ما ممكن. لكن أقوى ناس شفتها

0: نافس بشرف، أفرح لنجاحك، أفرح لنجاح غيرك، لأنه الرزق ما محدود، والنجاح الحقيقي عمره ما كان ضد أي زول. نافس بشرف، حاجة جميلة، عبارة في غاية الروعة. كل زول عنده معاركته، ما تشغل نفسك بمعارك الناس، أبني نفسك. ولا كيف يا أيوب؟
1: ما تقارن نفسك. إحنا ممكن دائما كشعب سوداني عندنا عقدة المقارنة. هم عملوا يا أخي، حتى نحن لدرجة إنه نحن سمعان أيامات العيد دي بتكون أيامات هم بالنسبة لنا يعني، وخلاص العيد جاي الناس مفروض تكون فرحانة، لكن الناس بتكون هامة كده شايلة هم. نحن جيراننا ديل ما عارف جابوا ستاير جديدة، وإحنا أستي ما جبنا، جابوا ملايات إحنا ما جبنا، والخبيز من وين؟ ليه بنكون شايلين هم أيامات العيد؟ واحد من الشعب السوداني يسأل نفسه، إحنا ليه أيامات العيد ما بنكون فرحانين؟ لأننا بنكون خايفين ما نجيب زي ستاير الجيران، ما نجيب زي ملاياتهم، ما يكون عندنا فرش زي فرشهم، ما نقدر نشتري شيالة جديدة، ما نقدر نشتري لأولادنا هدوم جديدة. عشان كده دائما الأيامات اللي بتكون صابغة العيد ما بنكون عايشين فرح، والعيد أصلا مفروض يكون جاي للفرح. أضيف لكده إنه نحن عيادنا ذاتها كلها بيجت هم وكلها بيجت بارود، لكن برضو حتى الفرح البسيط ده نحن ما بنقدر نتهنى به. وليه؟ لأنه دائما فهمنا ماشي وماشي للمقارنة، نحن بنقارن أنفسنا بالآخرين. ليه بيعرف يعمل كده؟ أنا ذاتي بعرف أعمل، لدرجة إنه مرات بتسمع زول بيغني يعني أنت بتستغرب، هل هو سمع صوته قبل ما يغني؟ وخليني أقول لك برضو مرات بتسمع زول بيرنم، هل هو سمع نفسه؟ هل هو في الوقت ده قلبه يعني حاسب الترنيمة اللي هو بيقولها دي؟ مرات كثيرة جدا نحن المقارنة دي هي اللي بتخلينا نخوض حروب ما بتاعتنا، نخش في منافسات ما حقتنا، ما عندنا لا وزنات، ما عندنا لا إمكانيات، ما عندنا مهارات عشان ننجح فيها. لكن ده اللي بيجيب الأساليب الملتوية في إننا نحن ننجح، لأنه أنا ما عندي إمكانيات للحاجة دي وما عندي مهارات فيها، فأنا شنو بحاول أخفي التاني اللي عنده مهارات اللي عنده إمكانيات عشان أقوم أنا أجي شنو، أنا أجي بالإمكانيات البسيطة اللي عندي أكون أنا أفضل واحد وأنا الهس المتاح بالنسبة لكم. يلا داك ما فيش حتعملوا شنو، أنا المتاح بالنسبة لكم فحتاخدوني أنا المتاح بدل ما المكان يكون فاضي. فده اللي بيحصل دائما في بلدنا السودان، وده اللي بتوصلنا له، والمنافسات بتبقى حروب كثيرة، بتبقى أجيال كثيرة في النص اتعصرت، ما اتعلمت كويس، ما في بنية تحتية كويسة، ما في ناس طلعت لفوق، حاجات كثيرة كثيرة كثيرة جابت لنا المنافسات زي كده. فأنت أول حاجة لما تجي تنافس في حاجة خليك أقعد مع نفسك، شوف أنت عندك وزن شنو، وأخوك الثاني ده عنده وزن شنو، شوف انت عندك مهارات شنو للحاجه اللي انت عايز تعمل، او الوزن اللي عندك، او الموهبه اللي عندك. اشوف طريقه انمي الموهبه اللي عندي، اشوف طريقه ابقى انا افضل، بس ابقى افضل فعليا، ما ابقى افضل شكليا، لانه برضو مرات يا سمعان في المنافسه نحن عندنا الافضليه شكليا، برضو الافضليه شكليا دي انا بكون بعرف بتكلم سامح، بكون بعرف بعبر عن نفسي خلاص. ممكن يكون في زول تاني ما بيمتلك أدوات التعبير عن نفسه، أو زول متواضع لدرجة إنه ما داري يعبر أصلا عن نفسه، فأنا أقوم أستغل ده في إنه أنا أقوم ألمع نفسي، أنا أقوم يعني خطابي خطاب واو، خطابي كويس، خطابي بيرضي الزول اللي بيسمعه، فأنا أقوم أستغل ده برضو. فبيبقى شنو شكليا، فبيبقى شنو شكليا، أنا عندي خبرات شكليا، أنا زول كويس شكليا، أنا زول ناجح، بس لما نجي في العمليا بيبقى الوضع صعب جدا، وببقى أنا بقول لا لا لا، مفروض نحن نستعين بصديق.
0: طيب، رسائل جديدة وصلتنا، أشكر إيفا وأشكر كل الناس اللي انضمت لنا. رحاب بتقول لنا السلام عليكم، موضوع جيد. المنافسة شيء مباح كأمر سلمي ورياضي، وكمان قال ضروري للإبداع خاصة مجال التعليم. مثلا أنا لقيت شركات عالمية بتتنافس ببعض المنتجات وتعمل أشكال يتنافسوا عليها في السوق، وده نوع من الابتكار، زي أنواع التلاجات من شركات مختلفة، أدوات المطبخ، التنافس بسلام شيء مهم، وبالذات بمواردنا المحلية، والتنافس الذي لا يهلك الاقتصاد المحلي، تنافسوا ولكن بالسلم وبالتطوير. لو قدرت ألخص من رسالة رحاب، نتنافس بسلام، كلمة عميقة.

0: صادقة جدا. ما تكون فينا أو بيناتنا حروب وخصام أبدا. إحنا دايرين نصل لفكرة إننا نكون شركاء في هذا الوطن, ما خصوم يا إيف, لكن نتنافس بسلام.
1: بسلام دي وبحب. بتحمل معنيين, يعني سلام إنه ما تكون في مشاكل بيننا, المنافسة دي ما تبقى حرب, والمعنى الثاني سلام روحي لي أنا ذاتي. ساعات كثيرة جدا ونحن بنتنافس بنفقد سلامنا نحن الذاتي, بنفقد سلامنا, بنبقى طول الوقت بنفكر يعني طيب أنا لو فشلت, طيب هو لو نجح, هو لو نجح هيجي يعني زي ما بقوله يفتري علي, هيجي يتكبر علي, لو نجح هيجي يعمل الحاجة الفلانية, فأنا لو فشلت أنا حكون أنا يعني دائما بنقعد نحسب حسابات زي دي. كتير جدا بنفقد فيها سلامنا الروحي, بنفقد أماننا نحن قدام نفسنا, بنظهر يعني حاجات فينا قدام نفسنا ما مفروض يعني مفروض نطرودها أصلا. مفروض المنافسة اللي بتفقدني أماني الشخصي, بتفقدني سلامي, بتفقدني إيماني بمقدراتي, بتفقدني إيماني باللي خلقني إنه بيفتح لي أبواب تانية لو ديت قفل, بتفقدني الأمانة بتاعتي. الربنا قال لي كده, أنا بأتمنك عليها, قال لي إنه أنا حب العالم, حبوا بعضكم بعضا, سوري, أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. بتفقدني محبتي للناس التانين, بتفقدني محبتي لإخواني ديل, ببقى أنا بشمهم مما أجي في محل كده والقاهم بتضايق بكشر وشي. المنافسة اللي بتخطني في عدم سلام لي أنا ذاتي
0: ومع الناس
1: مع الناس دي مرحلة بعيدة شديد. لكن في الأول ممكن أن إحنا زادنا, ممكن زول بتنافس معاك طول الوقت لما تجي في محل بتكون متضايق إنك تتلقاه خلاص, حتى لو يتنافس معك في الكلام. قول الناس الحاجة دي أكتر حاجة بيحسوا بها اللايفات, الناس اللي بيعملوا لايفات وبيرفعوا ناس في منصاتهم, مثلا فلان متنافس مع فلان خلاص, وأنا بتكلم في المنصة بتحتي وما أخذ راحتي, أول ما يجي زول منافس لي أو يجي زول من الحغل الآخر زي ما بقوله, طوالي بيبدأ تلقاه بتململ, حتى خطابه بيتغير, تلقاه ما حاس بأمان في وجود التاني ده.
0: نعم.
1: ما حاسس بأنه هو قادر يتكلم, حتى لو كان بيتكلم كلمات محبة في الوقت ده, لكن تلقاه هو فاقد المحبة أصلا, ما قادر يحب التاني. حتى لو كان بيتكلم عن السلام, لكن فعليا هو سلام وهو الروحي مزعزع جدا ما قادر. فإحنا المنافسة اللي بتودينا للحتات اللي بنفقد فيها سلامنا, نحن خليك من السلام اللي السلام العالم اللي بيشمل وقف الحريب, وإننا ما يكون في مشاكل بيننا, وإننا ما نكون بنعادي بعد, خليك من ده اللي بيفقدنا نحن سلامنا الداخلي. مفروض نوقف طوالي منافسة بتفقدني ذاتي, لما تفقدني سلامي, لما أفقد سلامي, لما أفقد أماني بفقد ذاتي أكيد.
0: بالضبط. وكمان أشجع الناس اللي بتسمعنا, خلونا نخلق منافسات فيها نوع من السلام والحب والرضا والاحترام والتقدير والالتزام بقواعد المنافسة. أي منافسة بتزرع خصوم ومخاصم بين الناس, محتاجين نبتعد منها ونكون في سلام مع الآخرين, ونكون سلام في سلام مع أنفسنا وسلام مع الله. أخذ 5 رسائل وبعدين نرجع نكمل المحاور اللي احنا واضعينها, لأن في محاور مهمة جدا دايرين نتكلم فيها, اللي هي ذهنية العالم وكيف الكتاب المقدس بيشجعنا إننا نتنافس بشكل جميل. خلونا أخذ رسالة كوكو وميمي وأستاذنا الجميل مايكل موجود معنا كمان بيسمعنا. أنا سعيد, كوكو بقول كده, بالمنافسة لأنها بتشجعنا على التفوق والتقدم, بتتيح لنا فرصة لتطوير مهاراتنا وتحسين أدائنا, كما أنها تساعدنا على بناء الثقة بالنفس والشجاعة, وبتبني الروح الرياضية والتعاون مع الآخرين. التحية والتقدير لكم من أم درمان. يا سلام أم درمان الجميلة, وتحياتنا للناس في أم درمان, ربنا يحفظكم. المنافسة هي المفتاح للنجاح. ميمي كمان من جوبا بتقول لنا, من جوبا سلام, سلام الله أمين. وكذا مقدس بيعلمنا عن الأمانة في كل شيء, الأمانة في كل شيء. لو حبيت إنك تنافس خليك أمين مع نفسك, ما تخلق حاجات ما كويس عشان تصل, وفي النهاية ربنا شايفك يا عزيزي, أنت بتعمل حاجات كل ما أنت بتخفيه لابد في يوم من الأيام يستعلن للناس. الأمانة في كل شيء, عشان كده حتى ونحن بنتنافس لازم نكون أمنا دون بدون غل أو غش. أكون أمنا يا إيفا الأمانة قبلت ناولنا الجزئية دي. أخذ رسالة اللمين بيسلم علينا رفاعي بدعو الناس يتواصلوا معانا. بطرس بيقول كلامك جميل جدا يا أختي. وإبراهيم جبريل بيقول حلقة أو حلوة الحلقة ومنورة ومتمكنة مقدمة البرنامج. أشكرك يا إبراهيم ودائما بنحاول إننا نسعى ونفتش ونقدم الأفضل. الرب يباركك يا إبراهيم. لو حبيت تسأل عن أي شيء وإحنا مستنين كمان طبعا رسالتك ووجهة نظرك في موضوع المنافسة وفلسفة ومعايير العالم المختلفة. العالم مشى بعيد جدا في موضوع المنافسة ولكن إحنا كمان كسودانيين دايرين نتعلم الآليات الصحيحة للمنافسة وتكون شريفة ودائما مليانة بقيم الحب والتضحية البذل والعطاء الخير للآخرين. مايكل بيكتب بيقول أستاذي مايكل يا جميل إزيك. خلينا نقرأ رسالتك بعد ما نعلق ما إيفا بعد ذاك نرجع لمايكل لأنه شايف الرسالة بتاعته طويلة. تفضل يا إيفا.
1: حتى ذكرتها صديقتنا الجميلة. أول شيء شكرا جدا للناس اللي تشجعوني. أنا بحتبر أن تشجيع ووسام على صدري يعني وضعه على رأسي تاجا. الناس اللي بيقولوا الحلقة جميلة هي جميلة أكيد بيكم وكل الناس اللي بيتابعونا في سمر. الكلام اللي قالته صديقتنا العزيزة أنه لازم تكون أمين, لازم تكون أمين مع نفسك, أمين في يعني أمين في إظهار مواهبك, أمين في كل حاجة. لأنه سمعان نحن لو مشينا في الدنيا دي بالأمانة, بس الأمانة بتوفر الأمانة على فكرة, وهما الاثنين قراب جدا من بعض, في حاجة كده بتربطهم. كونك تكون أمين فده بيوفر لك أمان. كونك تكون صادق مع نفسك, تكون جواك هو براك. لكن ساعات كثيرة جدا نحن في المنافسة طبعا بيكون الجوة ما يهوزات البر, بيكون في حاجات كده مخية, بيكون ويبقى في النفس شيئا من حتى لو أنا ما نجحت المرة دي, بس عشان الزول ده أصلا يلا شفت شيئا من حتى ده بيخرب أي حاجة. أنا ما نجحت المرة دي لأنه أنا ما اجتهدت, لأنه أنا ما ذاكرت, لأنه أنا ما بعرف أعمل الحاجة, لأنه عنده مهارة تانية أنا ما بعرفها. يا أخي نجح ربنا يوفقه. يا أخي حتى لو كان نجح بالغش ربنا يوفقه وأنا حاجتهد أكتر, ما حقوش وحاجتهد أكتر, والمرة الجاية حنجح بتفوق وأنا حساعده في الحاجة اللي هو نجح فيها دي. لكن إحنا للأسف وللأسف الشديد جدا قعدنا سنين كثيرة ما عندنا كده. وخليني أرجع لحاجة مهمة جدا سمعان, المرات كثيرة جدا المنافسة اللي بتتحول لمنافسة ما شريفة دي بيبقى المنافسين الاثنين اللي حولوا المنافسة بتاعتهم لحرب, بيبقى في طرف ثالث أو في طرف خفي هو اللي خلاهم يصلوا للنتيجة دي. ونحن ده حاصل عندنا في السودان كثير جدا في سياساتنا الكبيرة ولا سياساتنا الصغيرة, حتى في مجتمعاتنا. لما انت تكون بتشجع ولدك يقوم يجيب لك وشاية في أخوان, كل مرة كسر الكباية أمي عمل ما عارف شنو بالكذب, وانت ما تتحرر الحاجة دي وما تدقق فيها. الرب قاعد يقول لنا كده أي حاجة لازم, حتى لو ولدك جقل لك أخوي ده يا الأم ست البيت, لو ولدك جقل لك أخوي ده كسر كباية لازم تمشي وتشوف وتحقق إنه هل هو كسر الكباية ولا هو ما كسر الكباية. لكن كنوع من المنافسة بين الأخوان الاثنين ديل, واحد داير يكسب رضاي ودار يكون هو كويس ويطلع الثاني كعب. انت بتربي نفس الزول اللي بيقول أخوي كسر الكباية بالكذب ده, هو نفس الزول اللي حيطلع للمجتمع ويدمر كثيرين جدا عشان هو يجي الأول. وقبل ما نبخر نحن كلنا من البخرة بقوم بديها للمراغب يعني.
0: طيب
1: فعشان كده لازم نحن ننتبه من سلوك أولادنا, لازم ما نكون الطرف الثالث اللي بيخلي المنافسة تكون ما شريفة. لما أنا أقوم مثلا أقوم أنادي سمعان يا سمعان, طبعا أنت يا سمعان زهل مقدم برامج رائع جدا وعارف شنو, يا سمعان أنت برضو زهل يا أخي رائع جدا وبرضو أنا بشجعك إنك أنت شنو, لازم تجي قدام إيفا. بعد شوية أقوم أجيب إيفا, يا إيفا هاي أنت سمعان ده ليه بدي اسمه وهبك كده, بكون عملت شنو, خلقت نوع من المنافسة الشريفة بين إيفا وسمعان. وقلنا والنميمة الكثيرة في المنافسة, يعني في ناس نمامين, في ناس منافسين وبتنافسوا, وفي ناس ثانيين نمامين بيوعدوا بينقلوا بيجيبوا منك بيشيلوا منك بيودوا. يعني اللي بيجيب لك خليك عارف انه بشيل منك برضو بودي لناس تانية وبيودي بشعب المواضيع. فنحن في بلدنا على المستوى الكبير للأسف الحكاية ماشية كده، لأنه في ناس في النص دائما بيخلوا المنافسة
0: حتى بين الإخوة كمان،
1: حتى بين الإخوة كمان بيخلوا المنافسة تحتدم، بيخلوا المنافسة بيحرضوا بيدمروا نمامين، بيشيلوا الكلام من هنا يودوه هنا يجيبوه هنا صوتوا كده، فيخلوا شنو ده بيتقل البطون. حتى لو كانت المنافسة في الأول شريفة بعدين بتبقى شنو، هو قال عني كده، هو قال يا أخي هو قال حينجح أكيد، قال حيهزمك، هو قال حيعمل نحن حتى على مستوى الدولة ديل قالوا حينجحوا أيوة ديل لا، يعني موضوع بيتحول من منافسة بيتحول لحرب، بيتحول لحرب كمان. الحرب دي ممكن تاخد في سكة ناس تانين كتار أبرياء تاخد في سكة ناس بيتهم، إحنا بنتنافس في الميديا، فزول قام رمى له كلمة أو قال له تعليق أو قال فلان الفلاني ده زي ما قال فلان، أنت ما بتعرف أصلا ميديا مثلا، فأنا أقوم طوالي أجي هو ما بيعرف ميديا، ما أصلا أمه كانت زمان تتذكر لما كنت بتبيع مع أمه كانت بتبيع الشاي، وإنت كنت بنشوف في الميديا كوارث، ما لكم هالأم وما لكم هالشاي، هي باعت شاي ربت زول علمته هسه طلع بتكلم في الميديا وناشط اجتماعي.
0: طيب
1: في حاجات مفروض ما تنذكر في المنافسة.
0: نعم إيفا، ونحن بنتكلم جعل قلبي وعلى فكري إنه نعتذر في كل لحظة أن إحنا كسودانيين كسرنا فيها قواعد المنافسة. بالمناسبة عشان بلادنا تلقى الراحة وتلقى السلام محتاجين نعترف لبعض بذلاتنا بأخطائنا اللي ارتكبناها. كتير نحنا بتنافسنا منافسات ما كانت كويسة، ممكن وصلتنا لمراحل صعبة من الحروب والفساد والخراب والدمار والحاجات اللي بنشوفها ومشاهد الشر الكل يوم بتتنامى وكل يوم بتزيد. احنا بنصلي تكون عندنا القيم الكويسة، قيم الحب والجمال والإبداع والتنافس الممكن يصنع أرضية كويسة للجيل الجاي للمستقبل. المستقبل ما يلقانا نحن لسه بنخلق موانع عشان نحن ما نصل ما نكمل. لما نتعلم الفكر الجميل، فكر الاتضاع، فكر التضحية من أجل الآخر، وإنه الآخر ده ممكن يبقى زي ما أنا بقيت، أنت بتفهم في حاجة ممكن أنا ما بفهم فيها، فأنا أساعدك إنك تتطور وإنت تساعدني إنه أتطور، وكلنا نمسك في أيادي بعض عشان نمشي لقدام. إمكانياتنا ممكن تكون ما متساوية، لكن الله يقدر يخلق من العوز، يقدر يسدد احتياجات كثيرة جدا لو إحنا بنؤمن وإحنا بنصدق وإحنا بنرمي كل الأحمال على ربنا. بالتأكيد بيقدر يفتح لنا منافذ كثيرة. ليه؟ أن إحنا ما نقتنع بالحاجة اللي عندنا ونصلي إنه يا رب طور فيني الحاجة اللي فيني وكمان أقدر أمشي لقدام. دار أخذ رسالة مايكل بعد ذاك نرجع لبعض النقاط. وشنو كلمة ربنا بتعلمنا؟ شنو تعلمنا؟ إنه نكون في سلام مع الآخرين، تعلمنا إنه نحب قريبة تحب قريبك كنفسك، بتعلمنا إنك تقدم نفسك من أجل الآخر. قيم الكتاب جميلة جدا، لكن ما أجمل من نطبق قيم الكتاب حياتنا هتكون مختلفة. مايكل مجدي بيقول صباح الخير للحلوين الغالين إيفا وسمعان، فخور جدا بإني بسمع منكم الموضوع ده، والموضوع ده في حد ذاته مهم جدا لنا نحن كسودانيين وبالذات في الوقت الحالي، لأنه محتاجين نفهم كويس في ظل متحولاتنا لوقف الحرب وإعادة الإعمار لبلدنا الحبيب. تأكيد أتفق معك أستاذنا مايكل، محتاجين نفهم مواضيع زي دي لو إحنا بنفكر إننا نبني البلد من جديد. المنافسة في حد ذاتها عمل صحي لأي مجتمع، ومهم جدا نكون بنتنافس لأنه ده بيسري وبيزيد وبيطور إمكانياتنا، ومدى إننا بنكون بنطور بلدنا وبنمشي بيها خطوات لقدام. لكن الجانب المظلم للمنافسة هي مدى تعاملنا مع المبدأ ده. أكعب حاجة إنك تأخذ أو تلبس ثوب المنافسة أو تدعي المنافسة لكن أنت بتدمر المجتمع بتاعك. بسبب الطريقة اللي انت بتستعملها في المنافسة. آليات المنافسة كلما تكون غلط طوالي بتخلق مشكلات. فرق كبير جدا لما تكون في المركز الثاني وتجتهد وتجي في المركز الأول بمجهوداتك، وبين إنك تعرقل زميلك يكون في المركز الأول وهو بقع وإنت بتتقدم وتجي المركز الأول بداله. ده أنا بسميها كمايكل المنافسة القبيحة. يا ويلنا كلنا لو نستعمل الطريقة القبيحة دي. الفكرة ببساطة يا عزيزي، اجتهد، غارن نفسك بنفسك، وكل اللي عليك تعمله إنك تنافس نفسك وتنافس نفسك بس. الدنيا واسعة وبتشيلنا كلنا. تحياتي القلبية لكم يا شباب، بلد كبيرة، البلد بتشيلنا. نافس نفسك،
1: عارف يا سمعان،
0: ما تكون المنافسة قبيحة زي ما سماها مايكل.
1: عارف يا سمعان، وأنا ماشى في يعني وأنا سافرت كثير في السودان، وأنا ماشى في يوم مساحات كبيرة جدا في السودان، عارف، مساحات ولا مزروعة ولا في زول مستثمرة، ده بمناسبة بلدنا وسيعة خلاص. لكن وأنا ماشى في الخرطوم، في يعني ماشى في الخرطوم، في ناس وقع في أضاني إنهم بتشاكلوا في قطعة أرض، بتشاكلوا في قطعة أرض زراعية، عارف، جوا الخرطوم، لأنه قطعة الأرض دي حقتي وإنت يتعديت عليها وأنا ما يتعديت عليها، ومحاكم ومنافسة ومنو اللي بيزرعها أحسن، ونحن الاثنين جنب بعض، وأنا حاشتري القطعة اللي بهناك ليها طوالي عشان أزنقك وأشيل منك الموية وأطاطك دي تحتش، وإن شاء الله حتبيع علي، وكلام كتير كتير جدا، في حين إنه في مساحات فاضية ما في زول مستثمرة، ما في زول قاعد يزرع أصلا، مساحات فاضية يعني بالمطرة بتاعت الله دي، ولا محتاجة زول يسقيها، ولا محتاجة بير يحفروها، ولا محتاجة يحفروا لها ترعة. بالموية دي ممكن تقوم فيها حاجات طبيعية، حاجات أورجنال، وحاجات ممكن تفيدنا في حياتنا نحن كسودانيين. لكن وين المخ اللي بيفكر اللي بيدبر إنه أنا ليه الحتة الضيقة دي أنا وأخوي مشاكلين فيها أخليها وانطلق لفضاء أوسع؟ كان بلدنا بقت بخير. وشكرا جدا يا باش مهندس مايكل، وطبعا مايكل واحد من الناس اللي بيفهموا ده كويس، لأنه زول مهندس، يعني زول المهندس ده بيفهم كيف البنيان بيتبني. لو لو لو لو ما في منافسة بين الطلب اللي بيجيبوا المونة وبيجيبوا الطوب، يلا ها ها، انت انشط مني انا انشط منك، انا نقلت 50 طوبة انت نقلت 100 طوبة، ما عشان يأذوا بعض، لكن عشان يشجعوا بعض انهم يجيبوا مونة اكتر ويجيبوا مواد اكتر، والبنيان يتبني بسرعة اسرع، ويخلصوا العمارة دي ويمشوا للبعدها ويكسبوا قروش اكتر، والحلة تبقى شكلها جميل، وكلنا نكون اشتغلنا، كلنا نكون عندنا قروش، كلنا كل الحلال عندنا تبقى جميلة ومبنية بنيان مسلح. يا ريت لو احنا كنا بنعرف نعمل كده. بس ساعات كثيره جدا بنخلي الواطه الفاضيه دي ونجي نشتكي، يعني نجي نتشاكل ونتنافس في الصغير، الحته الصغيره. ولو فكرت بمخك، لو زرحت الواطه هناك الكبيره اللي ما في زوز زارعه، لو زرحت هناك ممكن يكون العائد اكبر. عارفين في حتات في ابو جبيها المانجا فيها بتقع في الواطه صاي، ولا في زول حتى داري ياكلها، لكن انا هنا عشان جنينه بتاعت مانجا في الخرطوم بتشاكل. طيب لو أنا فكرت بمخي، لو اتخليت عن الجنينة في الخرطوم دي، مشيت أبو جبيها لميت المانجا اللي بتقع في الواطة دي ساكت، شلتها جبتها هنا بيحتها في الخرطوم أشتريها. أفكر لو أنا مثلا بتضايق في المجال بتاعي ده أو المنافسة دي أنا ما قادر عليها، بدل ما أستخدم أدوات صعبة أستخدم أدوات تدمير، إني أدمر الزول الأحسن مني فعليا، الزول الأحسن مني في الخبرات في المهارات، وعشان أنا أجي مكانه ممكن أنا أشوف مضمار تاني. ممكن الدنيا زي ما قال مايكل واسعة، واسعة جدا وما بنحصل نهايتها، بالذات نحن سوداننا واسع جدا، وفيه أكتر من مجال وفيه أكتر من مكان. لو ضاق بيك الشرق أمشي الغرب، لو ضاق بيك الغرب أمشي الوسط، لو ضاق بيك خالص خالص بتلقى مكان، بتلقى متنفس، ما زي دول تانية مساحتها صغيرة، ما زي دول تانية ما فيها موارد كثيرة. يعني مهما قريت أي حاجة قريتها في السودان بتشتغل وبتلقى شغل. أنا متأكدة إنه في السودان في شغل، حتى لو ما خلوني أشتغل موظف بشتغل تاجر، أجيب في ناس بتبيع مناديل يا سمعان، بتبيع مناديل. أنا لقيت ناس، لقيت طلبة قروا الجامعة وتخرجوا وما لقوا شغل،
0: كنوا مقتنعين بالحاجة بيعملوها
1: من مناديل. أنا بعرف زول كان بيبيع مناديل في سوق أم درمان، ما حشكر أسماء، لكن كان بيبيع مناديل وكان بيبيع أكياس، وفي الآخر عمل دكان في سوق أم درمان، وفي الآخر حسه تاجر كان قبل الحرب. ولما قربت يعني لما حصلت الأحداث ما من الناس اللي تأذوا كتير، شال قروش وسافر وعمله وشغله وهسه شغال وزول ما شاء الله عليه. فأنا لو فكرت من الحاجة البسيطة دي ممكن أعمل حاجة كتيرة. لو أنت فعلا عندك إمكانيات عندك مهارات ما إلا تتنافس في منصب كبير ولا منصب وزاري. أبدأ من الأول، لما تبدأ من الأول وتمشي وتنجح بيكون النجاح محسوب لك براك، بيكون محسوب نجاح من غير محسوبية، من غير ما يكون في زول يتوسط لي، من غير ما أكون أنا أخذت حق زول تاني. لكن كثير من الأوقات يا سمعان نجاحاتنا في السودان ما كده للأسف، والأسف الشديد. الحلقة سخنة جدا جدا والناس خلاص بتكون زهجت.
0: لكن أنا بصلي من قلبي إنه تكون في وضعية جديدة في بلدنا السودان، وعشان ده يحصل محتاجين نحن نقبل بعض بمختلف ألواننا وأشكالنا. حاجة تانية محتاجين كمان نرجع عن طرق ردية كثيرة نحن مشينا فيها، ونعرف سكة الحق القويمة الممكن تخلينا نحن نمشي صح ونقبل الكلمة القادرة تغير فينا أشياء كثيرة. أخذ رسائل جديدة، وطبعا المحاور ما تكلمنا فيها، محاور جميلة جدا. كنا حنتكلم عن فلسفة ومعايير العالم المختلة، منظور العالم للحاجات أو للأشياء، ذهنية العالم نحو المنافسة، وكيف أقدر أنافس بشرف، والمنافسة الشريفة الممكن تولد فينا قيم للحب والجمال والإبداع، والمنافسة الغير شريفة الممكن تقود للدمار والفساد. لكن في كل الأحوال دائما سعيدين بمشاركة الناس، وكوننا نتكلم كلنا مع بعض بتخلق حاجات جميلة. وشجعكم إنكم تسمعوا البرنامج في كل صباح، وموضوعات كثيرة. إذا الرب دانا فرصة تانية حنفتح المنافسة ونتكلم في نقاط أكثر تفصيل، أو نمسك كل نقطة ونتكلم فيها بشكل مفصل. ديفيد بيقول، وقبال ما أخذ رسالة ساردس، ويوحنا أخي العزيز بيقول صباح الخير وصباح البركة. يسعد صباحكم، برنامج جميل، ربنا يبارك حياتكم. حلقة المنافسة برنامج شيق وجميل، والمنافسة شيء جميل محتاج نكون متفهمين واعيين وصحيين وبننافس بشرف. أخطائنا بتدمر حياتنا، ونتنافس على حساب الآخر. ربنا يفتح عيوننا ونشوف الصح، وربنا يكمل معانا. نحن عيوننا مقفلة يا إيفا، ما قادرين نشوف الزول الثاني، بس بنعاين بطريقة أنانية، والأنانية دي بتولد حاجات كثيرة صعبة. نصلي إن ربنا يفتح ويشيل القشور اللي في عيوننا، أقدر أشوف الزول الثاني وأشوف احتياجه وأشوف قدراته وأشوف إمكانياته.
1: أكيد يعني وأشوف أنا برضو نفسي وأشوف احتياجاتي وأشوف الناقص شنو. لأنه سمعان إحنا ساعات كثيرة وإحنا في أوقات المنافسة دي بنكون دايرين نعيب الزول التاني أكتر من نشوف احتياجاته، وهو إحنا أصلا ما حنشوف احتياجاته. خليني بالأحرى أقول لك إحنا ما حنشوف احتياجاته، إحنا حنشوف عيوبه عشان نظهر عيوبه، عشان نقلل من مقدراته، عشان نجي إحنا نكون إحنا الأول. لكن خليني أقول لك يعني الكلام اللي قاله أبوي وأبوك السماوي، إنك تزح الخشب في عينك أول عشان تقدر تشوف الغزية في عين أخوك. أنت يعني إن أنت زي ما بتطلع عيوب ونواقص الناس التانية، أنت برضو عندك عيوب وعندك نواقص في المنافسة. مفروض نحن لو هي شريفة ما نطلع النواقص في المنافسة، مفروض نظهر الحاجة الكويسة، انت تظهر الكويس اللي عندك وهو يظهر الكويس اللي عنده. فبعد ذاك لو في لجنه او في زول او انتوا مقدمين لحاجه او انتوا في مؤسسه او كده، المؤسسه بتشوف فتختار، وبتختار في الوقت ده بتختار بحياديه. لكن لما يكون في انا اقوم اخوض عراقيل وانا اظهر الحاجات الكعبه، والمنافسه دي ذاتها تمتد لي ما عارف اسرتك، وتمتد لي ناس بيتكم، وتمتد. وزي ما انا قلت لك في واحد من اللايفات سمعت حاجه كده صدمتني، لأنه زول أنا كنت بتابع له لايف، زول محترم جدا، زول مهذب، فلقيت واحد تاني بشتمه بأنه أمه كانت بتبيع شاي. طيب وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ شنو المشكلة؟ يعني أنت عايز تعمل له فضيحة اجتماعية بأنه أمه بتبيع شاي؟ يعني شنو المشكلة؟ خليك زول بتعرف تقول كلامه. إيه رأيك اللي بتبيع شاي دي، أنت لو كانت أمك معلمة اللي بتبيع شاي دي قدرت تربي ولدها؟ أحسن من تربية أمك أنت المعلمة، لأنه ديك ما علمتك تحترم خصوصيات الآخرين وما علمتك تحترم المهنة الشريفة، لكن هو أمه علمته أنه يكون متحدث جيد وأنه يكون شخص بيستطيع أنه يسمعه يجذب انتباه آلاف الأشخاص اللي بيسمعوه. ربته كيف يتكلم، ربته كيف يخاطب المجتمع بعبارات بسيطة لكن في نفس الوقت راغية، عشان كده الناس جات سمعته. يلا شوف الفرق. لو كل زول فينا يعني خدت مقارنة زي دي، أنا أقارن نفسي لكن ما أقارن نفسي فلان عنده شنو أنا لازم أعمل زيه، أقارن نفسي بأنه يا أخ أنا ناقصني شنو، العيوب اللي أنا مفروض أصلحها فيني شنو، الحاجات النفسية العميقة اللي أنا مفروض أطلعها شنو. لو كنت محتاج، لو أنا عندي غيرة زايدة ما عيب أنه أستشير دكتور، زي ما قال أخونا آدم جبيل، ما حابب إنه أقول يا إخوان تعالوا ساعدوني إنه أنا ما قادر أطلع الحاجة الجواي دي، ما حابب أقول أنا الوقت ده بمر بمشكلة نفسية صعبة فده مؤثر علي، مؤثر على أسلوب تعاملي، ما حابب إنه أقول يا إخوان أحفوني من المنافسة ذاته في الوقت ده أنا ما بقدر، ليه؟ لأنه أنا نفسيا ما مؤهل للمنافسة دي. دي حتة برضو مهمة شديد، هل نحن بنكون نفسيا مؤهلين للمنافسة الشريفة؟ لأنه المنافسة الما شريفة دي طبعا أي زول مريض نفسي يقدر يخوض فيها، لكن المنافسة الشريفة هل إحنا بنكون مؤهلين إننا نخوض في الوقت ده نفسيا جاهزين ليه روحيا؟ هل إحنا مصليين طالعين إنه فعلا إحنا طالبين وجه الرب؟ هل إحنا فعلا دارين نرضي الرب إنه إحنا كلنا أولادك كلنا بنخدمك، كل زول بيخدمك فينا بالعنده، في زول اللي بيشكرك، في زول اللي بيصلي عشان اخوانه، في زول اللي بيشيل كيس الدير يزور، في زول اللي بيخدمك بكلمته، في زول اللي بيخدمك بقلمه، في زول كلنا بنخدمك كلنا اولادك.
0: طيب ونحن طبعا في العشر دقائق الاخيره وتسع دقائق اخذ رسائل تانية، وبعد ذاك نحن هندي بعض النقاط اللي ممكن تساعدنا نحن كسودانيين نقدر نحول المنافسه من وهم صراع ضد الآخر لحب وجمال وإبداع، ودائما نعيش بالكلمة المقدسة القادرة تغير فينا. لو أن إحنا بنلهج فيها ليل ونهار حياتنا بتكون مغروسة عند مجاري المياه، ودائما بتكون زي الشجرة دي القادرة تدي الثمر بتاعتها في الأوان، وكلما تصنعه دائما ينجح، لكن ما هتكون زي العصافة اللي بتدريها الريح. لو أنت ملتصق بالكلمة حياتك هتكون مختلفة، تقدر تنافس بحب، تقدر تكون تحب الآخرين حتى لو أنت كنت شايف فيهم أخطاء، لكن تتعلم وتعرف إنهم مخلوقين على صورة الله. عبد المجيد بيقول صباح الرباح للمحتويات الجميلة والمفيدة. شكرا يا عبد المجيد لوجودك معانا. ونطرح سؤال، المنافسة دي ممكن تودينا وين؟ لو كانت شريفة متأكد هتودينا لدروب جميلة، لكن ما بالك لما تكون المنافسة بيني وبينك يا عبد المجيد منافسة غير شريفة. أبو بكر بيقول بيرسل لنا تحية ومبسوط من الحاجة اللي احنا بنعملها، شكرا، ونصلي دائما انه ما نقدمه يفيد الناس. ساردس موسى، صباح الخير أخوي سمعان والأخت إيفا صالح، صباح جميل بوجودكم، حقيقي كلام مهم كده. يعني شنو المنافسة بالنسبة لي؟ كل واحد فينا عشان نعرف نتنافس بطريقة تبني مشتهدم، حقيقي بلدنا في الوقت الجاي محتاجة للمنافسة البناءة. نحن لو قدرنا كسودانيين نتنافس بشرف، وأنا تاني أقول تتوفر لنا الحاجات والآليات والمعينات اللي بتخلينا نتنافس كلنا مع بعض بغض النظر عن حاجات كثيرة، أنا متأكد بلدنا هتمشي قدام. أخونا فوفو يا جميل، طبعا زمن ما شفناك، ربنا يرد غربتك، مشتاقين جدا وسعيد بوجودك الليلة، طمنا عليك وعلى الأسرة، أتمنى تكون بخير. بيقول صباح الفل عليكم، إن شاء الله دائما تكونوا بخير. راديو سمر، شكرا لوجودك معنا وانت بتسمعنا من السويد. إبراهيم جبريل بيقول حلقة حلوة ومنورة متمكنة جدا مقدمة البرنامج، والتحية والتقدير والاحترام للبرنامج الجميل ده أجمل منافسة، والمنافسة منافسة الذات، وربنا أكيد حيوفقك. تحية طيبة من المملكة العربية السعودية، وانتو هناك كمان ربنا يحفظ كل السودانيين ويحفظ كل الناس في بقاع الأرض، وتكون عندنا منافسات جميلة. أنا أعرف إنه في الغربة الناس بتتنافس عشان كل زول داير يحقق الكثير من الأشياء، لكن ما تكون دي الرغبة، لكن الدوافع تكون المحبة البازلة المضحية، لأنه المحبة دائما لا تحب لنفسها ولا تطلب ما لنفسها ولا تتمنى الشر للناس، ولكن المحبة دائما تترفق وتتأنى بالآخرين. بدر الدين آدم، وبعد ذاك حنختم الحلقة بتاعتنا، فضلتنا 5 دقائق على ما أعتقد. سلام من وسط دارفور، وتحياتنا وسلامنا لكل الأهل في دارفور. الرب يحفظ كل الناس الموجودين في دارفور في المناطق المختلفة. محلية أم دخن، شكرا جزيلا لكم يا أستاذ محجوب، أستاذة إيفا، تحية الشكر والتقدير. ربنا يعم البلد بالأمن والاستقرار والسلام يا رب. تعالوا نصلي وندعو ربنا في هذا الصباح، وانت بتسمعنا في كل مكان خصص دقيقة واحدة بس من أجل الدعوات والصلوات والابتهالات من أجل البلد. بلد دي محتاجة إنها تعيش في سلام. نصلي إن الرب يبري الأرض وتقيف شلالات الدماء وتقيف الحروب وأصوات المدافع وآلات الحرب اللي بتحصد كل يوم كل يوم أرواح عزيزة علينا. صلواتنا من كل القلب إنه يا رب اتدخل في بلدنا واعمل مشيئتك، وإحنا نشوف سلام ليس كما يعطي العالم، ولكن سلاما يفوق كل عقل. ودائما نتعلم إننا نصنع السلام ونكون صناع للسلام مهما كانت التحديات والمصاعب والمشاكل. المعوقات كثيرة جدا، الموانع كثيرة جدا كسودانيين قدامنا، لكن أبدا ما نستسلم ولا نرفع رايات الاستسلام. هنتنافس بشرف بكل سلمية وبكل سلام وبكل محبة، ونطور بلدنا ونمشي لقدام. شكرا يا بدر الدين، وتحياتنا لله هناك. ربنا يحفظكم، وأكيد يوم من الأيام البلد حتستقر وحيكون فيها سلام. تمسكوا بربنا، ما في زول تاني يقدر يدي سلام للأرض، ويقدر يدي مسرة، ويقدر يدي بهجة، ويقدر يدي أمان وسط المخاوف والاضطرابات الكثيرة غير ربنا. وعود البشر كثيرة، لكن في النهاية هي زيف، كلها نفاية وخسارة. لكن ما أجمل أن نترك كل ما في العالم ونربح، ونربح حياتنا مع الرب، تمسكنا معه. الذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه؟ حاجة صعبة جدا. فكر في ذاتك، فكر في نفسك، كيف بتعاين للناس، كيف بتنافس الناس، كيف نظرتك للناس. تحتاج ترجع واطلب معونة الله. نافس بشرف، اقتنع دائما بما تملك، طور ذاتك، حب الناس، اطلب معونة الله، اعترف بضعفك، اعتذر للناس، خلي الغيرة بتاعتك تكون غيرة محبة، وفي كل حاجة انت بتعملها اطلب ربنا يكون قدامك. ايفا، وصلنا للنهايات، والكلام كتير كتير كتير كتير كتير جدا، لانه مشاكل بلدنا كتيرة.
1: اكيد، لانه مشاكل بلدنا هو ما مشاكل بلدنا، هو احنا المشاكلنا كتيرة، لانه البلد ما عندها ذنب.
0: احنا السبب
1: في اللي بيحصل للبلد، في اللي بيحصل لنا، في اللي بيحصل كله. ولا ربنا عنده دخل في الموضوع، ولا البلد عندها دخل في الموضوع. احنا اللي لينا علاقة فيه، احنا اللي وصلنا نفسنا للمرحلة دي، احنا اللي تنافسنا منافسة ما شريفة، احنا اللي كانت اغراضنا اهدافنا ما كانت نبيلة، احنا فاحنا لو عدلنا الاحنا دي وخليناها، يعني أنا مسؤول قدام ربنا إنه أتنافس بأمانة. أنا ربنا بيقول لي إنه حب أخوانك، حب ليهم زي ما بتحب لنفسك. الله ما كان ظالم، ما طلب مني حاجة ما بقدر عليها، ما قال لي حبهم أكتر من نفسك، لكن قال لي زي نفسك. يعني أدي نفسك حقها لكن أديهم هم برضو حقهم
0: زي ما بتحب نفسك,
1: زي ما بتحب نفسك. ما قال لي يحبهم أكتر من نفسك أو ما قال لي يفضلهم على نفسك, لكن قال لي يحبهم زي نفسك. لو كل واحد فينا حب التاني زي نفسه أكيد يا سمعان بيبقى ما في منافسة مع شريف, وبيبقى ما في حرب, بيبقى ما في الإحنا فيه, بيبقى سودان يسعد جميع, مش يسعد جميع خيراته تفيض للعالم كله, بس برضو بطريقة كويسة يعني بطريقة واضحة, يبقى فيه يبقى خيراته بتمشي لكل الدنيا بطريقة واضحة, ما فيها استنزاف. بنبقى نحن ما مستنزفين نفسيا, بنبقى نحن هادين, بنبقى نحن عندنا سلام روحي مع بعض. لما نبقى بنتنافس منافسة شريفة برجع البيت وانوم وانا مرتاح انه انا ما أزيت اخوي, ما ضريت اخوي, ما بقعد طول الوقت في المكان اللي انا قاعد فيه وخايف انه يجي زول تاني يشيله مني لانه كنت انا شلته بطريقة ما صحيحة. اظن احنا كده وصلنا لختام الحلقة, حلقة اتمنيتها بجد يعني انها تكون ممتدة لساعات وساعات, لكن دايما الزمن بيسرقنا سمعان. و واحدة من يعني واحدة من الحلقات اللي حتظل في الذاكرة يعني حتظل
0: دائما. شكرا إيف. وصلنا للنهايات, معلش قطعتك لأن الزمن انتهى, وبشكر كل المستمعين. لكن لو في كلمة أخيرة أقولها, مهما نتنافس بمعايير العالم معايير العالم حتضيعنا, لأنه معايير العالم مختلة, موازين العالم مختلة. تعالوا نتنافس ونعرف ونفهم ونطبق غيم الملكوت في حياتنا وحياتنا هتختلف. شكرا إيفا, شكرا لكل الأحباب, لكل الزملاء خلف الكواليس, شكرا

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع قفير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس

0: الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباؤهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم. وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
0: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 13. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
2: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، أتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
1: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
2: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
1: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
3: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
1: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونه، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
4: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
4: اخرج من هنا واهرب،
3: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

والتاني احترت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديه شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلدة ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
2: الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته. فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم، فكل ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم. إنما اعملوا هذا، أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو جرى في صور وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد. وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيش وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صور وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
1: ورجع الاثنان والسبعون فرحانين وقالوا:
3: يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
1: فقال لهم:
2: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
1: في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
2: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء. لا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن، والذين يشاء الإبن أن يكشفه لهم.
1: والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
2: هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
1: وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
4: يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
1: قال له عيسى:
2: ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
1: أجاب:
4: أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
1: فقال له:
2: جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
1: لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
4: من تقصد بالآخرين؟
1: أجابه عيسى:
2: كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا، فوقع في أيدي لصوص، فنزعوا عنه ثيابه وضربوه وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. لكن سامريا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه، فاقترب منه وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى به. وفي الغد أخرج عملتين من الفضة وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاث قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي النصوص؟
1: أجابه عالم الشريعة:
4: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال عيسى:
2: اذهب واعمل مثله.
1: ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرسى في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
5: يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: أجابها عيسى:
2: يا مرثى، يا مرثى، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
0: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يشبع 4000. تعالوا نسمع ونعرف كيف يسوع أشبع 4000.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات. نصيحة للعائلات، دعوة لك تسمع النصيحة دي لأنه فيها الكثير.

0: أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع أينما كنت في سودان الحبيب في راديو سمر برنامج أنوار كاشفة سلسلة من يقول الناس إني أنا. وكمان برحب بأختي هادية ونتابع مع بعض في لقاء اليوم حديثنا عن حقيقة شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. هل هو مجرد نبي زي باقي الأنبياء ولا هو شخصية مختلفة عنهم؟
1: أهلا بكل زول بيسمعنا عبر راديو سمر، وأهلا بك أخوي حاتم.
0: أختي هادية وعزيز المستمع، كنا تكلمنا عن كثير من العجائب اللي عمل المسيح وبتأكد لنا حقيقة شخصيته الإلهية، زي إقامته للعازر من القبر،
1: وكمان علاجه للزول اللي كان عميان من يوم ولادته،
0: وكمان لما عالج الزول اللي كان مقعد،
1: وحتى الزول اللي جابوها له وقالوا له هي لقيناها بتزني هك حاسبة هو رفض،
0: وكمان لما نكل الناس الكثيرة ديك لما جو جعانين،
1: وكمان خلى موج الموية العالي يسكت، وكمان كان في كلام قالوا عن نفسه مهم شديد، وهو
0: زي كلمة الله الأزلي اللي كان موجود من زمان والمتجسد البيجا زول زينا، وهو ابن الله الوحيد،
1: وقال إنه هو القيامة والحياة،
0: وهو نور العالم،
1: وهو عيش الحياة،
0: وهو كمان الباب والراعي الصالح،
1: وهو الطريق أو الدرب والحق والحياة، وكمان قال إنه هو رب داود مع إنه هو واحد من أولاده. كمان شفنا قدر شنو كان النقاش صعب على اليهود لما قال لهم السيد المسيح عيسى عليه السلام إنهم لازم يأمنوا به بإنه هو الرب اللي بيخلصهم من أغلاطهم، وكمان وراهم أبوهم الحقيقي هو الشيطان مع إنهم أولاد إبراهيم، ويتحداهم لو يقدر يجيبوا غلطة هو سواها عشان هو صالح.
0: آمين.
1: وراهم كمان لو الزول آمن به ما حيخليه يشوف الموت للأبد، ولما قالوا له أنت أعظم من إبراهيم، طبعا إبراهيم كان بيشوف بأمل اليوم بتاع السيد المسيح وهو شافه وبقى فرحان، وبعد كده أكد لهم إنه هو موجود مع الله الآب من زمان قبل ما يكون إبراهيم.
0: آمين. واليوم حنشوف مع بعض حاستين هامتين أكدتا على شخصية المسيح عيسى عليه السلام الإلهية. الحادثة الأولى لما قبضوا اليهود على المسيح، فبعد ما كمل العشاء الأخير مع تلاميذه قاموا مشوا كلهم لبستان جسيماني، وكان يهوذا الأسخريوطي، وده طبعا التلميذ اللي سلم المسيح لليهود، بيعرف المكان ده لأنه المسيح دايما كان بيجتمع فيه مع تلاميذه. فقام يهوذا شال معاه فرقة الجنود وحرس الهيكل اللي أداه له ويكون تحت تصرفه رؤساء الكهنة والفريسيين، وكمان لما جاء كانوا شايلين المشاعل والمصابيح والسلاح كمان.
1: وطبعا السيد المسيح عيسى عليه السلام كان عارف الحاجة جاية تحصل شنو، وجاء عليهم وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. وكان يهوذا الذي خانه واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. وسألهم المسيح من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب قلت لكم أنا هو، فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يعني التلاميذ يذهبون. يوحنا 18:1-8.
0: ومرة تانية تواجه المسيح اليهود بتصريحه لهم أنا هو، أعلن لهم وبكل وضوح اللاهوته، ويعني أنا هو الرب الغدير. وعشان كده بنلقى كل اللي جاءوا عشان يقبضوا عليه رجعوا لورا ووقعوا على الأرض خوفا ورهبة، لأن اليهود كانوا عارفين أهمية التعبير أنا هو وبيعرفوا معانيه العميقة، لأنه لما ظهر الرب الله لموسى زمان لأول مرة لما كان بيرعى بالغنم في برية سيناء سأله موسى عن اسمه، فأجاب الله أهيا الذي أهيا، وبتعني أنا هو أنا هو، وبتعني برضو أنا هو الله الكائن الموجود بذاته. عشان كده لما كان المسيح استخدم تعبير أنا هو ده كان بيأكد حقيقة طبيعته الإلهية وإنه هو الكائن مع الله الأب منذ الأزل.
1: حقيقة يا أخوي حاتم ده إعلان عظيم الوجهه السيد المسيح عيسى عليه السلام لأعدائه، وهو الوحيد اللي بيقدر يقول أنا هو، عشان هو كلمة الله اللي كان موجود من زمان واللي جه في شكل زول زينا وشايل طبيعتين إلهية وبشرية، وده بيأكد إنه هو زول مختلف من بقية الأنبياء والرسل التانين.
0: آمين.
1: والحادثة الثانية لما قبضوه وودوه لقيافة رئيس الكهنة عشان يحكمه، رؤساء الكهنة وكل الشيوخ بيجوا يفتشوا لأي حاجة بالكذب عشان يحكموه بالموت، بس ما لقوا حاجة. وفي الآخر في 2 قالوا بالكذب، هذا قال إني أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. فوقف رئيس الكهنة وسأله: أما تجيب بشيء على ما يشهد به هذان عليك؟ لكن المسيح بقى قاعد ساكت.
0: وبعد كده رجع رئيس الكهنة بيسأله: استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب المسيح: أنا هو، وأقول لكم من الآن تبصرون، ابن الإنسان جالسا على يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزغ رئيس الكهنة حينئذ ثيابه وصرح غائلا: قد جدف ولا حاجة بنا لشهود، وها أنتم قد سمعتوا تجديفي، فما رأيكم؟ أجابوا: يستحق عقوبة الموت. فبصقوا في وجهه وضربوه، وآخرون لطموه مستهزئين به. ودبنا القافي بشارة متى إصحاح 26 الآية 59 لغاية 67.
1: واضح يا أخوي حاتم إنه رؤساء اليهود ديل كانوا بيفتشوا لأي حاجة غلط عشان يحاسبوا، ولما قالوا الاثنين الشهود عليه بالكذب إنه قال حيهد الهيكل وحيبنيه في 3 يوم، ده بيأكد حقيقته الإلهية. منو اللي بيقدر يهد له هيكل أو مبنى كبير زي ده؟ لا، وكمان يبنيه في 3 أيام؟ بس السيد المسيح عيسى عليه السلام كان قاصد هيكل جسمه، وده لما يعلقوه على الصليب ويموت وبعد كده يقوم من الموت بعد 3 أيام. وطبعا فهم اليهود الغلط خلاهم يفسروا شهادة الكذب غلط، ودخل رئيس الكهنة يهيج وقام سأله على طول عشان يتأكد إنه صحيح المسيح ابن الله واللي عنده مغدرات الإلهية العجيبة دي.
0: وكمان كانت المفاجأة إنه أكد لهم حقيقة طبيعة الإلهية، ما كده وبس، وكمان إنه من الآن حيتوج كابن للإنسان ملكا، لأنه حيقعد يمين القوة يعني عن يمين الله الأب، ويجي على سحاب السماء. وعشان كده ما غريبة إنه رئيس الكهنة يتهمه بالتجديف، لأنه كانت جريمة كبيرة عند اليهود لما زول يدعي الألوهية أو يقول أنا ابن الله. وعشان كده ما يتردد رئيس الكهنة في أن يحكم على المسيح بالموت، وقام سلموه للوالي بيلاطس الروماني عشان يصلبوه.
1: بس السؤال هو صحيح اللي تنبأ به النبي دانيال يتحقق؟ وكيف ومتين بعد ما قام السيد المسيح عيسى عليه السلام من الموت في صباح اليوم الثالث طلع للسماء عشان يورينا إنه كمل عمله اللي هو كفارته عن أي غلط بيسويه البشر، والله الآب قعده بيمينه يعني مركز القوة والسلطان، وبقى رب وملك لكل الشعوب عشان تعبده. ودي حقيقة إنه ملك ورب لما قام كابن للإنسان، وده مهم، وبيأكد برضو إنه كلمة الله الأزلي المتجسد، وهو إنه الوحيد والعنده طبيعة إلهية.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين الخلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوحت قلبك القاسي العنيد شان يبعدك؟ إنك ترتل القلب الحنين أديه مساحب يحرسك لدعوة ليك. أرجع تعال يا أخي إنك ترتل ما زي من كرد.

0: عارف صديقي المستمع وقتي هادية إنه دانيال أكد في الرؤية دي إن الإنسان ده هو المسيح الرب واللي حيديه الله الآب السلطان عشان تتعبد له كل الشعوب والأمم. ولما أعلن المسيح سيدنا عيسى عليه السلام إنه هو ابن الإنسان اللي تنبأ به النبي دانيال زمان بكده يكون أكد على طبيعته الإلهية وده اللي خلى اليهود غضبانين. عزيزي المستمع موقفك شنو من شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام؟ ما بتعترف فيه ربا وملكا ولا حتؤمن به مخلصا عشان تلقى الغفران عن ذنوبك وتحيا إلى الأبد؟ وفي ختام حلقتنا بنقول لكم
1: بكل الحب التقينا وبه نودعكم على أمل اللقاء بكم. مع السلامة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه مهمة جدا جدا، سلسلة جديدة في وقفة وطلة من الكتاب المقدس، ودي الحلقة الأولى.

مستمعي راديو سمر، نزلتم أهلا وهللتم سهلا، وحاكون معاكم أنا أنتوني دانيال في وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفيه حنعرف وحنشوف يعني شنو الكتاب المقدس. ممكن تكون سمعت عن الكتاب المقدس لكن ما بتعرف حاجة عن الكتاب المقدس، فحنجيف في تأملات وحنطل في وقفات نشوف فيها الكتاب المقدس بيكلمنا عن شنو، وعن أهمية الكتاب المقدس بالنسبة لحياتنا. هناخد نقاط ومواقف وحنجيف مع بعض وحنتأمل مع بعض في الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله. تابعونا وخليكم معانا، خلينا نجيف مع بعض ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو، عايز يكلمنا شنو من خلال الكتاب المقدس في وقفة وطلة على الكتاب المقدس. هكون معاكم دايما أنا أخوكم أنتوني دانيال من راديو سمر.

في حلقتنا الأولى في الحلقة دي هنتعرف على جزء من الكتاب المقدس. بس قبل ما نتعرف على الجزء ده، أنا عايز أنورك عزيزي المستمع وديك نبذة عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتاب بتكون من عدة كتب، من 66 سفر، في واحد قديم واحد جديد. العهد القديم بتكون من 39 سفر، والعهد الجديد بتكون من 27 سفر أو 27 كتاب. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الحق. شنو الحق أو شنو الحقيقة؟ ممكن بتسأل نفسك سؤال، شنو هو الحق؟ والحقيقة بتختلف من زول لتاني. في ناس الحقيقة عندها إنه تشوف نفسها سعيدة وباقي الناس ما مهمين، وفي ناس الحقيقة عندها بنظرة معينة أو بشكل معين. أنا ما بعرف أنت فهمك شنو للحقيقة، بس الحقيقة دائما ما بتتغير في الظروف، في الأوقات، في كل مناحي الحياة. الحقيقة بتفضل هي الحقيقة. عشان كده هنتكلم في الحلقة الأولى دي عن الحقيقة. وفي الحلقة دي بالذات أنا عايزك تركز وتخليك معاي، لأنه ده بيقول لك حاجة مهم جدا جدا في حياتك. ما بعرف، ممكن يكون حياتك فيه أشياء ما واقعية، فيه زعزعة، فيه عدم استقرار. عشان كده خلينا نمشي مع بعض ونقرأ جزء من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والأعداد 31 و32. وفي الأعداد ده بيتكلم السيد المسيح عن الحقيقة. شنو هو الحقيقة؟ بيقول فيها المسيح: وتكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق المسيح بيتكلم عنه حقيقة، إنه حقيقة شنو؟ بيتحرر. بيتحرر من شنو؟ من أوهام. بيتحرر من شنو؟ من ضيق. بيتحرر من خوف. بيتحرر من حاجات كثيرة. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، ركز معاي عزيز المستمع، مستمعي راديو سمر. المسيح بيتكلم عن حقيقة، حق كل إنسان بيحتاجه، حق بيطلعك من الحيرة، حق بيطلعك من الخوف، حق بيحررك من أمور كثيرة. هو كان بيتكلم هنا مع اليهود. اليهود كان بيجادلوا، لكن المسيح قال لهم: وتعرفون الحق والحق يحرركم. وبرضو من خلال المشاركة بتاعنا، أنا ما بعرف أنت عرفت الحقيقة ولا لسه، لكن المسيح بيدعوك وبيناديك إنك تعرف الحق. كل واحد فينا في حياته بيحتاج يعرف الحقيقة. من ساعة ما أنت اتولدت لحد الوقت اللي أنت فيه، ممكن حترحل وتنتقل، بتحتاج تعرف يعني شنو الحقيقة. وإحنا موجودين في عالم مليان فيه أصوات كثيرة، ممكن ما عارفين نميز بين الصوت الحقيقي والصوت الوهمي، بين الصوت الحي والصوت الميت، بين الصوت اللي فيه نور والصوت اللي فيه ظلمة. فدي فرصتنا إنه نتعرف مع بعض يعني شنو الحقيقة. أصحى معاي وركز معاي عزيزي المستمع، الحقيقة شنو في حياتك؟ هل في حقيقة ولا ما في؟ أفتح أذانك وأفتح قلبك وأفتح ذهنك وركز معاي. الحق مهم جدا في حياتنا. في جزء في الكتاب المقدس بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ربنا عايز يكلمك عن الحقيقة. خليك معي، حنطلع فاصل وحنواصل.

ألف مرحب بكم تاني مستمعي راديو سمر. عدنا والعود أحمد، خلوكم معانا بنكمل في شنو هو الحقيقة. السيد المسيح هنا كان بيتكلم مع اليهود الآمنوا به، والآيات 31 و 32 من إنجيل يوحنا 8 بيقولوا كده: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. ما هو الحق هنا؟ المسيح بيتكلم عن في عبودية مرات بنكون عايشين فيه، إنه أن إحنا بنملك قرارنا وإحنا بنعمل كل شيء زي ما إحنا دايرين، من غير ما نعرف إنه كل واحد في حياته في خطة، خطة سماوية، خطة إلهية، إنه نعيش حياة أفضل. والحياة الأفضل دي ما بتجي لو ما في حق، لو ما في حقيقة. فالسؤال بيكون: أنت الحقيقة وين في حياتك؟ الحقيقة إنه يسوع جاء عشان يخلصني ويخلصك من الخطية. إحنا عشنا في خطية، لكن المسيح جاء عشان يخلصني ويخلص كل شخص يؤمن به من الخطية أو من عبودية الخطية. الخطية جاءت بإنسان واحد، وبرضو بإنسان واحد اترفعت الخطية. طيب كيف أنا أعيش الحقيقة؟ أو كيف أنا أعيش الحق اللي بيحررني؟ المسيح بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب، على باب يتباب، باب قلبك، باب قلبي، باب قلب كل إنسان. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، أو أنا بدك، أنا واقف على الباب وبدك. لو في زول سمع صوتي، لو أنت جاوبت مع الصوت ده، أنا بدخل إليك أو بجي في قلبك، بكون معاك وإنت بتكون معاي، وكده بيكون في حياة مختلفة، حياة ما فيه أي خطية، ما فيه أي دينونة، ما فيه عدم سلام، لكن فيه كل السلام فوق كل الحضور الإلهي. حياة جديدة، حياة المسيح بيكون موجود فيه في حياتك. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، لكن دي حقيقة أنا عايزك تعرفه، إنه في حياة زي كده. واحد من الشيوخ بتاع اليهود المسيح قال له: ينبقى أن تولد من فوق. هل في زول شيخ بيتولد؟ ما في، لكن بالكلمة بتاعت الله أنت ممكن تتولد ولادة جديدة وتكون إنسان جديد. دي الحقيقة اللي بيتكلم عنها المسيح، حقيقة بتحررنا من الخوف، حقيقة بتحررنا من بكرة في شنو ما في شنو، لكن بتدينا إنه حيكون لنا حياة وحيكون لنا أفضل مع المسيح. هل أنت بتستاهل الحياة دي؟ هل بتستحق إنه تعيش الحياة دي؟ نعم، كلمة بتاعت ربنا بيقول: وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يكون أولاد الله، أي اتولدوا ولادة جديدة بكلمة الله الحية. وإنت بتستاهل كل الاستحقاق لو أنت قبلت وفتحت الباب، فتحت باب قلبك للمسيح وجا جوه، هتنال الخلاص ده وحتكون أسعد إنسان في الوجود. ده حاجة أنا اختبرته، ما بقوله عشان عايز أقوله، لكن اختبرته وعشته واستمتعت به، وده شيء عجيب. ما في قوة في الوجود تقدر يعمله غير المحبة بتاعت ربنا الموجودة في المسيح يسوع، عشاني وعشانك وعشان كل إنسان. على الصليب المسيح وبتصلب، كان فيلس على اليمين وتاني على الشمال، واحد كان بيقول له: خلص نفسك وخلصنا. ده كان الحقيقة اللي عنده، إنه المسيح يطلعه من الصليب ويطلع نفسه. لكن في تاني كان على الطرف الآخر قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والكلام المسيح قاله له كان كلام عجيب، قال له: اليوم، أسمع معي كويس، اليوم تكون معي في الفردوس. وده الحياة ربنا دايره لك ودايره لي ودايره لكل إنسان، إنه يخلصنا من عبودية الشر، يخلصنا من الضلال والظلم اللي عايشين فيه، حررنا من كل ضيق ومن كل وجع. وده ما بيتم إلا بمحبته، ما بيتم إلا بوجوده، ما بيتم إلا بحضرته، ما بيتم إلا بالوقفة معه والطلة بتاعته في حياتنا. هل أنت مستعد إنك تقبل الحقيقة دي؟ هل أنت مستعد إنك تعيش الحياة دي؟ ممكن تتواصل معانا في راديو سمر وحنوريك كيف إنك تعيش الحياة دي وتستمتع بها. أنا استمتعت بالحياة دي وما بتتوصف،
إنه الحضرة الإلهية تكون في حياتي وفي حياتك. فعزيزي ركز وافتح الباب وخلي المسيح يدخل. ولإلهنا كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، إن شاء الله رب بخير وبحافية، وتحايا وسلامات لكل زول فاتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك مساء الخير عليك، وسلامات قلبية لكل زول كمان يعني بيفتش علينا إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لك حبابك ومساء الخير عليك، وكمان تحية خاصة للناس يعني الراجعة من أشغالها المختلفة. إن شاء الله رب يومكم كان خفيف ومليان نجاحات، للشباب وللبنات، للأهل وللحبايب، للناس التعبانة طول اليوم ولسه محافظة على ابتسامتها. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. تحية مني أنا إيناس إسماعيل، دايما معاكم يعني عبر الميكروفون، وأكيد ترانيم وباقة جميلة، مجموعة جميلة اخترت عليكم في اليوم ده. أتمنى إنكم تستمتعوا معانا بالترانيم اللي اخترنا عليكم، وأكيد مرنمين مختلفين، ألحان مختلفة، لونيات مختلفة، وأداء رائع جدا جدا. عشان كده ما تمشي بعيد، أفتح الراديو وخليك قاعد قريب تسمعنا، وكمان تكاتبنا وتراسلنا وتسلم وتمسي على الأهل والأحباب. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب إبراهيم وكمان للمرنمة أمان زكريا على الترنيمة الجميلة. إحنا بالإنجيل لقينا خلاص ولقينا حياة وهدونا الخلاص. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا بأولى الترانيم ولسه عندنا باقة من الترانيم الروحية، راجعكم عشان ما تجوا قريب ونستمع للترنيمة. تعالوا نتلمى في حوشنا الكبير، نتونس ونتحاور ونتناقش ونشوف ونتطمن على أحوال بعض. أكيد في ناس جاية تعبانة، في ناس جاية محبطة، في ناس جاية فرحانة، ويا سلام على الناس اللي يومها كان مليان فرح وإنجاز وسعادة وكمان نجاح. أما الزول المحبط ده بنقول لك تعال تعال قريب، جر كرسيك وجيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة كده، تعال كده أسمع لينا. أتمنى إنه كلمة يعني مسائية تلمس قلبك وتغير مودك تماما من الإحباط إلى فرح وسعادة. إذن عزائنا جينا كمان عشان ما نسمع للترنيمة الثانية، وأنا دائما بحب قبل ما نخش في الموضوع نسمع لنا ترنيمتين كده يعني نهيئ بها نفوسنا عشان ما نقدر نتناقش ونتحاور في موضوعنا الليلة. رأيكم شنو نسمع لتاني الترانيم مع المرنم ماركو كوش؟ ماركو كوش كتب في الترنيمة دي وحكى عن المعيشة بقدر شنو صعبة، وخاصة يعني في الأيام دي جسد وحكى عن أحوال بلدنا الغالية السودان. وفعلا الصورة النقلة لنا في الترنيمة دي صورة حقيقية وموجعة ومؤلمة جدا جدا. عشان كده بنقول في كل مساء عايزين نرفع يدينا نصلي من أجل بلدنا الغالي السودان، إنه يعني يعم فيها السلام والاستقرار والناس تنعم بحياة هادئة وهنية. تعالوا مع بعض كده نشوف ماركو حسين قال شنو في الترنيمة دي.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وبنقول سلامات على بلدنا الغالية السودان، وألف تحية ومحبة لبلد الطيبين، بلد النيل والكرم والأصالة. تحية لكل مدن السودان وقراه وحلاله، للخرطوم، مدني، عطبرة، بورت سودان، الأبيض، كسلة، دارفور الشمالية، الجزيرة، سنار والنيل الأزرق والوسط، كل مكان وكل بقعة في بلدنا الغالي السودان بنقول لها أجمل مسا عليك، وإن شاء الله يا رب جراحك تطيب وترجعي أحسن مما كان. المرنم ماركو بأمانة يعني جسد الصورة بتاعت السودان في الترنيمة دي، ويعني لما كتب من كل قلبه، بيقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية، أطفال يضيعوا في الشوارع، راحيل بتبكي كل يوم، ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. لما المحبة تبقى ما في والكراهية تبقى ساكنة، الكان صديق صار عدو، الموت قريب ما في ليه مفر، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. أكيد ماركو بدينا المفتاح الحقيقي لحل كل المشاكل اللي مرة على بلدنا السودان، وحتى إذا عليك أنت بطريقة شخصية ما في مفر إلا الصلاة، نركع ونصلي وأكيد ربنا بيسمع الصلاة. بنقول لكم حبابكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحب بكل زول يعني موجود معانا وحاب يبدأ يومه بكلمات كده جميلة. لو عندك أي حاجة عايز تقولها تعال سريع وقول لينا أنت عايز يعني تسمع شنو الليلة، أو متوقع أنك تسمع شنو في الأمسية دي. واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا اللي جهزناها في اليوم ده، عايزين نتكلم عن يعني مزمور 27. إذا معك الكتاب المقدس أفتح مزمور 27 وأقرأ معانا، ويعني قل لنا الآية اللي لمست قلبك شنو. خلينا أديك مقدمة كده بسيطة عن المزمور أو عن داود النبي. مزمور 27 من المزامير القوية شديد، وداود النبي كتبه في زمن كان فيه خوف وضغط وعداء كتار من حوله، لكن رغم ده كله كان عنده ثقة كبيرة في ربنا. المزمور ده مليان تشجيع وطمأنينة، وبيورينا كيف الزول ممكن يكون ثابت حتى وسط الظروف الصعبة أو الضيقة دي، لما خاصة يكون معتمد على ربنا بقلب كامل. داود في المزمور ده ما ركز على الخوف، لكن ركز على حضور ربنا وحمايته، ومن أول الكلام قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. يعني طالما ربنا معي ما في حاجة حتكسرني ولا حتخوفني. وبرضو أعزائي المستمعين، المزمور بيعلمنا إنه أهم حاجة ما النجاة، يعني ما إنه أنا أطلع من الموضوع ده. المشكلة مهما كانت كبيرة، ما بس الموضوع إنه أنا يعني أطلع أو أنجو من المشكلة دي وخلاص، لكن القرب من ربنا وإنه السكن في حضوره ده هو الأهم. عشان كده داود قال إنه الطلبة الوحيدة اللي بتمناها هي إنه يقعد في بيت الرب ويتفرس ويتأمل في جماله. يا سلام على الكتابة الجميلة اللي فعلا فعلا بتلمس القلب. ودي بس مقدمة أنا أديت عليك، لكن خليك معاي قريب ما تمشي بعيد، حنرجع تاني ونشوف كيف كان داود مر بظروف صعبة، وكيف كان يعني عنده أعداء كتار جدا جدا، وكيف كان هو خايف برغم أنه هو ملك ورغم أنه هو نبي. لكن أنا ما حكمل لكم القصة، دايراكم تكونوا قاعدين نسمع، نطلع فاصل نسمع فيه ترنيمة ونرجع نواصل.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك. أكيد بكرة أحلى.

يا سلام على جمعية الشبان المسيحيين، فعلا ترنيمة جميلة جدا جدا وبتعبر عن موضوعنا اللي نحن بنتكلم فيه الليلة. خلينا أقول لكم بعض من الكلمات اللي اتكتبت في الترنيمة دي. بتقول الأبيات: وقتين أشوف كل الأمور ماشي في خطر، برجع وبدخل محضرك، في محضرك كل الأمان، في محضرك نبع الحنان ولمسة شفاء. وقتين أشوف حياتي ماشي في ضياع، برجع وبدخل محضرك، في محضرك نور الهدى، في محضرك ضوء السبيل، رمز الشفاء. يا سلام، فعلا كلمة

ما تدينا راحة وطمأنينة. ليه؟ لأنه مهما نشوف حياتنا ماشية في خطر، أكيد بنشوف الرب يسوع هو موجود وبميد إيده وبينقذنا في الوقت المناسب. عشان كده يمكن مزمور 27 برضو عبر فيه داود بنفس الكيفية. تعال أقول لكم إنه مزمور 27 ده لما اتكتب داود كان ماري بأي ظرف. داود غالباً أعزائي المستمعين كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس الحواليه، وعشان كده كان الخوف الأساسي عنده من تقريباً يعني 4 حاجات. وإنت لو حاسي إنه في المزمور ده بتقدر تطلع عليه حاجات أكتر، برضو راسلني وقول لي وشاركني برأيك. داود كان خايف من الأعضاء من الأعداء بتعنه إنه يقتله، وكان خايف كمان من المؤامرات اللي ممكن تحاك يعني ضده، وكان خايف من الوحدة وإن يكون براه، وكان برضو يعني حاسي بعدم يعني أمان، يعني كان عنده عدم استقرار. من خلال كلمات المزمور نقدر نقول يعني إنه الخوف من الأعداء والمطاردة دي كانت واحدة من مخاوف داود. داود قال هنا عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، ودي صورة قوية جدا جدا بتوري إنه كان حاسي إنه الناس دارين يعني يقتلوا وينتهوا منه تماما، يعني ما مجرد ناس بتآمر عليه وبس، لا الحكاية كانت أبعد من كده. وده بيشبه يعني الفترات اللي كانت فيها يعني الملك شاول بيطارد داود وبيحاول يقتله، فكان داود بيعيش متنقل وهارب، واغلب الوقت بيكون ما عنده مكان حتى يسند فيه راسه، وكان مرات كثيرة بتدس في الجبال وفي الكهوف، يعني عايش حياة بتاع التوتر وخطر حقيقي كل يوم. وعايزين نشوف كمان انه لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ليه يا داود؟ لأنه قال هو في ده كله هو مطمئن. هنا بيورينا إنه يعني دايما داود بيجرب بحرب وصراع. داود كان قائد ومحارب يا جماعة، فحياته كانت مليانة معارك، ودي ما كانت حاجة جديدة بالنسبة له. ليه؟ لأنه قلنا خاض معارك كثيرة جدا جدا، لكن المرة دي كان واضح إنه الضغط النفسي على داود كان كبير لدرجة إنه احتاج يعني يثبت قلبه في ربنا باستمرار. خلينا أقول لكم بعض النقاط، لكن أنا برضو مستنية منك تشاركني ببعض المشاركات والنقاط اللي ممكن تكون أنت استخلصتها من مزمور 27، وعشان كده أنا حديك فرصة عشان تكتب وكمان تقول لي. تعالوا مع بعض كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة كده ونرجع نواصل، خلوكم معانا وما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. لو عندك طلبه صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معانا على راديو سمر. يا سلام على الشاب سلمون، الزول الرايق والزول الدم خفيف، يعني شاكرينك جدا على الترنيمة الجميلة والمعزية، وكمان شكرا للحبيبات الجميلات إنجو ترنيم على الأصوات الجميلة دي. وأتمنى إنكم يعني بجد تفتشوا على الترانيم دي وتسمعوها مرة تانية. بتدي راحة كده ليه؟ لأنه أنا ما في شيء بخليني أنا يعني أشيل الهم ده كله، زي ما قالت الترنيمة، ما في شيء بيستاهل أشليه وأنا هم. يسوعي مولاي بأمري بيهتم، عنده بلقى بترتيب كل أحواجي تمام، ما بشغل نفسي وأشيل همي براي. برم عليك يا رب كل همومي، أنت بترعاني وما بتهمني، وبتقدر في الحين تسد كل أعوازي، شبعان ورويان بالرب رعية. يا سلام، ثقة في الرب يسوع إنه هو بيقدر يسدد كل الاحتياج، حتى للنبي داود بالرغم من إنه كان مطارد، لكن كان بيرمي كل همومه وكل مشاغله وكل مشاكله على ربنا. نرجع للقصة ونشوف إنه داود لما كتب المزمور ده كتبه في أي ظروف. كتبوا زي ما قلنا في النقاط الفاتت، وحديكم برضو نقطتين كده دي، بأنه يعني كان يعني خوفه من الحرب والتهديد المستمر، لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. بنعرف من ده إنه كان محاط بجو بتاع حرب وصراع. داود كان قائد ومحارب، فحياته مليانة معارك زي ما قلت لكم قبل الفاصل، وواضح إنه الضغط النفسي كان كبير لدرجة إنه احتاج يثبت قلبه باستمرار في ربنا. في حاجة تانية داود كان برضو خايف منها، ألم من الخيانة والرفض. في جزء تاني قال فيه، لا تخف، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني. الكلام ده بيورينا إنه كان حاسس بالوحدة والاحتياج الشديد لمعونة ربنا، وفي حياته فعلا مر بخيانات مؤلمة. والزول اللي بيمر بتجارب زي كده فعلا لما يكتب ما بيكتب عن فراغ، بالعكس بيكتب عن يعني أو يعبر عن التجارب الفعلا هو مر بها، والكتابات دايما هنا بتكون صادقة وأمينة. شاول اللي كان داود بيحبه جو من جوه قلبه انقلب ضده، ناس قريبين منه خانوه، وحتى ابنه أبشالوم عمل ثورة ضد أبوه، يعني عنده جراح نفسية عميقة جدا جدا، ما بس مشاكل خارجية. داود فعلا كان بيمر بظروف صعبة. اتخيل يعني أقرب الناس ليك، يعني أقرب الناس شنو؟ ده ولد عديل كده أبشالوم قوم ثورة ضد أبوه، فتخيلوا درجة الألم والوجع ويعني الجرح النفسي اللي ممكن يكون عند داود. زول يكون مطارد من أعدائه هاي شي طبيعي، لكن يكون كمان تحاك له مؤامرة من ولده، دي حاجة فعلا صعبة جدا جدا. وحاجة تانية كان خايف منها داود إنه يفقد حضور ربنا، ودي كان أهم حاجة، أكثر حاجة كانت مخوفاه ما الموت، لأنه يعني هو عارف إنه حيموت، لكن إنه يحس إنه هو بعيد من ربنا، لا لا لا لا، ده كان شيء صعب عليه جدا جدا. عشان كده كرر فكرة إنه يعني يطلب وجه ربنا وإنه يسكن في حضوره. داود كان عارف إنه بدون ربنا حيضيع مهما كانت قوته أو مكانته. فعموما يعني المزمور ده يعني لما اتكتب اتكتب من قلب تعبان ومن زول مطارد مجروح نفسيا، لكن متمسك بربنا وقوي في ربنا. شوفوا بقدر شنو يعني التغيير الكبير القاعد يكون مهما
يعني عندك من أعداء، مهما مريت بمشاكل، مهما كل الحاجات دي، لكن زي ما قال المرنم ما في شيء بيستاهل أشيله أنا هم. وداود كان بيأكد ده كل مرة، وما كان خايف من الموت، لكن كان خايف إنه يفقد حضور ربنا في حياته. لسه عندنا برضو يعني بقية المزمور حنكمله مع بعض، لكن خليك قريب عشان ما نقدر نعمل دراسة كده بسيطة ونشوف المزمور ده يعني اتكتب، وهل أن احنا في الفترة دي بنقدر نردد نفس الكلمات اللي قالها داود. خليك قريب معانا، ما تمشي بعيد، لأننا حنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، بالمناسبة ترنيمة جميلة جدا جدا، بتحكي عن زول كان ضايع، زول كان بعيد، لكن جا راجع من بعيد، والترنيمة دي سماها ماركو كوش عايد من بعيد.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا وأجمل مساء عليكم، إن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية، وأهلا ومرحب بكل زول جانا في الوقت ده. أنا زي ما بقول لك كل مرة أنت ما تأخرت، جيت في الزمن المناسب لأنه لسه عندنا 10 دقائق حنسمع فيها برضو لترنيمة، وكمان بقول لك إحنا الليلة بنتكلم في مزمور 27 وتكلمنا عن إنه كيف داود كان مطارد من أقرب الناس ليهم، وإنه داود كان عنده مخاوف محددة هو خايف منها، لكن أهم حاجة إنه ما كان خايف إنه يعني أعداءه ديل يقتلوا بقدر ما إنه كان خايف من إنه يعني يفقد محضر ربنا. عشان كده يعني عايزين نشوف إنه داود غالبا كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس حوله، وعشان كده كان يعني خايف من أعدائه من الكتل ومن الحاجات الصعبة اللي ممكن كان تحصل له. وقلنا كمان يعني إنه داود ما استسلم، بالعكس، ودي كانت يعني نهاية المزمور. والرسالة اللي نحن عايزين يعني نعرفها من خلال المزمور ده إنه مهما كانت الضيقة كبيرة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ومهما كان الخوف أو الضغط حوالينا، ربنا بيفضل هو الأمان الحقيقي والثابت، زي ما قال المرنم ماركو حسين: ولقيت فيه الأمان والسلام والحياة، ولقيت هو يسوع الإله الرحيم. مرات الحياة بتخلينا نحس بالتعب والوحدة والخوف من الجاي، لكن مزمور 27 بيذكرنا أعزائي المستمعين إنه الإنسان لما يثبت عيونه على ربنا قلبه بيلقى سلام حتى وسط العاصفة الكبيرة دي. وزي ما قال داود النبي: انتظرت الرب. يعني كتير بنسمع داود يعني بيقول كده، وكمان حتى بيقول لنا نحن انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. يعني دي تشجيع من النبي داود لنا، وإحنا محتاجين نثق في ده لأنه داود جرب ده وكان ناجح جدا جدا. بقول لك عزيزي المستمع، ما تستسلم للخوف، ما تفقد الرجاء بسرعة، وما تفتكر إنه ربنا ناسيك. لا، أكيد ربنا هو متذكرك، عارف وشايف كل اللي أنت بتمر به. يمكن الحل يجيك متأخر، لكن ربنا حاضر وسامعك وشغال حتى ولو أنت ما شايف ده هسه. فخلي ثقتك في ربنا أكبر من خوفك وتمسك يعني وتمسك به في كل الظروف. وخلينا نقول يا رب نشكرك لأنك أنت نورت لنا دربنا وخلصتنا. في وجودك يا رب نلقى الأمان والسلام. يا رب أنت العارف التعب الجوانا والخوف اللي بنمر به والضغوط الممكن الناس ما تشوفها لكن أنت شايفها. يا رب زي ما ساندت داود فوق الضيق أسندنا نحن كمان، قوي قلوبنا لما نتعب وإملائنا رجاء لما نحس بالضعف أو الحيرة. علمنا نثق فيك أكثر من الظروف ونثبت عيوننا عليك مهما كانت العاصفة حوالينا كبيرة. آمين أمين. أكيد مزمور 27 من المزامير الجميلة جدا جدا، وأنا بشجعك إنك تمشي وتفتح الكتاب المقدس في العهد القديم وتفتش على سفر المزامير وتفتح مزمور 27، وأكيد أنت يعني حتفهمه كمان بطريقة أعمق لما تكون قاعد في محضر ربنا وتقول له فهمني يا رب أنا عايز أفهم المزمور ده بطريقة تانية بطريقتك أنت. إذن أعزائنا المستمعين يعني دي كانت رحلتنا الليلة، قضيناها 60 دقيقة اتنقلنا فيها عبر ترانيم لمرنمين مختلفين، اتعزينا جدا جدا لأنه ترانيمهم الليلة كانت عن السلام وعن الأمان وإننا ما نخاف ليه وإننا حتى ما نشيل هم، لأنه يسوعنا بأمرنا هو بيهتم. وكمان شفنا ترنيمة ماركوكوش عن المعيشة الصعبة لما تبقى صعبة، وإنه كيف الأطفال بيكونوا يعني ضايعين في الشوارع والأمهات ما قادرات يتعزن. عشان كده دي كل الحاجات اللي إحنا بنخدها في دين ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل ضيقة، وإنت شايف كل تعب، وإنت العارف كل وجع وكل ألم، كل زول بيمر بظروف صعبة أنت اللي قادر تمد يدك وتلمس وتشفيهم. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد أو في الأسبوع الجديد، أتمنى لكم يعني كده نهاية أسبوع سعيد، وما تنسوا تكونوا مستنيننا على تمام الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان أكيد. وكمان بقول لكم ادخل على صفحتنا راديو سمر، أكيد حتلقوا برامجنا المختلفة، بودكاست الله البريدو أكيد فيه أسئلة ومحاور جميلة جدا جدا، ممكن يعني أكيد حتستفيد منها. وكمان صباح بلدنا البرنامج اللي بتستنوه بكل شغف، أشجعكم إنكم تحضروه، وكمان تعملوا شير للصفحة يا شباب عشان الناس تقدر تستفيد بصورة أكبر. والحد ما نتلاقى بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك والبتقدر تعمله.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي ثلاثة أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة.
0: فقال له بطرس:
4: فسر لنا المثل.
0: فأجابه:
2: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
0: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
5: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
0: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
0: فأجاب:
2: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
0: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
5: ساعدني يا سيدي.
0: فأجاب:
2: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
0: فقالت:
5: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
0: فأجابها عيسى:
2: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
0: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون غيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون، والمشلولين يصحون، والعرج يمشون، والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: إني أشفق على الجمهور، لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
0: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
0: فقال لهم عيسى:
2: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
6: 7 وغليل من سمك صغير.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل. وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان،

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج حوالي الساعة 9 صباحا، فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم

0: ما يحق لكم، فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر، ومرة أخرى حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة الخامسة مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة الخامسة واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت. أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
1: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
0: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
0: ماذا تريدين؟
1: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
1: فقال لهما عيسى:
0: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
1: فقالا له:
3: نعم نقدر.
1: فقال لهما:
0: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
1: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
0: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
1: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور قفير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
1: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
1: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
0: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
1: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
1: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جبات الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا همشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
7: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية بباقي أفراد الكنيسة؟ طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، إذا عرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
8: انا عايزة اقول لك ان وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة او نشرب شاي او حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. الحيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين. شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب، كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لنا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 برص وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من العشرة طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب، عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس الرسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي

0: تفضل يا ميدي.
1: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
0: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسري شبابك، زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
2: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
0: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال، وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا تذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
4: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
5: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كثير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
2: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة، وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنان وعرفت العمل علشاني قلبي انفتح له، وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
1: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا، والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه، رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. كمان
0: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد، يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهس نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يشبع 4000. تعالوا نسمع ونعرف كيف يسوع أشبع 4000.

حديد تسمى أمسهن ومسيح مثال حديد نينيات وإنجيلي أهاب نكتيب وطيني هند وبالما آنائيو تواسي تدائينا تيبو أري يسوء تيتيسو يكياني تناتيبو حديد نينيات آنم طالب غالبا أري وارهان إيفين إمسو تياد نغادون وطيني هند بالمية تكوريا فجر توين تماليا سميانو بين وطيني هند كسو إغادم أوكيك بالاما ريان بطرس يسو ببالي شئية ماليا سيدناي وهند باروكت آتيب بالمية إيدي يسو وقاسانا آمانانا وصدق اندي اوكنا وقاسانا آمن تينيك بحسيكنا ونوربا في تاكات وبهريب يكا تيدنيك امسي اوكنا اني وصدق اندي اوكنا كستو براك سيليليت هوي تهاريونيت تونا ويمان تبارينيك تميرنا براك سيليلتونوب نادغات تاكي كي تبارينيك أفويانا بابوكنا تبريتب إفيبن تماكتوكنا أفويني باراك وارب بيت أفويينيك بابوكنا تبريتب إفيهن كأفويهوكنا إدي يسوء تدعي أرى تمامي بارا ماسي القدس إيان يسوء وانقوانا إغاويت فوتب هيريري إفاقيريا هاد أوا ودهي سوركين أوا وديني كوجا أوا بريو دهاي إيان برا سويا هون نا تد آييتي تن تينا سكتا آو أري تد آيي هي هوك إدين يسوع بريو دهاي أني هن بريكنا غانا راتي هوكنا أندي بيت سويا نهيب ملي آني بلي تينا كاك أمريب سوي هوكنا أندي يوحنا وموسانا وماسي تدعي آوهي وانقوانا تبريتي بيفيب كيكيهن هانا اودهي هيابو سويانا هيب إدي برا تكتك بهلي سميان بيت تونا يوحنا وانقوانا هي نيادي دهاي كادگرنا اين نياديك أفلاي نانوي آماناب كتينا إيادون إندي إدين ملياب بيت تدعي ودهي ميرابو نيادي دهايهن كادگرنا إدين كسو ودهي يوهنناب نبيت آمانين أكا عبارا ودهي إرقوين يسو إدهي يوهنناب وماسيت هدعي آوهيا بكتيت كنكن إدين يسو بريو دهي أنيهن تونا تسكنيت آبهيت تونا سويهوكنا كاد إدي إكرايكينا إمتال يسوع أودهي إن إمتال دهاي هديدية تقدر آتوي أديت نويد دهاي إكرير الليكاب إكواياي إدئر مليا تدير واريب إسوك أدايت إش إيبابية شاوتي واكي دوريانوب تم أديتي وأدو إهاريو أكاي كشياب دهاي ديغواتية ودراتكينا لكن وكشيا إتابانا يهابينيت نات أنو غيكسيان مليا تدراتي أنقوانا ماسي وير كشيا باري دهاي ديغواتية أونان لكن تدراتي بيفين نيويان بابويان تدراتي أنقوانا تاهن ماسي كشياب مهياب دهاي ديغواتية لكن اون ادرنا ماسي وارب استوب اين هن غادب ادارنا ايرو اتاب انا شاو تغال نفر اوبات دائمه برو اري ورو واري ييبو ملياب برو دائي ايفدك برو هموي سينا ايده لكن تدراتيب ايفين برو ريانو غال ايراوي دائي انفرادنا برو قسامي تدير اهون كنام انده برو هن ندير كا تدير
iknayan kwa samni imsiyodayna. Aflay baro idirnit tud irati barrab igidna. Tud irati ankoyna iini hub. Naan saki indi. Baru naan sakiyeb soyi hokna indi. En tud irati efin dartit tud ira warib kinasi indi. Ono kitab agriyab kittenahan. U kitab pawi ben it aariga iribineb. Turkunti awi ikate. Onkwana bettona it ih. Bettuna are hineb ikwadeb ajaibtu indi idi. Ben odor okina ifagiriya had awwa. Udini koja awwa. An amtal bareo dhai attiyodab. Iktinet tona ikannub. Baro yabiknet tona ihariuna. Lakin odhai irukuin. Maliya baro ishinit gigiyan. Imperatori dhai tutilbati fir'i. Bara yasua baliye sabuk hiruna. Akai farisi wa hirodiyawa. Dhai ifidigna. Bara eanit baro ratiyan. Sedna baruk. Ozdik hadittiniye. Gal taki mirkwai anu han. Ukwasanay usalal usit kib. Allamtiniye tona nikten. Afla gaysar Roman imperator titilba dhai nifaret tona halal han kik. Dhai nifarahan kimfira idin. Yasua ibhali naan hai sariuneb ikanait. Naan hoy jarrabte nahib. On u dinar risana neb idh. Bara dinar garl risiyan. Baru an afirwa usimwa aya idh. Bara gaysariba idin. Yasua aflay gaysari idhay gaysari tona hina. Ukwasana idhay ukwasana tona hina idh. Bara ibaliye de guib are akrab ajabamiyan. Yasua tu yatti oya khadidiye. Saddugi idni dhai. Medhan wer kiha iid. Yasu idhai eanit. Sedna hinin Musa don iktib. Tak sanu der ab arbabarib. Iyayihub. Sanu wer tutakat kwasamini. Usani dhai ar hoy farre diab. Bentoy asarama sana ifin. Gal bareso takat idir. Baru ar babari iya. Usan umalia tu takat idir. Unan firayanu iya. Masi usan umaya are idir. Firayanu iya. Isana yasarama kassa. Hoim kattamna. Galhan firay ishab kiike. Maliyab tutakathan tiya. Uyak daayiniyob. Yasarama kassa bato edirnek. Naayito takat ikti tindi edin. Yasu abareo dhai. Barak kudib tefena. Ukwasanay akirir kitkanna. Tare ektabhan agriyab kittena. Lakin balin umidhan udaim imir tu yatti uyak daayinu kiim daddarna. Bara shauti imalak tibirete befin titib. Are yayab shauti edhanne tona Musay u kitabib. Uhindi udabalu imtalib ukwasana ukina hadidiyah. Ani Ibrahimi bukwasana, Ishagi bukwasana, Yagubi bukwasana, Diyab. Kwasana odhay wayanay kwasana kike. Lakin idhani nay kwasana. Barakna kudib tefena idi. Tiwasi tidait. Yasua isaddugi bhali same. Musay waggi koja gal eya. Baro daib diye imasivu gana ratamiya sednay. Tiwasi kean toy daikata edi.
Yasua tiwasete hoidai tubak efin sinakira ya Israili wankwana ukwasanayun gal ankwana wankwana ukwasanayok kaso ogunisokwa kaso onifsisokwa kaso ogirmaisokwa kaso utadisokwa area tiwasi tumalia are ushawok ogaroitok area ede ton tuwasi ton atika daikat kithai ede masiben udini koja sedna baruk dai bhali tidia sidiku ukwasana gal malia babaribu onkwana ukwasanayok kaso ugnisokwa kasto tufamati sokwa kaso utadi sokwa area masi ushawawok garoitok area tante wasi kaste henin nifaret tikaramawa umiawiwa daikat ide malia biasua otak dai hadide imasiwo baruk ukwasanay tadayeti sagib kittaya ide wena bara yasua hai sakanayinena dai lawat kitte umasihi ay oru yasua wankwanay gawib allame udini koja umasihi kak daudit dirriayti ini iyadna daudu ukuna eshugi tagegaye hadidiya wankwana wankwanayu dhai yashoyek iragadayek uhi akwasiye bokik umayugwadisa diyabu aflay daud ukuna umasihi walikamyanek kakbaru oro ikate ede yasua ufarisi wa udini koja wa unni soya yasua allamiob udini koja hoy digoguna bara daure halaka guimat kwetit hireren isugaib daib salamamene tua hamo isamene tua arena udini gawaib udhai suri ikatine arena iwadiaebua wawa daini ebomimwa udhai suri estine tona arena tema anda aya bikatine nati gawaib tamena gusreb to silel isugamidna balim bere akra guirha dhai dibin iadna ede to takatte bratfat ke tefret tona yasua asa ishbibi dor gabada onkwanai gawi mallaga sandugi tu se riya takat miskin ibratfat kit are malu santima usanduki tigi dhriya yasua tukuriya wali kiait osdi gandhi hokna tun tu takat tu miskin tibratfat ki kaso udhai ka guida ka mallaga dasta ambara kassa imallaga eto shawai ifirana tun lakin tu tibiri kasto tifira edi tu timasuni Shalla damhoi timirna are shibotua raibua enemitale timirna soal tibarinek au nadia teadnek watsa talagate hari imsau teadne nai sakanayanahun. Leithinin wawin gurhai doribua are yasua simon butrusit tumituaitib hankai hadidianet. Tunati bua hadidni niyat

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات. نصيحة للعائلات، دعوة لك تسمع النصيحة دي لأنه فيها الكثير.

mail@radioisamor.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية أنوار كاشفة، وحلقة الليلة مهمة جدا جدا. تعالوا نسمع عن القبض على يسوع، وفي حدث مهم جدا جدا حصل، دعوة لك تسمعوا.

0: أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع أينما كنت في سودان الحبيب في راديو سمر برنامج أنوار كاشفة سلسلة من يقول الناس إني أنا، وكمان برحب بأختي هادية ونتابع مع بعض في لقاء اليوم حديثنا عن حقيقة شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. هل هو مجرد نبي زي باقي الأنبياء ولا هو شخصية مختلفة عنهم؟
1: أهلا بكل زول بيسمعنا عبر راديو سمر، وأهلا بك أخوي حاتم.
0: أختي هادية وعزيزي المستمع، كنا تكلمنا عن كثير من العجائب اللي عمل المسيح وبتأكد لنا حقيقة شخصيته الإلهية، زي إقامته للعازر من القبر،
1: وكمان علاجه للزول اللي كان عميان من يوم ولادته،
0: وكمان لما عالج الزول اللي كان مقعد،
1: وحتى الزول اللي جابوها له وقالوا له هي لقيناها بتزني هك حاسبة هو رفض،
0: وكمان لما نكل الناس الكثيرة ديك لما جو جعانين،
1: وكمان خلى موج الموية العالي يسكت، وكمان كان في كلام قاله عن نفسه مهم شديد، وهو
0: زي كلمة الله الأزلي اللي كان موجود من زمان والمتجسد البيقى زول زينا وهو ابن الله الوحيد،
1: وقال إنه هو القيامة والحياة،
0: وهو نور العالم،
1: وهو عيش الحياة،
0: وهو كمان الباب والراعي الصالح،
1: وهو الطريق أو الدرب والحق والحياة، وكمان قال إنه هو رب داود مع إنه هو واحد من أولاده. كمان شفنا قدر شنو كان النقاش صعب على اليهود لما قال لهم السيد المسيح عيسى عليه السلام إنهم لازم يأمنوا به بإنه هو الرب اللي بيخلصهم من أغلاطهم، وكمان وراهم أبوهم الحقيقي هو الشيطان مع إنهم أولاد إبراهيم، ويتحداهم لو يقدروا يجيبوا غلطة هو سواها عشان هو صالح.
0: آمين.
1: وراهم كمان لو الزول آمن به ما حيخليه يشوف الموت للأبد، ولما قالوا له أنت أعظم من إبراهيم، طبعا إبراهيم كان بيشوف بأمل اليوم بتاع السيد المسيح وهو شافه وبقى فرحان، وبعد كده أكد لهم إنه هو موجود مع الله الآب من زمان قبل ما يكون إبراهيم.
0: آمين. واليوم حنشوف مع بعض حاستين هامتين أكدتا على شخصية المسيح عيسى عليه السلام الإلهية. الحادثة الأولى لما قبضوا اليهود على المسيح، فبعد ما كمل العشاء الأخير مع تلاميذه قاموا مشوا كلهم لبستان جسيماني، وكان يهوذا الأسخريوطي، وده طبعا التلميذ اللي سلم المسيح لليهود، بيعرف المكان ده لأنه المسيح دايما كان بيجتمع فيه مع تلاميذه. فقام يهوذا شال معاه فرقة الجنود وحرس الهيكل اللي أداه له ويكون تحت تصرفه رؤساء الكهنة والفريسيين، وكمان لما جاء كانوا شايلين المشاعل والمصابيح والسلاح كمان.
1: وطبعا السيد المسيح عيسى عليه السلام كان عارف الحاجة جاية تحصل شنو، وجاء عليهم وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. وكان يهوذا الذي خانه واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. وسألهم المسيح من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب قلت لكم أنا هو، فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يعني التلاميذ يذهبون. يوحنا 18:1-8.
0: ومرة تانية تواجه المسيح اليهود بتصريحه لهم أنا هو، أعلن لهم وبكل وضوح اللاهوته، ويعني أنا هو الرب الغدير. وعشان كده بنلقى كل اللي جاءوا عشان يقبضوا عليه رجعوا لورا ووقعوا على الأرض خوفا ورهبة، لأنه اليهود كانوا عارفين أهمية التعبير أنا هو وبيعرفوا معانيه العميقة، لأنه لما ظهر

0: الرب الله لموسى زمان لأول مرة لما كان بيرعى بالغنم في برية سيناء، سأله موسى عن اسمه فأجاب الله أهيا الذي أهيا، وبتعني أنا هو أنا هو، وبتعني برضو أنا هو الله الكائن الموجود بذاته. عشان كده لما كان المسيح استخدم تعبير أنا هو، ده كان بيأكد حقيقة طبيعته الإلهية وإنه هو الكائن مع الله الأب منذ الأزل.
1: حقيقة يا أخوي حاتم، ده إعلان عظيم الوجهه السيد المسيح عيسى عليه السلام لأعدائه، وهو الوحيد اللي بيقدر يقول أنا هو، عشان هو كلمة الله اللي كان موجود من زمان واللي جه في شكل زول زينا وشايل طبيعتين إلهية وبشرية، وده بيأكد إنه هو زول مختلف من بقية الأنبياء والرسل التانين.
0: آمين.
1: والحادثة الثانية لما قبضوه وودوه لقيافة رئيس الكهنة عشان يحكمه، رؤساء الكهنة وكل الشيوخ بيجوا يفتشوا لأي حاجة بالكذب عشان يحكموه بالموت، بس ما لقوا حاجة. وفي الآخر في اثنين قالوا بالكذب، هذا قال إني أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. فوقف رئيس الكهنة وسأله أما تجيب بشيء على ما يشهد به هذان عليك؟ لكن المسيح بقى قاعد ساكت.
0: وبعد كده رجع رئيس الكهنة بيسأله استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب المسيح أنا هو، وأقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا على يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزغ رئيس الكهنة حينئذ ثيابه وصرخ غائلا قد جدف ولا حاجة بنا لشهود، وها أنتم قد سمعتوا تجديفي، فما رأيكم؟ أجابوا يستحق عقوبة الموت. فبصغوا في وجهه وضربوه، وآخرون لطموه مستهزئين به. ودبنا القافي بشارة متى إصحاح 26 الآية 59 لغاية 67.
1: واضح يا أخوي حاتم إنه رؤساء اليهود ديل كانوا بيفتشوا لأي حاجة غلط عشان يحاسبوا، ولما قالوا الاثنين الشهود عليه بالكذب إنه قال حيهد الهيكل وحيبنيه في 3 يوم، ده بيأكد حقيقته الإلهية. منو اللي بيقدر يهد له هيكل أو مبنى كبير زي ده؟ لا، وكمان يبنيه في 3 أيام؟ بس السيد المسيح عيسى عليه السلام كان قاصد هيكل جسمه، وده لما يعلقوه على الصليب ويموت وبعد كده يقوم من الموت بعد 3 أيام. وطبعا فهم اليهود الغلط خلاهم يفسروا شهادة الكذب غلط، ودخل رئيس الكهنة يهيج وقام سأله على طول عشان يتأكد إنه صحيح المسيح ابن الله واللي عنده مغدرات الإلهية العجيبة دي.
0: وكمان كانت المفاجأة إنه أكد لهم حقيقة طبيعة الإلهية، ما كده وبس، وكمان إنه من الآن حيتوج كابن للإنسان ملكا، لأنه حيقعد يمين القوة يعني عن يمين الله الأب، ويجي على سحاب السماء. وعشان كده ما غريبة إنه رئيس الكهنة يتهمه بالتجديف، لأنه كانت جريمة كبيرة عند اليهود لما زول يدعي الألوهية أو يقول أنا ابن الله. وعشان كده ما يتردد رئيس الكهنة في أن يحكم على المسيح بالموت، وقام سلموه للوالي بيلاطس الروماني عشان يصلبوه.
1: بس السؤال هو صحيح اللي تنبأ به النبي دانيال يتحقق؟ وكيف ومتين بعد ما قام السيد المسيح عيسى عليه السلام من الموت في صباح اليوم الثالث طلع للسماء عشان يورينا إنه كمل عمله اللي هو كفارته عن أي غلط بيسويه البشر، والله الآب قعده بيمينه يعني مركز القوة والسلطان، وبقى رب وملك لكل الشعوب عشان تعبده. ودي حقيقة إنه ملك ورب لما قام كابن للإنسان، وده مهم وبيأكد برضو إنه كلمة الله الأزلي المتجسد، وهو إنه الوحيد والعنده طبيعة إلهية.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين خلصت من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوحت قلبك القاسي العنيد شاني بعدك؟ تنكرت للقلب الحنين قديمة صاحب يحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي نكرته ماضي من كرتك.

0: عارف صديقي المستمع أختي هادية إنه دانيال أكد في الرؤية دي إن الإنسان ده هو المسيح الرب واللي حيديه الله الآب السلطان عشان تتعبد له كل الشعوب والأمم. ولما أعلن المسيح سيدنا عيسى عليه السلام إنه هو ابن الإنسان اللي تنبأ به النبي دانيال زمان بكده يكون أكد على طبيعته الإلهية وده اللي خلى اليهود غضبانين. عزيزي المستمع موقفك شنو من شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام؟ ما بتعترف به ربا وملكا ولا حتؤمن به مخلصا عشان تلقى الغفران عن ذنوبك وتحيا إلى الأبد؟ وفي ختام حلقتنا بنقول لكم
1: بكل الحب التقينا وبه نودعكم على أمل اللقاء بكم. مع السلامة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه مهمة جدا جدا، سلسلة جديدة في وقفة وطلة من الكتاب المقدس، ودي الحلقة الأولى.

مستمعي راديو سمر، لازلتم أهلا وهللتم سهلا، وحاكم معاكم أنا أنتوني دانيال في وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفيه حنعرف وحنشوف يعني شنو الكتاب المقدس. ممكن تكون سمعت عن الكتاب المقدس لكن ما بتعرف حاجة عن الكتاب المقدس، فحنقيف في تأملات وحنطل في وقفات نشوف فيها الكتاب المقدس بيكلمنا عن شنو، وعن أهمية الكتاب المقدس بالنسبة لحياتنا. هناخد نقاط ومواقف وحنقيف مع بعض وحنتأمل مع بعض في الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله. تابعونا وخليكم معانا، خلينا نقيف مع بعض ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو، عايز يكلمنا شنو من خلال الكتاب المقدس في وقفة وطلة على الكتاب المقدس. هكون معاكم دايما أنا أخوكم أنتوني دانيال من راديو سمر.

في حلقتنا الأولى في الحلقة دي هنتعرف على جزء من الكتاب المقدس. بس قبل ما نتعرف على الجزء ده، أنا عايز أنورك عزيزي المستمع وديك نبذة عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتاب بتكون من عدة كتب، من 66 سفر، في واحد قديم واحد جديد. العهد القديم بتكون من 39 سفر، والعهد الجديد بتكون من 27 سفر أو 27 كتاب. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الحق. شنو الحق أو شنو الحقيقة؟ ممكن بتسأل نفسك سؤال، شنو هو الحق؟ والحقيقة بتختلف من زول لتاني. في ناس الحقيقة عندها إنه تشوف نفسها سعيدة وباقي الناس ما مهمين، وفي ناس الحقيقة عندها بنظرة معينة أو بشكل معين. أنا ما بعرف أنت فهمك شنو للحقيقة، بس الحقيقة دائما ما بتتغير في الظروف، في الأوقات، في كل مناحي الحياة. الحقيقة بتفضل هي الحقيقة. عشان كده هنتكلم في الحلقة الأولى دي عن الحقيقة. وفي الحلقة دي بالذات أنا عايزك تركز وتخليك معاي، لأنه ده بيقول لك حاجة مهم جدا جدا في حياتك. ما بعرف، ممكن يكون حياتك فيه أشياء ما واقعية، فيه زعزعة، فيه عدم استقرار. عشان كده خلينا نمشي مع بعض ونقرأ جزء من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والأعداد 31 و32. وفي الأعداد ده بيتكلم السيد المسيح عن الحقيقة. شنو هو الحقيقة؟ بيقول فيها المسيح: وتكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق المسيح بيتكلم عنه حقيقة، إنه حقيقة شنو؟ بيتحرر من شنو؟ من أوهام، بيتحرر من شنو؟ من ضيق، بيتحرر من خوف، بيتحرر من حاجات كثيرة. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، ركز معاي عزيز المستمع، مستمعي راديو سمر. المسيح بيتكلم عن حقيقة، حق كل إنسان بيحتاجه، حق بيطلعك من الحيرة، حق بيطلعك من الخوف، حق بيحررك من أمور كثيرة. هو كان بيتكلم هنا مع اليهود، اليهود كان بيجادلوا، لكن المسيح قال لهم وتعرفون الحق والحق يحرركم. وبرضو من خلال المشاركة بتاعنا، أنا ما بعرف أنت عرفت الحقيقة ولا لسه، لكن المسيح بيدعوك وبيناديك إنك تعرف الحق. كل واحد فينا في حياته بيحتاج يعرف الحقيقة. من ساعة ما أنت اتولدت لحد الوقت اللي أنت فيه، ممكن حترحل وتنتقل، بتحتاج تعرف يعني شنو الحقيقة. وإحنا موجودين في عالم مليان فيه أصوات كثيرة، ممكن ما عارفين نميز بين الصوت الحقيقي والصوت الوهمي، بين الصوت الحي والصوت الميت، بين الصوت اللي فيه نور والصوت اللي فيه ظلمة. فدي فرصتنا إنه نتعرف مع بعض يعني شنو الحقيقة. أصحى معاي وركز معاي عزيزي المستمع، الحقيقة شنو في حياتك؟ هل في حقيقة ولا ما في؟ أفتح أذانك وأفتح قلبك وأفتح ذهنك وركز معاي. الحق مهم جدا في حياتنا. في جزء في الكتاب المقدس بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ربنا عايز يكلمك عن الحقيقة. خليك معي، حنطلع فاصل وحنواصل.

ألف مرحب بكم تاني مستمعي راديو سمر. عدنا والعود أحمد، خلوكم معانا بنكمل في شنو هو الحقيقة. السيد المسيح هنا كان بيتكلم مع اليهود الآمنوا به، والآيات 31 و 32 من إنجيل يوحنا 8 بيقولوا كده: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق، والحق يحرركم. ما هو الحق هنا؟ المسيح بيتكلم عن في عبودية مرات بنكون عايشين فيه، إنه أن إحنا بنملك قرارنا وإحنا بنعمل كل شيء زي ما إحنا دايرين، من غير ما نعرف إنه كل واحد في حياته في خطة، خطة سماوية، خطة إلهية، إنه نعيش حياة أفضل. والحياة الأفضل دي ما بتجي لو ما في حق، لو ما في حقيقة. فالسؤال بيكون أنت الحقيقة وين في حياتك؟ الحقيقة إنه يسوع جاء عشان يخلصني ويخلصك من الخطية. إحنا عشنا في خطية، لكن المسيح جاء عشان يخلصني ويخلص كل شخص يؤمن به من الخطية أو من عبودية الخطية. الخطية جات بإنسان واحد وبرضو بإنسان واحد اترفعت الخطية. طيب كيف أنا أعيش الحقيقة؟ أو كيف أنا أعيش الحق اللي بيحررني؟ المسيح بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب، على باب يا تباب، باب قلبك، باب قلبي، باب قلب كل إنسان. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، أو أنا بدوك، أنا واقف على الباب وبدوك. لو في زول سمع صوتي، لو أنت جاوبت مع الصوت ده، أنا بدخل إليك أو بجي في قلبك، بكون معاك وإنت بتكون معاي، وكده بيكون في حياة مختلفة، حياة ما فيه أي خطية، ما فيه أي دينونة، ما فيه عدم سلام، لكن فيه كل السلام فوق كل الحضور الإلهي. حياة جديدة، حياة المسيح بيكون موجود فيه في حياتك. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، لكن دي حقيقة أنا عايزك تعرفه، إنه في حياة زي كده. واحد من الشيوخ بتاع اليهود المسيح قالوا: ينبقى أن تولد من فوق. هل في زول شيخ بيتولد؟ ما في، لكن بالكلمة بتاعت الله أنت ممكن تتولد ولادة جديدة وتكون إنسان جديد. دي الحقيقة اللي بيتكلم عنها المسيح، حقيقة بتحررنا من الخوف، حقيقة بتحررنا من بكرة في شنو ما في شنو، لكن بتدينا إنه حيكون لنا حياة وحيكون لنا أفضل مع المسيح. هل أنت بتستاهل الحياة دي؟ هل بتستحق إنه تعيش الحياة دي؟ نعم، كلمة بتاعت ربنا بيقول: وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يكون أولاد الله، أي اتولدوا ولادة جديدة بكلمة الله الحية. وإنت بتستاهل كل الاستحقاق لو أنت قبلت وفتحت الباب، فتحت باب قلبك للمسيح وجا جوه، هتنال الخلاص ده وحتكون أسعد إنسان في الوجود. ده حاجة أنا اختبرته، ما بقوله عشان عايز أقوله، لكن اختبرته وعشته واستمتعت به، وده شيء عجيب. ما في قوة في الوجود تقدر يعمله غير المحبة بتاعت ربنا الموجودة في المسيح يسوع، عشاني وعشانك وعشان كل إنسان. على الصليب المسيح وبيتصلب، كان فيلس على اليمين وتاني على الشمال، واحد كان بيقول له: خلص نفسك وخلصنا. ده كان الحقيقة اللي عنده، إنه المسيح يطلعه من الصليب ويطلع نفسه. لكن في تاني كان على الطرف الآخر قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والكلام المسيح قاله له كان كلام عجيب، قال له: اليوم، أسمع معي كويس، اليوم تكون معي في الفردوس. وده الحياة ربنا دايره لك ودايره لي ودايره لكل إنسان، إنه يخلصنا من عبودية الشر، يخلصنا من الضلال والظلم اللي عايشين فيه، حررنا من كل ضيق ومن كل وجع. وده ما بيتم إلا بمحبته، ما بيتم إلا بوجوده، ما بيتم إلا بحضرته، ما بيتم إلا بالوقفة معه والطلة بتاعته في حياتنا. هل أنت مستعد إنك تقبل الحقيقة دي؟ هل أنت مستعد إنك تعيش الحياة دي؟ ممكن تتواصل معانا في راديو سمر وحنوريك كيف إنك تعيش الحياة دي وتستمتع بها. أنا استمتعت بالحياة دي وما بتتوصف،
إنه الحضرة الإلهية تكون في حياتي وفي حياتك. فعزيزي ركز وافتح الباب وخلي المسيح يدخل. ولإلهنا كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يشبع 4000. تعالوا نسمع ونعرف كيف يسوع أشبع 4000.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات. نصيحة للعائلات، دعوة لك تسمع النصيحة دي لأنه فيها الكثير.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التعامل الأسري الأمان بين الزوج والزوجة، موضوع في غاية الأهمية، دعوة للجميع.
1: بلوركو الله بلونا بين كلام دوينتو لني لفاقو نكان إنينجر سين جديني أز يامكو زيتولين أسين جاغو نكين قدوها جمالكي ندون ناس كوجي جاكيني ننكي إل ناس دايم بلي إنكلا أمي نكان نين أسي قدي من أو ديربو كي براي نميتري كورونا كاوني بلا إروكا كلمة جسمه هنا بين سكان ودونا كين كلا بام نعلى لوتو بين كيان يان قا على بام أتوكل أسين إن أو كوار دين يان قسي كين تولين أسين جاغو نما ويلا أسين قا تولين دين جاغو إلون أسين يين قو الجي أسي جويل ناسين يان قيني والجي أسي جويل أسين جالون أسين يسي إريك بلي جويل ناي أقوابا نما إنك سولو إنكري وأسن اهتمام جاندلي. نيدك إنكو اليوم قاسين يو. الجيس جويل كيلمن ديو. نديكو أسن يو الجيس بيجيو. نديك أسن دوك نيو الجيس كلي أس أجنبه. نما يوم قوي أبي جي كلي فيها. ودوه كل ترصد وديابه. نما يوم قوي لين الجيس لون. الجيس جويل. نيلول كين لو كلي أفيبه. نديك إنكو لوك يوم قاسي. ألين تينسي. بلغة طلالة جميع أبدين نوندي كيرو كيبراي إلانين إيا نسيم جيرو ندين نسيموي نكا جسوا جس طلالة ندي دوكا سهين جميع جي الجان كل سوا جميل جان نان الجان كل سوا تز جان نا أسوا تي جان نيدو جيم كويل أنا نيسي ديم بجاني ندين أو ألفي أجندنا فيا كيم أدوغن ديو أزري ديو نما أبغان ديا كي نسيان سي كيم أدوغن ديو كري ديو كين تاريخ كلا ألف جندنا فيها أدين كويان في لين جعلين جه أدين بارع جعلين كنيا أونكيو كين ودون عنديو أزغريدو نديك دوك إم كويل ألان سجيه سي بيجي جو نفي أزوجو يام كويا بيت سي يوانس جيه في جو جتاني دين كلمة بيرا ما في أرجيتي يو كويل سنجي يوجي الدو سيدو جان نا الدو جانل ودون سيجو نديك أيسين يموا كوجو جديا كي نجيب جوان جرام دين يام كوسين أزواج بجي كجام يال بيا جام ريتوكين دوا على جنب إن أوسية سي سونس جتي نما يام كويل أنو كني يسي أسا جامين با يا يرو بيلو نجي ندولين كوي نسي أدوان كل كي نيه كمان دو إدينا دولا أندول نا دين جارو نكية تومبا ندوكو أيسين يموا الودوما كين نجي يسي أجابة أسين جوا دوي جي إن فلان يوم عال فلان دي لسوا إن نين نما إنك سولون إن كريو دينيا سكي برا غارين إن ساجان إلا أوجما إلا إبا إلا سيدو كرين جاي ندو قوي أسين هو يا يي ألين كويل أسين يو جي يسي أسوا جويل كي كلمة نجي يسي على عجل دي بولا عجانين با إني أبسي يو الجي يسي إنجوانا دين أباو لإنجوانا دين برا إني بين دين كلمة دين سوركول بين جيسي إني نما دو قويلة سيئن وا ألو جنة ناس ودوما جندل أو ريان أو لو نجيو نجيل جندل

0: أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع أينما كنت في سودان الحبيب في راديو سمر، برنامج أنوار كاشفة، سلسلة من يقول الناس إني أنا. وكمان برحب بأختي هادية ونتابع مع بعض في لقاء اليوم حديثنا عن حقيقة شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. هل هو مجرد نبي زي باقي الأنبياء ولا هو شخصية مختلفة عنهم؟
1: أهلا بكل زول بيسمعنا عبر راديو سمر، وأهلا بك أخوي حاتم.
0: أختي هادية وعزيز المستمع، كنا تكلمنا عن كثير من العجائب اللي عمل المسيح وبتأكد لنا حقيقة شخصيته الإلهية، زي إقامته للعازر من القبر،
1: وكمان علاجه للزول اللي كان عميان من يوم ولادته،
0: وكمان لما عالج الزول اللي كان مقعد،
1: وحتى الزول اللي جابوها له وقالوا له هي لقيناها بتزني هك حاسبة هو رفض،
0: وكمان لما نكل الناس الكثيرة ديك لما جو جعانين،
1: وكمان خلى موج الموية العالي يسكت، وكمان كان في كلام قالوا عن نفسه مهم شديد، وهو
0: زي كلمة الله الأزلي اللي كان موجود من زمان والمتجسد اللي بيقى زول زينا وهو ابن الله الوحيد،
1: وقال إنه هو القيامة والحياة،
0: وهو نور العالم،
1: وهو عيش الحياة،
0: وهو كمان الباب والراعي الصالح،
1: وهو الطريق أو الدرب والحق والحياة، وكمان قال إنه هو رب داود مع إنه هو واحد من أولاده. كمان شفنا قدر شنو كان النقاش صعب على اليهود لما قال لهم السيد المسيح عيسى عليه السلام إنهم لازم يأمنوا به بإنه هو الرب اللي بيخلصهم من أغلاطهم، وكمان وراهم أبوهم الحقيقي هو الشيطان مع إنهم أولاد إبراهيم، ويتحداهم لو يقدروا يجيبوا غلطة هو سواها عشان هو صالح.
0: آمين.
1: وراهم كمان لو الزول آمن به ما حيخليه يشوف الموت للأبد، ولما قالوا له أنت أعظم من إبراهيم، طبعا إبراهيم كان بيشوف بأمل اليوم بتاع السيد المسيح وهو شافه وبقى فرحان، وبعد كده أكد لهم إنه هو موجود مع الله الآب من زمان قبل ما يكون إبراهيم.
0: آمين. واليوم حنشوف مع بعض حاستين هامتين أكدتا على شخصية المسيح عيسى عليه السلام الإلهية. الحادثة الأولى لما قبضوا اليهود على المسيح، فبعد ما كمل العشاء الأخير مع تلاميذه قاموا مشوا كلهم لبستان جسيماني، وكان يهوذا الأسخريوطي، وده طبعا التلميذ اللي سلم المسيح لليهود، بيعرف المكان ده لأنه المسيح دايما كان بيجتمع فيه مع تلاميذه. فقام يهوذا شال معاه فرقة الجنود وحرس الهيكل اللي أداه له ويكون تحت تصرفه رؤساء الكهنة والفريسيين، وكمان لما جاء كانوا شايلين المشاعل والمصابيح والسلاح كمان.
1: وطبعا السيد المسيح عيسى عليه السلام كان عارف الحاجة جاية تحصل شنو، وجاء عليهم وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. وكان يهوذا الذي خانه واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. وسألهم المسيح من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب قلت لكم أنا هو، فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يعني التلاميذ يذهبون. يوحنا 18:1-8.
0: ومرة تانية تواجه المسيح اليهود بتصريحه لهم أنا هو، أعلن لهم وبكل وضوح لاهوته، ويعني أنا هو الرب الغدير. وعشان كده بنلقى كل اللي جاوا عشان يقبضوا عليه رجعوا لورا ووقعوا على الأرض خوفا ورهبة، لأن اليهود كانوا عارفين أهمية التعبير أنا هو وبيعرفوا معانيه العميقة، لأنه لما ظهر الرب الله لموسى زمان لأول مرة لما كان بيرعى بالغنم في برية سيناء سأله موسى عن اسمه، فأجاب الله أهيا الذي أهيا، وبتعني أنا هو أنا هو، وبتعني برضو أنا هو الله الكائن الموجود بذاته. عشان كده لما كان المسيح استخدم تعبير أنا هو ده كان بيأكد حقيقة طبيعته الإلهية وإنه هو الكائن مع الله الأب منذ الأزل.
1: حقيقة يا أخوي حاتم ده إعلان عظيم الوجهه السيد المسيح عيسى عليه السلام لأعدائه، وهو الوحيد اللي بيقدر يقول أنا هو، عشان هو كلمة الله اللي كان موجود من زمان واللي جه في شكل زول زينا وشايل طبيعتين إلهية وبشرية، وده بيأكد إنه هو زول مختلف من بقية الأنبياء والرسل التانين.
0: آمين.
1: والحادثة الثانية لما قبضوه وودوه لقيافة رئيس الكهنة عشان يحكمه، رؤساء الكهنة وكل الشيوخ بيجوا يفتشوا لأي حاجة بالكذب عشان يحكموه بالموت، بس ما لقوا حاجة. وفي الآخر في اثنين قالوا بالكذب، هذا قال إني أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. فوقف رئيس الكهنة وسأله: أما تجيب بشيء على ما يشهد به هذان عليك؟ لكن المسيح بقى قاعد ساكت.
0: وبعد كده رجع رئيس الكهنة بيسأله: استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب المسيح: أنا هو، وأقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا على يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزغ رئيس الكهنة حينئذ ثيابه وصرخ غائلا: قد جدف ولا حاجة بنا لشهود، وها أنتم قد سمعتوا تجديفي، فما رأيكم؟ أجابوا: يستحق عقوبة الموت. فبصقوا في وجهه وضربوه، وآخرون لطموه مستهزئين به. ودبنا القافي بشارة متى إصحاح 26 الآية 59 لغاية 67.
1: واضح يا أخوي حاتم إنه رؤساء اليهود ديل كانوا بيفتشوا لأي حاجة غلط عشان يحاسبوا، ولما قالوا الاثنين الشهود عليه بالكذب إنه قال حيهد الهيكل وحيبنيه في 3 يوم، ده بيأكد حقيقته الإلهية. منو اللي بيقدر يهد له هيكل أو مبنى كبير زي ده؟ لا، وكمان يبنيه في 3 أيام؟ بس السيد المسيح عيسى عليه السلام كان قاصد هيكل جسمه، وده لما يعلقوه على الصليب ويموت وبعد كده يقوم من الموت بعد 3 أيام. وطبعا فهم اليهود الغلط خلاهم يفسروا شهادة الكذب غلط، ودخل رئيس الكهنة يهيج وقام سأله على طول عشان يتأكد إنه صحيح المسيح ابن الله واللي عنده مغادرات الإلهية العجيبة دي.
0: وكمان كانت المفاجأة إنه أكد لهم حقيقة طبيعة الإلهية، ما كده وبس، وكمان إنه من الآن حيتوج كابن للإنسان ملكا، لأنه حيقعد يمين القوة يعني عن يمين الله الأب، ويجي على سحاب السماء. وعشان كده ما غريبة إنه رئيس الكهنة يتهمه بالتجديف، لأنه كانت جريمة كبيرة عند اليهود لما زول يدعي الألوهية أو يقول أنا ابن الله. وعشان كده ما يتردد رئيس الكهنة في أن يحكم على المسيح بالموت، وقام سلموه للوالي بيلاطس الروماني عشان يصلبوه.
1: بس السؤال هو صحيح اللي تنبأ به النبي دانيال اتحقق؟ وكيف ومتين؟ بعد ما قام السيد المسيح عيسى عليه السلام من الموت في صباح اليوم الثالث طلع للسماء عشان يورينا إنه كمل عمله اللي هو كفارته عن أي غلط بيسويه البشر، والله الآب قعد بيمينه يعني مركز القوة والسلطان، وبقى رب وملك لكل الشعوب عشان تعبده. ودي حقيقة إنه ملك ورب لما قام كابن للإنسان، وده مهم، وبيأكد برضو إنه كلمة الله الأزلي المتجسد، وهو إنه الوحيد والعنده طبيعة إلهية.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين خلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوعت قلبك القاسي العنيد شان يبعدك؟ تنكرت للقلب الحنين أدي مساح بيحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي نكرته ما زمن مردك.

0: عارف صديقي المستمع أختي هادية إنه دانيال أكد في الرؤية دي إن الإنسان ده هو المسيح الرب واللي حيديه الله الآب السلطان عشان تتعبد له كل الشعوب والأمم. ولما أعلن المسيح سيدنا عيسى عليه السلام إنه هو ابن الإنسان اللي تنبأ به النبي دانيال زمان بكده يكون أكد على طبيعته الإلهية وده اللي خلى اليهود غضبانين. عزيزي المستمع موقفك شنو من شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام؟ ما بتعترف به ربا وملكا ولا حتؤمن به مخلصا عشان تلقى الغفران عن ذنوبك وتحيا إلى الأبد؟ وفي ختام حلقتنا بنقول لكم
1: بكل الحب التقينا وبه نودعكم على أمل اللقاء بكم. مع السلامة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلون على رقم التليفون 0535-79-56-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه مهمة جدا جدا، سلسلة جديدة في وقفة وطلة من الكتاب المقدس، ودي الحلقة الأولى.

مستمعي راديو سمر، نزلتم أهلا وهللتم سهلا، وحاكون معاكم أنا أنتوني دانيال في وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفيه حنعرف وحنشوف يعني شنو الكتاب المقدس. ممكن تكون سمعت عن الكتاب المقدس لكن ما بتعرف حاجة عن الكتاب المقدس، فحنجيف في تأملات وحنطل في وقفات نشوف فيها الكتاب المقدس بيكلمنا عن شنو، وعن أهمية الكتاب المقدس بالنسبة لحياتنا. هناخد نقاط ومواقف وحنجيف مع بعض وحنتأمل مع بعض في الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله. تابعونا وخليكم معانا، خلينا نجيف مع بعض ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو، عايز يكلمنا شنو من خلال الكتاب المقدس في وقفة وطلة على الكتاب المقدس. هكون معاكم دايما أنا أخوكم أنتوني دانيال من راديو سمر.

في حلقتنا الأولى في الحلقة دي هنتعرف على جزء من الكتاب المقدس. بس قبل ما نتعرف على الجزء ده أنا عايز أنورك عزيزي المستمع وديك نبذة عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتاب بتكون من عدة كتب من 66 سفر، في واحد قديم واحد جديد. العهد القديم بتكون من 39 سفر والعهد الجديد بتكون من 27 سفر أو 27 كتاب. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الحق، شنو الحق أو شنو الحقيقة. ممكن بتسأل نفسك سؤال، شنو هو الحق؟ والحقيقة بتختلف من زول لتاني. في ناس الحقيقة عندها إنه تشوف نفسها سعيدة وباقي الناس ما مهمين، وفي ناس الحقيقة عندها بنظرة معينة أو بشكل معين. أنا ما بعرف أنت فهمك شنو للحقيقة، بس الحقيقة دائما ما بتتغير في الظروف، في الأوقات، في كل مناحي الحياة. الحقيقة بتفضل هي الحقيقة. عشان كده هنتكلم في الحلقة الأولى دي عن الحقيقة. وفي الحلقة دي بالذات أنا عايزك تركز وتخليك معاي، لأنه ده بيقول لك حاجة مهم جدا جدا في حياتك. ما بعرف، ممكن يكون حياتك فيه أشياء ما واقعية، فيه زعزعة، فيه عدم استقرار. عشان كده خلينا نمشي مع بعض ونقرأ جزء من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والأعداد 31 و32. وفي الأعداد ده بيتكلم السيد المسيح عن الحقيقة، شنو هو الحقيقة. بيقول فيها المسيح: وتكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق المسيح بيتكلم عنه حقيقة، إنه حقيقة شنو؟ بيتحرر. بيتحرر من شنو؟ من أوهام. بيتحرر من شنو؟ من ضيق. بيتحرر من خوف. بيتحرر من حاجات كثيرة. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، ركز معاي عزيز المستمع، مستمعي راديو سمر. المسيح بيتكلم عن حقيقة، حق كل إنسان بيحتاجه، حق بيطلعك من الحيرة، حق بيطلعك من الخوف، حق بيحررك من أمور كثيرة. وكان بيتكلم هنا مع اليهود. اليهود كان بيجادلوا، لكن المسيح قال لهم: وتعرفون الحق والحق يحرركم. وبرضو من خلال المشاركة بتاعنا، أنا ما بعرف أنت عرفت الحقيقة ولا لسه، لكن المسيح بيدعوك وبيناديك إنك تعرف الحق. كل واحد فينا في حياته بيحتاج يعرف الحقيقة. من ساعة ما أنت اتولدت لحد الوقت اللي أنت فيه، ممكن حترحل وتنتقل، بتحتاج تعرف يعني شنو الحقيقة. وإحنا موجودين في عالم مليان فيه أصوات كثيرة، ممكن ما عارفين نميز بين الصوت الحقيقي والصوت الوهمي، بين الصوت الحي والصوت الميت، بين الصوت اللي فيه نور والصوت اللي فيه ظلمة. فدي فرصتنا إنه نتعرف مع بعض يعني شنو الحقيقة. أصحى معاي وركز معاي عزيزي المستمع، الحقيقة شنو في حياتك؟ هل في حقيقة ولا ما في؟ افتح أذانك وافتح قلبك وافتح ذهنك وركز معاي. الحق مهم جدا في حياتنا. في جزء في الكتاب المقدس بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ربنا عايز يكلمك عن الحقيقة. خليك معي، حنطلع فاصل وحنواصل.

ألف مرحب بكم تاني مستمعي راديو سمر. عدنا والعود أحمد، خلوكم معانا بنكمل في شنو هو الحقيقة. السيد المسيح هنا كان بيتكلم مع اليهود الآمنوا به، والآيات 31 و32 من إنجيل يوحنا 8 بيقولوا كده: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق، والحق يحرركم. ما هو الحق هنا؟ المسيح بيتكلم عن في عبودية مرات بنكون عايشين فيه، إنه أن إحنا بنملك قرارنا وإحنا بنعمل كل شيء زي ما إحنا دايرين، من غير ما نعرف إنه كل واحد في حياته في خطة، خطة سماوية، خطة إلهية، إنه نعيش حياة أفضل. والحياة الأفضل دي ما بتجي لو ما في حق، لو ما في حقيقة. فالسؤال بيكون: أنت الحقيقة وين في حياتك؟ الحقيقة إنه يسوع جاء عشان يخلصني ويخلصك من الخطية. إحنا عشنا في خطية، لكن المسيح جاء عشان يخلصني ويخلص كل شخص يؤمن به من الخطية أو من عبودية الخطية. الخطية جاءت بإنسان واحد، وبرضو بإنسان واحد اترفعت الخطية. طيب كيف أنا أعيش الحقيقة؟ أو كيف أنا أعيش الحق اللي بيحررني؟ المسيح بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب، على باب يتوب، باب قلبك، باب قلبي، باب قلب كل إنسان. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، أو أنا بدك، أنا واقف على الباب وبدك. لو في زول سمع صوتي، لو أنت جاوبت مع الصوت ده، أنا بدخل إليك أو بجي في قلبك، بكون معاك وإنت بتكون معاي، وكده بيكون في حياة مختلفة، حياة ما فيه أي خطية، ما فيه أي دينونة، ما فيه عدم سلام، لكن فيه كل السلام فوق كل الحضور الإلهي. حياة جديدة، حياة المسيح بيكون موجود فيه في حياتك. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، لكن دي حقيقة أنا عايزك تعرفه، إنه في حياة زي كده. واحد من الشيوخ بتاع اليهود المسيح قالوا: ينبقى أن تولد من فوق. هل في زول شيخ بيتولد؟ ما في، لكن بالكلمة بتاعت الله أنت ممكن تتولد ولادة جديدة وتكون إنسان جديد. دي الحقيقة اللي بيتكلم عنها المسيح، حقيقة بتحررنا من الخوف، حقيقة بتحررنا من بكرة في شنو ما في شنو، لكن بتدينا إنه حيكون لنا حياة وحيكون لنا أفضل مع المسيح. هل أنت بتستاهل الحياة دي؟ هل بتستحق إنه تعيش الحياة دي؟ نعم، كلمة بتاعت ربنا بيقول: وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يكون أولاد الله، أي اتولدوا ولادة جديدة بكلمة الله الحية. وإنت بتستاهل كل الاستحقاق لو أنت قبلت وفتحت الباب، فتحت باب قلبك للمسيح وجا جوه، هتنال الخلاص ده وحتكون أسعد إنسان في الوجود. ده حاجة أنا اختبرته، ما بقوله عشان عايز أقوله، لكن اختبرته وعشته واستمتعت به، وده شيء عجيب. ما في قوة في الوجود تقدر يعمله غير المحبة بتاعت ربنا الموجودة في المسيح يسوع، عشاني وعشانك وعشان كل إنسان. على الصليب المسيح وبيتصلب، كان فيلس على اليمين وتاني على الشمال، واحد كان بيقول له: خلص نفسك وخلصنا. ده كان الحقيقة اللي عنده، إنه المسيح يطلعه من الصليب ويطلع نفسه. لكن في تاني كان على الطرف الآخر قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والكلام المسيح قاله له كان كلام عجيب، قال له: اليوم، أسمع معي كويس، اليوم تكون معي في الفردوس. وده الحياة ربنا دايره لك ودايره لي ودايره لكل إنسان، إنه يخلصنا من عبودية الشر، يخلصنا من الضلال والظلم اللي عايشين فيه، حررنا من كل ضيق ومن كل وجع. وده ما بيتم إلا بمحبته، ما بيتم إلا بوجوده، ما بيتم إلا بحضرته، ما بيتم إلا بالوقفة معه والطلة بتاعته في حياتنا. هل أنت مستعد إنك تقبل الحقيقة دي؟ هل أنت مستعد إنك تعيش الحياة دي؟ ممكن تتواصل معانا في راديو سمر وحنوريك كيف إنك تعيش الحياة دي وتستمتع بها. أنا استمتعت بالحياة دي وما بتتوصف.
إنه الحضرة الإلهية تكون في حياتي وفي حياتك. فعزيزي ركز وافتح الباب وخلي المسيح يدخل. ولإلهنا كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة. معاكم هسه على راديو سمر. أعزائنا المستمعين، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم يعني في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. الساعة بنستناها كلنا مع بعض عشان ما نتبارك في أمسية جميلة نستمع فيها لترانيم ومواضيع مختلفة. إذن أهلا ومرحبا بكم وحباب طلتكم وحباب مساءاتكم، إن شاء الله قيلتوا يا رب بخير وبعافية، والراجعين من أشغالهم يعني يكون يومكم خفيف، وكمان حتى طلابنا بنقول لهم الحمد لله على السلامة بعد الامتحانات. إن شاء الله رب نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وحتى الناس الشالوا نتائجهم أتمنى إنه الأسر تكون مبسوطة وفرحانة بالتحصيل النهائي والنتيجة النهائية، وكمان الناس يعني ما توفقوا نقول لكم ما تقيفوا، ودي ما نهاية الدنيا، لكن الحياة ماشى والدنيا ما بتقيف وعندك فرصة تانية، إذن نجتهد عشان ما نقدر نتحصل على درجات علمية تكون جميلة ومبسوطة وتبسط الناس الحوالينا وحتى نفوسنا إحنا كمان. إذن تعالوا مع بعض أعزائنا مستمعين في أمسية جديدة وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة نستمتع بالبرامج الموضوعة والفقرات المتنوعة. تعالوا مع بعض معي أنا إيناس إسماعيل في الأمسية دي، جهزت لكم باقة من الترانيم الروحية وكمان موضوع شيق جدا جدا. إذا عايز تسمعنا وكمان تعلق وعايز تتفاعل معانا، اكتب رقم الواتساب عندك وقول لي يعني عايز تسمع يا ترنيمة في الأمسية دي. رقمنا 0035 7976 5635. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم حبابكم وأمسيات جميلة عليكم، وبنسعد جدا جدا إذا راسلتونا وتفاعلتوا معنا في حلقة الليلة. إذن حبابكم وحباب كمان استماعكم وانتباهكم وكل حواسكم أجهزتوها عشان ما تسمعونا. نستمع الأولى ترانيمنا مع المرنم أيوب الفياض.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والألحان الرائعة والأداء المتميز. بقول تاني حباب كل الناس اللي انضمت لنا، واتمنى إنه مساءكم يكون دائما معطر بالمحبة، وبنرسل لكم محبتنا نحن طبعا عبر أثير راديو سمر، الراديو اللي دائما بتستمتعوا فيه بالبرامج المختلفة والمتنوعة. بقول لكم مساء مليان أمانة حلوة، وأكيد إن شاء الله رب أخبار جميلة وأخبار سمحة وأخبار سارة. مساء لكل الناس في الطرقات، الناس المسافرة، الناس الراجعة، الناس اللي ماشية لأماكن مختلفة. بنقول لكم حباب مساءاتكم إن شاء الله رب دايما مساءات تكون مليئة بالبركة. ولكل زول فاتح الراديو عشان يسمعنا بقول لك يعني حبابك وحباب جيتك، وبنقول إن شاء الله صوت جميل يوصل يعني خلف الأثير، ونتمنى يا رب تراسلنا أنت كمان تكون متفاعل معنا. تعالوا كمان نشوف واحدة من الترانيم الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي، واتمنى إنها تنال كمان يعني رضاك وإعجابك، خاصة لو أنت يعني ماري بتجربة كبيرة جدا جدا. لو أنت ما عندك قوة، أنا بقول لك في يسوعنا قوة قوة، وده الكلام أو الترنيمة اللي برددها دائما ماركو كوش. تعالوا كده نسمعها ونحن بنرنم معاهم.

يا سلام المرنم ماركو، دائما ترانيم وكلمات جميلة وفعلا مشجعة في الأمسية دي، خاصة لزول بمر بتجربة بمر بمعضلة، فقد خلاص قوته وتفكيره وما عارف يعمل شنو. أنا بقول لك افتح الترنيمة دي تاني لو عندك على الجهاز واسمعها، أكيد حتتقوى بها، لأنه فيها رسالة جميلة جدا جدا، إنه مهما إبليس بيحاول عشان يختفنا أو يدخلنا في تجارب صعبة، لكن الرب موجود، يد الرب قوية، وهو معيننا، وهو اللي بيحمينا، وهو اللي دايما بدينا حكمة في إنه إحنا كيف نتعامل مع حتى الأشياء الصعبة اللي ممكن بتصيبنا. إذن أعزائنا المستمعين، رجعنا مرة تانية، وبقول حباب لكل الناس اللي جاتنا في الوقت ده، بقول لك أنت ما تأخرت، بالعكس أنت جيت في الزمن المناسب، عشان عندنا لسه على الكثير الماشين نسمعه مع بعض، عندنا لسه ترانيم مجهزينا، وعندنا موضوع جميل حنتكلم فيه الليلة. لكن لو عايز تراسلني وعايز تطلب لسه ترنيمة تسمعها، عندك فرصة، اكتب لي على رقم الواتساب 00357976563539. موضوعنا الليلة أعزائنا المستمعين موضوع جميل، يمكن موضوع يعني ما بيخلو من بيت سوداني، لكن أنا ما بعمم الحكاية، احتمال يكون في بعض الناس اللي ما اتصابوا أو ما لاقتهم مشاكل زي كده. الزول مرات يعني بيشتكي من الناس الغريبين منه، الناس اللي هو ما عنده بيهم علاقة، ممكن دايما يخش في مناكفات، في مشكلات، في سوء تفاهم، لكن وجعة القريب بتكسر الظهر. هل في حياتك قابلتك معضلة أو مشكلة أو سوء فهم أو أذية من زول قريب لك؟ إذا كان أخوك، أختك، ناس البيت، حتى قرايبك، أو حتى كمان مرات أصحابك، عايزين نشوف إنه يعني في اليوم ده بالذات نتونا شوية عن أزيد الأغرباء أو أزيد القرايب، الحصل منها شنو وليه بتوجع شديد، وكيف الزول ممكن يحافظ على قلبه وكرامته بدون ما يقطع صلته بالزول ده. أزيد الأغرباء هي ما حاجة جديدة، لكن وجعها مختلف، لأنه الزول بطبعه بيفتكر القريب ممكن يكون سند له وأمان وظهر. والمتوقع يعني إنك تلقى أزية من زول يعني جاي من بعيد، لكن من أقرب الناس لا لا لا لا، أكيد ما بتكون يعني سمعت حاجة زي دي أو متوقع حاجة زي دي، يعني ممكن تكون كلمة جارحة، مقارنة، حسد، تقليل من النجاح، أو حتى خذلان وقت الحاجة. الوجع الحقيقي صديقي المستمع وصديقتي المستمعة ما بس في الفعل ذاته، إنه الزول عمل لك شنو، الوجع في إنك ما كنت متوقع الأذية دي تجيك من الزول يعني الدائر له الخير، يعني أنت دائر خير لزول، فكيف تجيك منه الأذية؟ أكيد حاجة يعني ما بنقدر نستوعبها، فبدل ما تقعد تستغرب وتسأل كثير، أكيد مرات بتخد يدك على خدك وتقعد تضحك. ليه؟ لأنه حاجة ما متوقعة. متوقع إنه مثلا يعني القريب اللي أنت بتحبه ده أو اللي أنت بتمنى له الخير ده، إنه هو سندك وقت الحاجة، هو اللي بيفرح لنجاحك، وهو كمان يعني اللي بتضايق لما أنت تضايق. وكمان مرات القريب بدل ما يعني بتحسه، يعني طبعا دي الحاجات اللي أنا قلتها دي حاجات طبيعية المفروض تحصل، يعني إنه القريب مفروض يكون هو السند، وإنه هو العضد، وإنه هو اللي بنلقاه وقت الحاجة في وقت الضيق والشدة، القريب ده هو موجود. لكن ليه بتحصل مرات حاجات زي كده؟ لو داير تعرف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خليك موجود معي على الصفحة، ما تمشي بعيد، لأنه لسه عندنا ترانيم جميلة حنستمع عليها، وكمان حنتم باقي الموضوع، لأنه الموضوع ده أكيد صعب جدا جدا، وبدل الأذية اللي بتاخد زمن طويل وما بنعرف نتشفي منها، عايزين الليلة أنا وإنتو نخد حلول أو حدود لكيف إنه أنا أتعامل مع الأذية اللي مرات قاعد تكون من القريب. عشان كده أنا بديك فرصة في إنك تتفاعل معي وإنك تراسلني على رقم الواتساب 00357976563.
5 3 5 9 وحكون مبسوطة جدا جدا إذا شاركتوني في الموضوع واتفعلتوا معي. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت انتوا كمان معانا، أكيد أنا حكون مبسوطة برضو بمشاركاتكم، وتفعلوا معي على نفس رقم الواتساب اللي ظاهر عندكم على الساتلايت أو اللي بتسمعوا اللي أنا دايما قاعد أردده. إذن تعالوا دعوة لكم نستمع لي الترنيمة دي عن بلدنا الغالية السودان. منو ما عنده حنين للوطن؟ منو يعني الما بحب السودان؟ أكيد عندنا في قلوبنا محبة كبيرة وحنين كبير لبلدنا الغالية السودان، وطننا وأرضنا الحلوة الجميلة الخضرة المليانة فيها خاصة وقت الخريف. لو عايزة أعدد لكم يعني المناظر الموجودة في السودان وبدرشنو جمالة جمال ناسة وطيبة أهلها وكرمة، ما حقدر أكفي لكم في اللحظة دي. لكن كده تعالوا كده، بما إنه بلدنا بتمر بظروف صعبة وقاسية جدا جدا، تعالوا نطلب مع المرنمة في الأمسية دي مع فريق أبناء كوش، ونخد بلدنا الغالية السودان في إيدين ربنا. بنقول له يا رب بارك بلدنا وافتقدها يا رب بسلام حقيقي من عندك. خلينا يا رب نشوف فعلا عملك، لأنك أنت يا رب موجود وما قاعد تنسى زول. عشان كده يا رب نجيك في الأمسية دي بنخد بلدنا، يا رب بارك أرضنا، يا رب أشفيها أبريها يا رب، وبدل الدم الجاري فيها يكون فيها سلام واستقرار وأمان. أمين. يلا مع بعض نستمع للترنيمة بكل يعني فرح وسرور، لأنها عن بلدنا الغالية السودان.

لو عندك طب صلة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. رجعنا مستمعينا، وعايزة أدي شكر خاص للقس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة. بجد يا جماعة كلمات جميلة ورائعة، وأنا بشجعكم إنكم تفتشوا على الترنيمة دي وترجعوا تسمعوها مرة تانية. يعني بيقول فيها كلمات رائعة جدا: ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك حياة، مستحق لك الخليقة تركع وتسجد في صلاة، لما يابا أكون حزين بلقى روحك لي معزي وبلقى إيدك لي معين، يلا يا قلبي سيب عنادك وارجع للحضن الحنون. فعلا محتاجين في الأمسية دي نسيب عنادنا ونرجع لحضن ربنا، لأنه هو راجينا بكل حب، وأكيد لما نمشي ما حيرفضنا لكن حيستقبلنا بكل محبة. نرجع لموضوع الوجع اللي قاعد يكون زي ما قلنا من الناس اللي بيكونوا قريبين لنا، وزي ما اتفقنا في انه يعني وجع القريب وجع البعيد ممكن يكون محتمل، لكن وجع القريب صعب جدا جدا وما بتنسي بسهوله. اذا الوجع الحقيقي ما في الفعل ذاته زي ما اتفقنا، الوجع في انك ما تكون متوقع الاذيه تجيك من زول يعني الدائر له الخير زي ما قلنا قبل الفاصل. مرات بدل ما يسترق قريبك يحكي عنك، ومرات بدل ما تلقى الزول ساكت بتلقاه يعني بيتكلم عنك كلام ما جميل، لكن أول ما تقع يعني في مشكلة بيديك وش تاني. وفي ناس بتفتكر إنه يعني أذية الأقرباء لازم تكون مثلا كبيرة وحاجة واضحة وكده، لكن الحقيقة مرات بتكون مشكلة أو أذية ممكن تكون صغيرة جدا. مرات انت بتكون ما بتلاحظها، مثلا زي نظرة الاستحقار وكلمة في نص الضحك يرميها عليك كده، وتجاهل متعمد يعني محل ما انت قاعد هو يعني انت كأنك ما موجود، او دائما يقارن بينك وبين غيرك. الحاجات الصغيرة دي بتتراكم جوا القلب لحد ما الزول يحس انه بيقى متعب نفسيا، خاصة من الناس المفروض يكون هو مرتاح معاهم، وده شيء طبيعي جدا يا جماعة، إنه طبعا الزول القريب لي أنا بكون يعني مرتاح في قعدته ومحل ما هو قاعد وأنا موجود أنا مرتاح معاه، لأنه أنا طبعا ما متوقع منه كل الحاجات دي. وبرضه يا جماعة في نقطة تانية، والنقطة دي مهمة، ما كل قريب ممكن يكون يعني بأذي بقصد، يعني هو ما قاصد مثلا يأذيك. في ناس اتربت على القساوة أو الغيرة أو إنها بيكون عندها زي التدخل الزايد، وبيجوا يمارسوا الحاجات دي بدون ما يحسوا إنها ممكن بتوجع الزول الثاني. لكن ده يعني ما معناه إنك تسكت على الحاجة اللي أنت شايفها مؤذية بالنسبة لك وتتقبلها طول يعني الوقت والحد سنة سنتين العمر كله، أنت بس يعني بتعذر الزول ده إنه هو تربيته كده وأنا أعمل له شنو. لا، في حدود إنه لازم الزول ده يعني يقف فيها. الزول الواعي هو اللي بيعرف يعني يخد حدود يعني بكل احترام وبكل أدب. ما كل حاجة لازم تتحكي، وما كل الناس تستحق تعرف تفاصيل حياتك. مرات راحتك النفسية بتكون في إنك تقلل الاحتكاك وتحافظ على احترامك بدون مشاكل ولا قطعة. اتفقنا يا جماعة؟ يلا لو متفقين معاي راسلوني وقولوا لي في الكومنتات يا إيناس كلامك ده صحيح ولا يا إيناس نحن بنختلف معاكي في نقطة معينة، وأنا بديك الأمان يعني لأنه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، بس أنا عايزاك تراسلني وتكاتبني على رقم الواتساب 00357676 3 5 6 3 5 9، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك وبتفاعلك معنا. أديكم فرصة عشان ما تكتبوا وتقولوا يعني الحاجة أجواكم، وإذا عندكم أي تجربة مريتوا بيها يعني بحسب عنوان حلقتنا الليلة أذية الأقرباء برضو أحكي وأقول لنا، ويمكن تجربتك دي يستفيد منها زول تاني من خلال التعامل اللي انت تعاملته مع فلان في إنك يعني خطيت حدود أو حليت المشكلة دي كيف. نستمع للمرنم جورج بيلي يعني في ترانيمه الجميلة اللي دايما بكتبها بكل يعني تعمق في الروح. دعوة لكل الأحباب، نستمع.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل الجميلين اللي انضموا لساعة سمر عشان ما نستمع في أمسية جميلة ومباركة لترانيم روحية وكمان مواضيع مختلفة. بقول شكرا للمرنم جورج الجرافي على الكلمات الجميلة، بقول لمتين تنساني، لمتين تنساني وتحجب قلبك عني يا رب، انظر لنا يا رب وتحنن علينا، ودي الحاجة الطالبين منك في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا، ونحن بنتكلم عن أذية الأقرباء. برغم من أنه يعني كل شيء ممكن يعني يتناسي ويروح على بال من بال الزول، لكن عايزين نقول أنه ما المفروض يعني نخلي أذية الأقرباء تكسو على قلوبنا، أو يعني نخليه بيسبب كراهية بيننا وبين الناس دين، لأنه زي ما في يعني قريب مؤذي كمان في قريب حنين، وفي قريب يعني محب واقف معاك بالدعاء وواقف معاك بالمحبة، وفي المواقف السمحة والكعبة الحزينة والمفرحة بتلقاه واقف جنبك. والدنيا دايما فيها النوعين ديل، أذية الغريب بتوجع يوم واحد، لكن أذية القريب ممكن تقعد سنين وسنين وتكون قاعدة في الذاكرة. عشان كده الواحد لازم يتعلم كيف يحافظ على نفسه بدون ما يخسر أخلاقه. ولسه نتذكر إنه القريب زي ما قلنا نديه العذر، مرات ما بيكون هو قاصد الأذية، لكن ممكن قلنا يكون واحدة من الأسباب إنه النشأة والتربية بتاعته كانت ممكن تكون صعبة جدا جدا، ودي واحدة من الإسقاطات اللي هو بيعملها يعني وبيحمي بها نفسه برضو. وخلونا نكون يعني قريبين كمان منهم، ويعني رد فعلنا بنعلمهم، أو ممكن نرجع لهم واحدة من المبادئ بتاعت التربية الأساسية، بأنه أنت قريبي، أنت المفروض تكون ظهر لي، مفروض تكون سند لي، مفروض تكون بتفرح لي لما أنا أنجح، زي ما أنا بفرح لك لما أنت تنجح وتتقدم في حاجة، لما أنت تنجز أنا بكون مبسوط بإنجازاتك. وكمان برضو لازم ناخد يعني حذرنا برضو ونحمي نفسنا عشان ما تصيبنا مع التراكمات مع مرور الوقت، تشوهات نفسية ممكن تحصل لنا، ونكون عندنا فوبيا من كل زول قريب. يعني زي ما بنسمع مرات الواحد يقول لك يا أخي أنا قرايبي ديل ما قاعد أحبهم، لكن قرايب أمي ديل أنا قاعد أحب أمشي لهم دائما، أما قرايب أبوي ما بحبهم. لا، إحنا عايزين محبتنا تكون واسعة لكل الناس، وحتى لو في زول غلطنينا وأذانا أن إحنا نديه فرصة تانية. إذن في طرق كثيرة أن إحنا ممكن نحمي بها نفسنا من الأذية، لكن أنا ما حقول لكم الطرق دي هسه ما لم أنتوا تكتبوا لي كمان وتقولوا لي شوية ومن يعني الطريقة اللي أنت مثلا لما مرت بها، مرت بتجربة زي دي، حميت نفسك كيف، قاطعت الناس مرة واحدة، الزول ده قاطعته تاني لا بينك وبينه كلام ولا سلام، ولا أديته فرصة تانية إنه يعني تقدر تواصل معاه وتصهر له محبة المسيح العميقة الموجودة فيك. راسلني وأنا حكون مستنية تفاعلك معاي في الأمسية دي. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم عبدالله كوش، وعبدالله كوش طبعا من المرنمين الجميلين والمحبوبين جدا جدا. نستمع للترنيمة.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: أكيد أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل مع راديو سمر، الراديو اللي بتلقى فيه كل البرامج وكل يعني معظم المواضيع اللي أنت مثلا بتخطر على بالك بتلقاها في برامجنا المتنوعة. تابعنا في كل صباح في برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان برنامج ساعة سمر طبعا من الساعة 5 من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وكمان برنامج أوريتيا في راديو الفور من الساعة 3 بتوقيت السودان. إذن حبابكم أنتوا بتتابعونا وحباب كل زول بيدخل على صفحة راديو سمر، وكمان بنقول لكم نزلوا أبليكيشن راديو سمر برضه حتسمعوا برامجنا على مدار اليوم. نرجع لموضوعنا، لكن قبل ما نرجع للموضوع عايزة أقول واحدة من الأبيات اللي اتكتبت في الترنيمة اللي قدمها علينا المرنم عبد الله كوش، بقول أشرق نور وضوء علينا وصبح لنا أغلى ملاز، رجعت لنا أعظم قيمة وبقينا وفيه بقينا إحنا عزاز. ودي الحاجة اللي نحن بنفتش عليها في موضوعنا الليلة، إذا أزينا من القريب ولا من الغريب، أكيد قيمتنا عندهم يمكن تكون ما قيمة يعني بقيمونا قصدي، لكن قيمتنا دايما قاعد تكون في الرب يسوع، هو اللي بيرجع لنا القيمة بتاعتنا وبنكون عزيزين ومكرمين. إذن أعزائنا المستمعين زي ما قلت لكم قبل الفاصل إنه في طرق كثيرة نحن ممكن نحمي بيها نفوسنا من الأذية، سواء كانت من قريب ولا من بعيد. أول حاجة لازم نفهمها إنه حماية النفس ما أنانية، يعني أنا ما أناني لما أنا بحمي في نفسي، لكن بالعكس دي ضرورة يعني عشان أنا أقدر أعيش مرتاح ومتوازن. يلا تعالوا نشوف أول خطوة إنك ما تحكي كل حاجة. في ناس بتحب تعرف تفاصيل حياتك عشان تفرح ليك، وفي ناس عشان تستخدمها ضدك وقت الخلاف. خلي في جزء من حياتك خاص بيك أنت، وما كل نجاح تعلنه وما كل يعني وجعة لك انت فيك انت تحكيها. تاني حاجة اتعلم انك تخد حدود. الحدود عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما معناته انه انا قطعت علاقتي تحت القرابة بيك، بالعكس الحدود معناها انك تعرف شنو اللي بريحك وشنو اللي بتقبله وشنو اللي بتقيف عنده. لو في زول كلامه مؤذي قلل النقاش معه، ولو في زول بيتدخل في أي حاجة وبزيادة خليك مختصر وواضح. حاجة تانية، ما تدي كل الناس مساحة يعني نفس المساحة. في ناس مكانهم للسلام مثلا من بعيد وخلاص، وفي ناس الاحترام بيكون موجود لكن القرب الزايد مرات بيجيب لك تعب نفسي كبير. وأهم حاجة ودي دائما بعلمها لنا الكتاب المقدس، إنك ما ترد الأذية بالأذية. الرد القاسي ممكن يعني يريحك للحظة معينة، لكن بعدين بتلقى نفسك دخلت في دوامة تعب ومشاكل ما بتقدر تطلع منها. مرات يعني إنك تصمت وإنك تتجاهل المشكلة أو يعني تنسحب بحكمة إنك وبهدوء، هنا عزيزي المستمع بقول لك أنت هنا أقوى ألف مرة من أي رد أنت عايز ترده. انتبه لطاقة الناس الموجودين من حولك، ولو بعد كل جلسة مع ناس معينين بتحس بضيق وتوتر أو إحباط، دي إشارة مهمة على أنه نفسك ما مرتاحة في المحل اللي أنت قاعد فيه ده، فبالتالي أنت لازم تنسحب من الجلسة دي بكل بساطة وبكل يعني قناعة بأنه أنا ما أقدر أكون في المكان ده لأنه ما مناسب معي. أتمنى إنه الخطوات اللي قلتها عليكم دي تكون يعني فعلا تفيدكم في تعاملكم مع يعني الأذى اللي ممكن يقابلك إذا كان من قريب ولا من بعيد. عشان كده دعوة لكم كمان إننا نطلع ونستمع لترنيمة الحياة أحلى. لو بتحب المرنم الشيخ إزبون، دي دعوة لك أنت خاصة إنك تجي تسمع للترنيمة بتاعته دي، وحتى الناس اللي ما بيعرفوا واللي بيسمعونا هسه برضو بقول لكم تعالوا اسمعوا معانا وتعرفوا على ترانيم الشيخ إزبون صامويل، وهو أكيد يعني حتحب الترانيم وحتحب الأداء والكلمات، أهم حاجة الكلمات المكتوبة. دعوة للجميع إننا نستمع.

أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

تندم على عرفتك لزولن في حياتك. الناس الزينين بدوك الحاجات الحلوة، والناس الكعبين بدوك درس للدنيا والزمان، وده طبعا كله لخيرك. ودي الحاجة اللي نتكلم فيها الليلة، إنه القرايب أو الغريبين عننا مهما بلغنا معاهم سوء الفهم، أكيد في حاجة من وردة إنه نكون عندنا حكمة في إننا كيف نتعامل مع النوعين ديل. والكتاب المقدس فيه آيات كثيرة بتتكلم عن طريقة التعامل مع الناس. طبعا الحكمة أول حاجة، ونحفظ قلوبنا وكمان نغفر بدون ما الزول يعني يظلم نفسه في حاجات كثيرة. بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. ودي معناها إنه الإنسان لازم يحافظ على قلبه ونفسيته، وما يسمح للأذى يكسر دواخله. وبرضه في معنى يمكن يكون واضح وأقرب، إنه المحبة ما معناها تقبل الإهانة أو الظلم طول الوقت. حتى السيد المسيح كان بيتعامل بحكمة مع الناس، وما كان بيدي يعني مكانة لأنه يكون في خصومات وفي مشاكل. ولو حصلت حاجة زي دي هو أكيد حيكون أول زول بفض المشكلة. عشان كده كان تعاليمه دايما إننا نحب بعضنا البعض زي ما هو أحبنا. والكتاب المقدس كمان حذر من الكلام الجارح والغيرة والحسد وسط الناس والأقارب، لأنه الحاجات دي بتكسر العلاقات وبتدخل المرارة في القلوب. لكن في نفس الوقت قال لنا يعني شيء صعب لكنه جميل، إنه الزول ما يخلي الشر يغلبه. يعني لو اتأذيت ما تتحول لنسخة من الأذى ذاته. سامح عشان ترتاح، لكن خليك حكيم. والغفران ما معناته يعني ترجع لنفس المكان اللي بيأذيك مرة تانية. وفي كمان نقطة عميقة جدا، الكتاب المقدس بيعترف إنه مرات الإنسان بيحتاج يبتعد عن المشاكل والخصومات عشان يحافظ على سلامه الداخلي، السلام النفسي. وده أكيد ما ضعف، لكن بالعكس دي نعمة كبيرة جدا. وفي النهاية عايزين نقول إنه يعني في ثلاثة حاجات محتاجين إننا نقوم بها: الحكمة في التعامل، وإن نحفظ القلب من الكراهية، وعدم السماح للأذية إنها تطفي النور الجواك. لأن الإنسان لما يحافظ على قلبه نظيف حتى ولو تعب من الناس بيفضل واقف بقوة وربنا معاه. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك في نهاية حلقتنا الليلة، لو أنت اتأذيت من قريب ما تفكر في إنك يعني براق. في جروح ما بتظهر للناس، لكن ربنا شايفها وعارف حجمها قدر شنو وعارف عمقها قدر شنو. حافظ على قلبك وما تخلي المرارة تسكن جواك. سامح عشان ترتاح، لكن اتعلم كمان كيف تحمي نفسك وتخد حدود تحفظ كرامتك وسلامة نفسك. وتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد بكلام الناس عنك ولا بطريقة تعاملهم معك. القيمة الحقيقية جاية من الشخص اللي انت يعني عليه، يعني نفسك انت ذاتك، ومن النور اللي بتحاول تحافظ عليه رغم كل الظروف. ولو الأيام قست عليك خليك زي يوسف اللي اتأذى لكن ما يتكسر، اتظلم لكن ما فقد إنسانيته، وأتعب لكن خليك مؤمن إنه ربنا قادر يطلع منك حتى الخير الموجود جواك في أصعب الأوقات. وربنا يدينا كلنا نعمة كده ويعني قلوب نقية، ويدينا حكمة في التعامل وسلام ما يهز أذى الناس مهما كان.

من برنامج ساعة سمر. بترككم في رعاية ربنا وبقول لكم ما تنسوا تستنونا بكرة على الساعة 9:30 بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا، وبرضو توقيتنا طبعا المعروف من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان في ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى مرة تانية بقول لكم في رعاية ربنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة

بلا باغو كاين على ولا كاين الجام كوا دان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانغيس كي ناس باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانزي الدين دي كلا دان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سيكوا كنغ ودو كوندول ولا قال كي غالينغ ناس كوارن زي كاين كركركا

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلت الطب دي دايرة، لازم متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلع شوية، تدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي، انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. اصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحن مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله، ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغذ غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.